0: تلبيدو سباح
1: النور. اهلا بيك رفيق، اهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور. شان نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ايام. نسال مع التوانسه في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. ان شاء الله نهار مبروك، وان شاء الله عيد مبروك، وان شاء الله الناس الكل حيه بخير، وان شاء الله ديما ملمومين في خير، وان شاء الله الناس اللي في عرفه ربي ان شاء الله يوصلهم سالمين غانمين، العائلات بنجاحهم سالمين غانمين، صحه عليهم صحه عليهم في نهار عظيم كيما هكا. ان شاء الله ربي يرزقنا، وان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا رب.
0: تتروح لسفيخ
1: انا بعد الديميسيون ديريكت
0: مباشره
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: للجميل
1: ان شاء الله
0: الحفيده عامله في العلوم
1: يا ودي عامر. يا ودي العائله كامله مجنده البارح، البابي نتاعها مراد شري لها المشوى، والواحدة قد بدأت نحضر بعض الفيديو، قد بدأت نحضر من المشوى.
0: عيدهم عيدهم
1: ربي فضلهم
0: ربي فضلهم كله. مدام جيانا سليني جيانا سباح
2: النور جيانا. بونجور بونجور، شحبيبكم شاء الله تكونوا بخير، شاء الله طريق السلامة الناس اللي تسمع فينا الكل. في الدخلة رفيق شنا نحكي لكم شنو حلمت البارح. قيلت البارح قيلت سما غيف تخير عمو بيو الريتم دع الامتحانات وكل شيء، ما خذتني عيني 20 دقيقة. فكل 20 دقيقة شنو شفت حاجة الكبوزرة. حلمت اللي الناس اللي نعرفهم الكل في العالم بدلوا كلمة ماضي ساعة وليت ماضي سانتي. ماضي ساعتين قعدت ما ساعتين، وما ثلاثة قعدت ما ثلاثة. أمينة دخلت بعضي وحسيت إنه فما حاجة صارت وين ما في بليش، ونقول وقتاش بدلتوها؟ ليش بدلتوها؟ وتظهر لهم نورمال يقولوا ماضي سانتي. كي قمت قلت هذه هي أحلام العصر. إيه دي كومشي تسألت جميناي قلت له علاش اسمها أحلام العصر؟ فطلعت مربوطة الحكاية بأنه الإرهاق وإلا الجهاز العصبي الداخلي نجم ينتج تخيلات غريبة، وزادة مربوطة بالموروث الثقافي خاصة عنا نحن العرب، إنه أي حاجة مش مفهومة نربطها بالكوابيس وإلا بأحلام غير منطقية ونسميها أحلام العصر. ولكن علميا نومة العصر ونومة الليل ما تنجمش تأثر على الكاليتي بتاع الأحلام. ما شنو رأيكم فيها ماضي سانت؟
0: رامي من غير لن نسبح عليك، ثم إمكانية تمنع ولا لا تفلع؟
3: لا صعيب يا سيبا توا اللي وصلنا له. لا صعيب صعيب الدعاء اليوم
0: الدعاء عارف كيفين أنه يوم إذا كان شالك تاريخ الحديث على الحلمة والواحد لوش الموضوع أين ماضي سانتي ماضي سيئة وخاص دخل
3: دبان ما كنت ما أقول لك ترى ماضي سانتي ونص حبيتها
0: رامي فراتي سبح
3: عايش كاسورة. إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. نسلموا برشا على العباد اللي في ثنية للخدمة مازالوا يخدموا بيان سور، العباد زادة اللي باش شد ثنية بعد شوية نتقابلوا كلنا في البياج ونتعدلوا في البياج.
4: أنت بروح رامي
3: أنا وين كنت عم تلموا ونحكي ونضربوا سمعتين ثلاثة. إن شاء الله فماش ترافو يا ربي، فماش ترافو خاطر الراف اللي يصير في أجواء العيد في الطرود حاجة عظيمة ياسر. ولكن الحمد لله لمة العيلة ملمومين إن شاء الله عيدنا مبروك.
0: فماش التاكسي اللي تيرو للجيت
3: لا ذوكم نحاوم السنين تلقي إن شاء الله عم الجاي يرجع تشوى يا رفيق. طيب نحكيو على التاكسي للوتا
0: ما تنجمش تكري للجيت معناه تروح
3: لا ما الامكانيات مش على قدك. مع العلم انا موصله ذي البارح قال البارح يا ناصر كلمته هو في اثنين في تاكسي يا اخي قال مش تفهم الامكانيات، قال له التاكسي هبطني لان او رامي جايني معنا قص في نص اثنين. كي وصلت قلت له علاش هبطت بالتاكسي؟ قال لي التاكسي نعرف خدمه اللي ما نعرفوش شوف احنا وين وصلنا. رجع له بالعوينه نجري وباقي تسميع الكلاب ابار اللي يدور منا وفركس على عطار من غاديكا وحبت انت تجيب لي بيب زمان.
0: لا انا نكمل هذا الشر هاك نعاود الكودر سيت كل شيء
3: راني نمشي القدام خليش بيه ما عطيش كاميرا بتاع المارشارير يا رفيق راني نحاتي حاسينه وربي فضلك سرافين
0: ربي فضلك شكرا لك الجولد البوي.
5: بونجور بونجور بونجور بونجور ناس الكل، إن شاء الله نعيد عليكم مرة أخرى الغدوة نستبقوا العيد. سينو النشاط نتاعكم معناها فريمون كونتاجيو ياسر معناها حسيت هكا انفبري انا توا حب نقز
0: عطيني انت
4: نشاط عطيني
0: دعابة نشاط
4: عطيني
5: ضحكة وتفديكة. استنى انا متغشش عليكم، حتى حد فيكم ما استدعاني نهار العيد
0: علاش استدعوا فيك؟
5: خاطر تعرف اللي بناتي البرا وكل شيء وانا
2: وحده
5: وام بناتي مع بناتي.
0: لا ما نعرفوش اللي ام بناتي معاش مع
5: مش مع وانا وحدي
4: وحدي
5: انا متغشم منبوس. تعرف ذي قلتها المره اللي فاتت بتفدليك عمتي تعرف التليفون ساعتك يا رجل بفضلك على الاولاد
0: كلها ما يحبش انا بتبيعتي ما يحبش كلها انت قلتها بتفدليك حتى احنا جاوب ليك بتفدليك على مرحبا
5: وكي نصدم عليك باش تردني انا نجم نصدم عليك
0: ما نهار عيد مسلمين
5: في بعضنا نلقى غلطة في الكويز يجيب لك الدار
0: صلح لي هذه اسمع صلح لي هذه واتكتلات برسمك يلا شلعيدكم مبروك الاسم كل تاريخ السلامة للجميع سيسر وحدة في الكيس الناس وربي يتقبل منا ومنكم الدعاء وخالص الأعمال. إن شاء الله يا ربي يوم عرفة مقبول على الجميع، وإن شاء الله حج مقبول وذنب مغفور على أمتنا الإسلامية جمعاء للحظة هذه متواجدين في الحج في البقاع المقدسة في جبل عرفة، وإحنا قاعدين نشاهدوا إن شاء الله ولا قوة إلا بالله. نذكر الناس اللي تسمع فينا، نذكر الناس اللي باش يعيش معنا، ناس كل يوم عرفة اليوم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر المنصوح أنه يعاد مئات وآلاف المرات في يوم عرفة، وهو دعاء وهو ذكر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. شكرا، نهاركم أسعد الأيام. فاصل ثم نواصل، ما تبعدوا الشام.
6: راف ماج ببليسيتي.
7: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان. وين متهني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
7: ديوان اف ام صوتكم.
6: تسمعوا الراف ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
0: السبعة وثلاثة وعشرين دقيقة، نهاركم أسعد الأيام الناس الكل. البداية كالعادة بالزابينج، شو صار في حلقة البارح؟ رامي الفراتي في الموعد، اسمه زابينج ونرجع للبلاتو.
6: زابينج.
8: الشباب يا عزيزي المستمع وقيلة تعبين شوي، أي لا لا لا، فما ويكاند تعدى صعيب وكذا، وعطيني في التصوير وعطيني في التلفزة وصار فيه ومن اللي ما يصيرش.
5: نحن بو أنا بس نحكي للناس تسمع فينا، رانا عنا قضية عشر أيام كل يوم مع بعض.
4: صباح وعشية
5: ليل نهار، تقول لك لي عرس وتلمين عرفتك عرس صباح أيام وصباح ليلي ونهار تصالة وقتي غدوة نهار تصالة كل واحد حد يروح الدار، سكر تليفوني ما عادش حب نسمع كلمة زيد وكلمة ناصر وكلمة الكل كل كل ما عادش حب راحكم ما عادش حب راح.
8: لا والمشكلة وين؟ قال كذا حلقة العيد. يا ودي مهزلة
4: حلقة كاملة، احنا مقتنعين احنا كلنا مشوي وقاعدين نصور معناها حلمة قاعدين
5: سبعة أحلام الحج
9: لا علش بنين بتاع رفيق ناصر يعمل له الحيمة يعمل له الحيمة يا رفيق يرحم والدي. راهو شوت يريدوا في الميسيون راهو شوت يعملوا الله قالوا الحيمة يا ودي عبيد هذا متوقع متوقع
4: الناصر داخل بالكيردون حاب يدخل في الجو أكثر زعما زعما عاش النجم
5: عاجل
8: لا ونزيدك زيادة زياد ربح كدوات ورفيق قال لك لا أنا مش نوخر شوي أيوة أكلات بعض هالدنيا
4: كم مبروك أنا اليوم نحس فيه نهار الجمعة يا ودي وكاد ما فهمتوه رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق هاو ما جاش اليوم وأنا عندي كدو عنده راه وخاطرته يشوفوا الحلقة أنا من الأربعة أموال هذية معناتها أشتم رائحة القلب الحمد لله نعرف داره معناتها أو صبح قالك منكوس ولا مريض ولا العلوشة ربي متزيلف ولا ربي معاه هنا أنتو كاجيه للدار حتى كان ما جيش ما فهمش بروتوكول مريض دايخ وكل
8: الحاسين وش علينا في هذا في الأخر في الأخر رفيق جاي وكذا وشعرنا خسروا بعضهم هو والنصر أي لا لا ولينا كيفاش تو
1: يقولوا لي حضرنا تساكر فينال قلوا يا ودي حتى الساعة السياسية
0: وتديما تساكر فينال مرشنوار تبيع وكل
1: بيع رفيق ما نفسه
4: في السكة سكة المنزل
1: خليني نقول للمستمعين احنا رسيت ما نقسموها وخيان انا وياك كل شيء فيه وخيان
0: شانا بجر
1: شانا بجر اليوم هذا بالنسبة لي انا حتى الباش هذيك كانت حاسة تسحق تساكر الله يبارك
8: يعجبك شي تول ليش يفرشوا في بعضهم تول ذا كلام يا جماعة يا ولادي صليوا على النبي وخلينا في جو العيد عاد الرافع كنا على تجاربك
9: جي تنصب
0: واحد. انا مره خليته بتاع ثلاثه ليل اسمعني ثلاثه روس 12 نساء قال لي سويعتين باتران وتقام حذرين سويعتين ما لقيتوش والمشكله اللي خلص انا خلصت هكا باش يزربني حتى حرمنا من راس مسلم ربي
3: مصروفهم
0: كبار بركه ما حرمنا من راس المسلم ربي يسامحهم تعرف شيشري من بعد تبخل عامل عليك الراس مكتب شكون عام وقسمه
8: اوكوا ايوه اش قولك انت هاي تعطي شويه روس وكذا تشوف شو تروح ما تلقى شيء لا بسم الله ما شاء الله لا هذا وجون هذا هو هذا هو روعة
9: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ
6: زابينغ
0: تحية للقرار
9: يا معلم
0: السلام عليكم الناس كل نهاركم أسعد الأيام ودوا زيدوني ذبح علوش كل جميل ما شاء الله من أعقل الراتات موجودة ما شاء الله على علوش
9: دريسي
0: دريسي
9: فيان فيان كوشي كوشي سي سي أوراه دريسي
3: تاكوريدا
0: بالحق
9: حسنة علوش رفيق
0: حاجة من سوارش في كل بلاصة يتحط فيه خلي خسر ونديري إعصار
3: ونصيحتك راهي في بلاصتها اللي نصحته قلت له اشري علو شخر وذك
0: انبستي فيه هي مسينو
9: لا عالم ان شاء الله
0: جاركم البارح شخالك عنده ميتوديو مش تولسي ما ليش ما كيري في الناس قالوا سيبا اموتون سيان شيان تلمو البلاس الكل دك
3: هدو البلاس
0: ان شاء الله ربي يتقبل انتو كاخدش حاجة من من احسن ما تنجم تختار السلالة ذيك وتجرب اول مرة مطعم الانثى بنين راو بنين بنين
9: ما تخذت لي نعجة سيادك رفيق احنا خدينا الاخوات رفيق
0: انا الاخو الكبير وانتي الاخت
9: اما مانيش خبير في الامور هذه اما هاني مش نرجع وان شاء الله تطلع باردو الكل واللي تصوروا انت الكل نجيو
0: يلا سيدي نعملوا ترتيحه بالموسيقى ونرجعوا لكم بعد شويه بعد شويه موعدنا محل اخبار قبل هذا الترتيحه بالموسيقى فوزي بن قمره يغني يا لطيف يا لطيف يا ربي يلطف بينا ان شاء الله وربي يحفظنا وربي يسترنا اجعلوها ساعات دعاء واجعلوها ساعات توبه في يوم ان شاء الله يا ربي صيامه يكفر سنه ماضيه وسنه قادمه والدعاء فيه مستجاب والرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه شكون كان منا في شدة اللي منا في محنة اللي منا في ابتلاء اللي منا عنده حكاية ينتظرها توا أعوام توا شهور توا سما ينتظر في الحاجة هذه عنده برشا يدعي اليوم يتوجه ربي بالدعاء وحشاه ربي أن يخيبنا حشاه ربي ألا يجيب دعواتنا ربي يتقبل منا ومنكم ومن الجميع يا لطيف فوزي بن قمرة هذه رفماك حتى للتسعة ونص

0: مغ على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ببليسيتي
2: انا هنا يا اصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه انا والشله.
3: اكتشفوا جديد غلاس اولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد العب مع باتريك اجمع عواد واختاروت غلاس اولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين نتاع باتريك سبونج بوب والشله الكل.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM.

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 37 دقيقة تود شويت الأخبار تود شويت التران دو جور.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
0: أريد طور عالمك. تراند دو جور.
1: نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا لا تباسي تأكد أن الأسعار شهدت ارتفاع لافت مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك في علاقة بأسعار اللحوم الحمراء اللي ارتفعت من 64 دينار أسعارها إلى 84 دينار في بعض الأماكن. سعر الدوارة خلط 150 دينار وأرجعت هذا للوسطاء والقشارة اللي قالت أنهم يتصيدون الفرص رغم تراجع المقدرة الشرائية للمواطن. قالت أن الوسطاء لجوا لشراء اللحوم الحمراء من نقاط البيع من المنتج للمستهلك من أجل بيعها بعد ذلك بأسعار مرتفعة. وجهت نداء لسلطة الإشراف من أجل الضرب بيد من حديد على الناس ذوما من خلال تكثيف عمليات المراقبة. ودعت المستهلك إلى المعادلة بين مقدرته الشرائية ونفقاته حتى يمر عيد الأضحى إن شاء الله بأقل أضرار بين ذفري مادية ممكنة وفق تعبيرها هي. كنا نسمع في الحكاية تعسوية من الحم وصدم ساعات لبعض اللحوم الشعبية خلوا فيها الحم 90. أكثر من بعض اللحوم اللي يقولوا احنا بين ذفرين معنا النيفو دفي غادي أعلى شوية معنا باعتبار أنه بتدرف مع بيت أكثر ما تعيتش غادي دونك وبليجي بيشتريوا الحم من الزازار دونك خلوا الحم
3: خطر معناها مع الأسف في الأحياء قعد العيد عنده سمبوليك قوية. قعد العيد معناها الناس تعتبره فرض معناها حتى كي يبدأ هو يقول لك ليه كل حاجة بلصتها ايه اون بلوس راهو العيد هذا سبيسيال راهو عيد فما الناس بالحق ما وسط العام ما يأكلوش برشا الحم وبرشا عبيد يقبلوا الوضعية ذيك يقول كي مثال سنة بنقص الحم نحكي على حم علوش خاطر يعرف اللي في العيد معناه يلفسو غتخبي وبش يعمل جو وهذيك الكل دوك فين الماء إذا نحن الديفينيسيون القشار هو تاجر لكن عنده نوعا ما من الجشع هذيك الديفينيسيون تاعو خاطر تقول تاجر معناه يمشي بالقدي دونك الغلال الأسعار معناها بتاع واحد الحق ما عندوش رحمة بالعبيد أنا نقولها بكل وضوح معناها حتى كان أنت جاتك فرصة وحتى كان أنت العرض والطلب راهو مش كيف كيف راهو سيفريل لوفر ما هيش برشا دونك فينا الماء يزمنا زادة نتعقلوا راهو مناسبة سبيسيال مكش تبيع في مكش تبيع في علوش انفراك معناه ماكس ما يزومش نفس المقاربة مش حاجة ناقصة نحن نزيد نغليه في السوين بيان سور السيركل فيسيو ذي ما يقفش
1: أنا الحقيقة معناها اللي يصدمني أنه الناس تنجم تبيعها كي للعبيد اللي تشتري منها من عندها في وسط العام معناها بنا وجه أنا نجيك مثلا الشهر التالي نشتري كيلو لحم تقول لي معاش قدية 60 ومن بعد ولا 55 ومن بعد أنا بشهر كي نقرب للعيد نجيك كيك اليوم معناها تقول لي 85 معناها باش ندعو الناس لأنه يقاطعوا الناس هذو ما نعرف سيبا فاسيل أنه مش تعملها معناها ما نحبش ننظر على العبيد والناس تحب تشري وتحتفل وتشوي شوي الحم وكذا أما يا أخي خفوا ربي معناه شنو معناه نطلع الحم أنا 85 و90 هكاك ونبدأ نغزر ونحكي على حاجات صارت معناه زازار يدخل له عبد ما يعرفوش يولي كل اللي خايف ما يطلعش مراقبة يطلعش حاجة يبدأ يجس في
3: السوم
1: فهمت إفكتيف ما تدخل له أنت مثلا أنك اليوم يقول لك ليك أنت زعمه ليك أنت 75 دينار زيدكم يا من خفوا ربي يا أخي معناه عبيد تحب تهيد يا أخوي من عرش من عرش واحد يبدأ يخمم ساعات كي نحكيه مع أصدقائنا الاس او اس وجمعيات تقول لك ذاك صغير بشي عيد ليه قلب يوجع عبد ساعات والعين تدمع على صغيرات ينجم ياخذ ويعيد ونجمه له. وهذه ناس تحب تستثرى معنا تستثرى بالمعنى الصحيح للكلمة فيها الميسرة متحيد ولا متاع رمضان ولا متاع
3: والرقابة رفيق اللي قاعدين زادة تصور ناس تقدس في الكبدة معناها فما نية
1: برشا زوسترانت ولا زوسترانت
3: تصور تكنجل في الكبدة معناها هم بعديش بخاطر تعرف اللي السوق معناها السوق ما هوش يسر
1: من ألطف ليه الأجهزة المختصة معناها شدوها ما يقول لي نقي
4: والله إيش بش يقول لك رفتا منظمة الدفاع على المستهلك معناتها تقول بلغوا إذا كان فما تجاوزات كذا الدولة تقول لك أخويا هاو السعر التسعيرة واحد وكل ولكن من شيرة أخرى دائما وأب بعدين إذا زار كل عام خويا عاملين قال الرجل سمحني في الكلمة خليهم في مواليهم ما تززار عامل يحبه مش معقول معناتها هل لنا عدد كافي من أعوال المراقبة ما عناش كيفاش نراقبوا والله العظيم سؤال يقعد
1: قاعدة معناها نعرفوها ونقولوا ديما اللي يسرق بشي القمية التاريخة بشي يسرق بها ديما معناها عوالي مراقبة بشي تعملهم على 24 ولاية على عدد الززارة كل والعدد العمارة والعدد الخضارة حاجة ما يشبه للخيال اللي يقولوا فيه معناها فما للأمانة ممسي نعرف الصعيبة ولكن فما ثقافة يزي ما تتخلق معناها فما ثقافة يزي ما تتخلق متاع نوع متاع براتفيري تعمل مع ناس هذوما بش ساعات الحم يقعد له في فريجيدارو تو وقتها الناس تتربى شوية زيادة أنا اللي من حملوش أنه تجيت تفرز في ولد حوبتك والناس اللي عاب كامل أنت عايش بفلوسهم ويشريوا من عندك ويدوروا لك في دولابك هم اللي تجي في عيد تنكد عليهم العيد متاعهم وتبيع له كيلو لحم
5: ليش تفسير ما نش فاهمين علاش نفس العلوش اللي كان كيلو بستين يولي تويكة في الثمانين ولا أكثر ما مش نخمم معاكم أوت فوا كان خموا زادك فيش نقصوا في فكرة تعلقنا بشريان العلوش وشريان الحمرة هو ماهوش فرض هو سنة مؤكدة نعرف أما قاعدة نخمم مني نخدم شوية على العقليات باش الواحد ما يتوجعش وما يخليش الناس تتحكم في السوق
1: تعلقوا من تعلقوش وخاطر هي مانية شعيرة دينية هو ديجا واحد يحكي فيها يمشي على الحرف يبدأ
5: بالزبط.
1: فهمت خاطر حاجات أخرين أولى بالمقاطعة وأنه نغيروا العقلية متاعنا بارابور الكونسوماسيون متاعها ولكن يبقى مهم
5: ما قلش قاطع يا رفيق أما اللي يكون باش يشري 4 كيلو مسيلش كيلو وكهو دونك هذا ضيق
6: هو المشكل الكبير رفيق لتصديق كلامك اللي كنت تقول فيه لكن المشكل الآخر اللي هو موجود وهذا عملوه اللي صار وعملوه برشا الززارة ونعتقد انه سنين زاد باش يعملوه لانه يقول لك العلوش تقسم على 2 ولا تقسم على 4 ما نقسمش هذا بالكيلو بزوز كيلو
1: والله سمعت الحكايه موجوده انا ما كنتش عليها شاهد عياء الحقيقه اما سمعت اللي يقول لك مثلا ما نبيعش بالكيلو 2 3 يا زوز يا 4 يا اشتر علوش يا ربع علوش وتك على روك انا يقول له موجود سمعت الحكايه هذه للامانه انا
6: كنت
1: يوميا ايه مش كل بياسور البعض ما كيتلم البعض منا والبعض يبيع ب 80
3: واللي
1: برشا ما عادش البعض اليوم نركب مع التاكسي يحكي لي كل تاكسي ملحومة كذا الحكاية بتاع انهم يغليوا في الحومة الشعبية انا استفزتني معنا نلقى كما قلت حومة شعبية اغلى ساعات من حومة نيفو دفي فيها اكثر شوية معنا يقول يا اخي حرام تو سامبلومون حرام هذه الكلمة اللي زي ما تتقال خافوا ربي معنا في الناس خافوا ربي في صغاركم خافوا ربي في صحتكم راو انه واحد يحتكر ولا انه واحد يغلي على اخواته مسلمين كيفه في فرحة تنغسها له باش انت تربح في العيد 100 مليون ولا 50 مليون ولا 20 مليون وهو ما يشري زوز كيلو لحم راهو معناها انت باش تفرح ولادك ولاده هو باش يبكي وهذا كله تحت انظار رب العالمين ربي يهدينا لبعضنا وكاو حكينا في الموضوع لانه الامانه أنا قلت الناس كل تحكي في العيد والعلوش والهم هذا الموضوع اللي الناس كل هي نابيه إن شاء الله ربي الناس كل تعيد ولا لا يحرمهم إن شاء الله من فرحة العيد نحكيه بعد شوية على حملة غير بريئة لإقصاء المستوري من المنتخب علاش تم استدعاءه وعلاش نعملوا في حملة هل موجود الحملة أي ولا لا شكون مرشح أنه يعوض المستوري هذا بعد الفاصلة
0: رافماغ بوبليسيتي Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy. انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت احسن فار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحق
7: حلو يتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مذمونة وسومها أقل من البلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
8: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي أون بلانير أن بوفي سبيسيال و أنيماسيون بور فوز أنفان. باش تريزيرفي اتصل بالأجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
9: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
10: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
11: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تي ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات. عيش جو الكورة من الدار.
12: توبنات Very fiber people.
13: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانافم.
14: ديوانافم صوتكم.
15: الموسيقى
16: نون ستوب
15: على ديوانا فام.

0: راديو نفاق. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة وتسعة واربعين دقيقة الحديث على حازم المستوري نجم المنتخب وهجم المنتخب حسام الكريمي وكيل أعمال حازم المستوري يحكي على البوليميك. فما كلام يتقال على أنه عنده إصابة وإصابة قد تحرمه من المونديال وهذا دار على ريزو سوسيو ناصر. وكيل أعمال وحسام الكريمي يتكلم وقال رأي إشاعة وأعتقد أنها حملة غير بريئة.
2: حازم المستوري ما يعني حتى من إصابة والله ما عادش يكون خارج الأخبار شنو المغزل لأنه الأخبار يخرج بالوقت هذا بالذات في أول نهار وصل فيه حازم المستوري لتونس معناه والله حتى إصابة معناه حتى بنزلة برد ما فهمناش. أنا أكد لك المعلومة هذه إشاعة كاذبة من البارح الدولة اليوم تداولت على نطاق واسع مش عارف شكون كان وراء الحملة تحس الحملة. نحترم كل لاعب يمثل تونس خارج تونس نجم أي لاعب يقدم إضافة من أي مكان ما نعرفش اختيارات الإطار الفني ونحترم الاختيارات نحن كل وراء المنتخب التونسي لكن انه تستهدف بها حازم المستوري بالذات ما عرفش شنو الاسباب شنو المسببات شنو اللي شكون اللي وراء الاشاعه هذه ربي يهدي وكره ما عرفش ما نصورش اني حاجه بريئه الحقيقه معنا الامور كل تدريج المنتخب الوطني الاداره معنا من جامعه تونسية كرة القدم غدوه حازم عنده موعد مع الصفارة 8:30 غدوه حازم في تبرقة مع المنتخب
1: غدوة حازم في تبرقة مع المنتخب كقال حسام الكريمي وكيل أعمال حازم المستوري اللي يقول إشاعة وأعتقد أن حملة غير بريئة. معز بشرفي كنت تكلم مع صديق الإسكندر إبراهيم على نسمة سبور برنامج قال ليمتى ذوما بشتير حاجة في المنتخب كما صارت في الماضي وعطا لك زوبر بتاعتها ياسين الخنيسي قال نحاوم المنتخب قالوا له أنت مريض هو مش مريض بعد نهارين ثلاثة تخرج الحكاية ذي من حكاية معز بشرفية من غير لا تسمى شنو قال بشتير حاجة غريبة في المنتخب. خرجت البوليميك هذه في علاقة بحازم المستوري لحد الآن لا نتبنى الخبر ما فما حتى شيء ولكن
3: ما ندخل طق
1: ما نعرفش
3: هو بالنسبة لي أنا الخبر في حد ذاته مدام الجامعة التونسية لكرة القدم والإدارة الطبي بتاع المنتخب ما حكيش في الموضوع ذا وما قالش فما إصابة ولا ما لمحش أنه فما إصابة نتمشي في خانة لحد الآن ما عندناش معلومة معناتها مؤكدة أنه الشيء ذا لكن في كرة القدم ينجم يصير ساعات مدرب يعمل انشواء يمكن ما يعجبوش يمكن الشواء ذاك يشوفه ما اختارش الاختيار الصائب ما نعرفش عليه زاد كيف المدرب ظهر لي خذا الوقت الكافي باش عايط للاعبيه الطريقه هذه ما نعتقدش انها معناتها حاجه مهمه برشا كانت تحب تبدل ايش اقول ديريكت
1: تعرف شكون سالته مره في الكيب ناسيونال هكا حتى قبل ناصر قال له مضروب هو مش مضروب أيه. مثلا أيه. تعرف شكون
3: لا ما نعرفش اما صارت او ديجا لا
1: لا
3: معك نحكي مثلا نحكي على الفازه نتاع كونفوكاسيون نتاع سعد وقت اللي صار تحكيت سعد باش عيطوا
1: له لا لا نحكي هكا قالوا له راك مضروب باش كارتي وهو جابوا واحد اخر مثلا
3: ما نذكرش من تجم تصير راهو يجي يقول لك باش تقول لك ما تصيرش تجم تصير راهو انا باللي نعرفه في اللي يصير في الكوره الكل يا ودي يصير 5000 حكايه 5000 موضوع انا واحد من الناس صارت عليا في وقت في ليكيب ناسيونال
1: مش قالوا لك مضروب
3: انا في ليكيب ناسيونال نتذكر روحي مره نحضر في ماتش باش نلعب ضد اثيوبيا والماتش هذاك ليله الماتش انا حضرت روحي نهار السبت نترين على اساس اني باش نحضر غدوه تيتولار رقدنا وقمنا لقيت روحي مانيش تيتولار
1: لقيت روحك على البنك
3: لقيت روحي على البنك برا في الليل تبدلت برشا حكيت
1: شكون هبط تيتولار وقت
3: شكري الوعر هبط فهمت ايش نعمل وقت ايش عنا ما نعم قعدت بنا
1: يوم عارف وفي توكلت وزوز بولاتكم
3: حبيت نحكي لك اللي فاهم في الكوره يصير انا واحد من الناس نهارتها مثلا على الموضوع هذا بالذات ما جاني حتى حد اللي ردها قال لي راك غدوه ماكش تلعبش كان في رينيو تكنيك سمعت لي انا
1: معناها انا بس كنت انت تيتولير وقال لك المدرب
3: انا كنت تيتولير وحاضر في الحظر وفيه باش نلعب
1: شكون قالها لك
3: المدرب والمدرب المساعد مرات محجوب شنو
4: واش قالوا لك صباح
1: ما سبحوش عليه ما سبحوش بعد سبحوا على شكري يا شكري يلعب
3: والله نحب نعرفش يا شكري ظهلي شكري لعب يا شكري ابو بكر اما ظهلي شكري
1: تو تصور شكري اخو حق الرد
3: وعامل خير ما نذكروش ماشي اثيوبيا نذكروا بالذات
5: هي الاشاعه باش بدات الراف هو الفريق اللي يلعب فيه دينامو مغاتشخالة ولا حاجه هكا يلعبوا في ماتشات البراجم تاع التيوح دونك ماتش مهم برشا عندهم مالي وريتور الزوز ماتشات هذوما لعب في الماتش الاول 22 دقيقه ومن بعد الماتش الثاني ما لعبش، هي الماتش الثاني اللي ما لعبوش غاديك بدات الاشاعات انه علاش ما كورش. ولكن فما نقطه مهمه فلي. اللي هو موجود في الليستة، معناه هو على البنك ما كانش خارج الليستة. من بعد كيفاش الجامعه هبطت قالت هاو جاي البارح هو حازم المستوري وعنا باش نستناو الرابور نتاع الفريق نتاعو. لهنا باش تبدا الكلمات، خاطر كانوا مش مضروب فماش علاش نستناو في الرابور نتاع ليكيب نتاعو، وباش يتعدى على الفحوصات الكل مادامو لاباس عليه. ولا نعديو الملاعبيه الكل، احنا عندنا 26 ملاعب الكل نعديو فيهم
1: حتى على الجمهور.
5: كيفاش لهنا بدات هي الاشاعات وبدات تحكي زاده من ايامات عصام الجبالي كي خذا افضل لاعب في المباراه، بدا بلوزو مو الضغط افضل لاعب في المباراه في النهائي في كاس اسيا 2 كيفاش ما تاخذوش وماوش ما تروح. عندك عمر بن علي الهداف الثاني للمنتخب، ومن بعد كي رجعت العباد بدات تركز من بعد اللي استتقى حازم المستوري في اخر المباريات ماهوش تيتولير، معناه خسر بلاصتو كمهاجم اول الفريق هذايا اللي هو ماهوش فريق كبير، ماناش نحكيو على زيني سان بيترسبورغ في روسيا. بديت الحكايات انه دخلنا في الضغط نتاع تو انت المهاجم هذاك في رشاوات بلوزو موا كصبري لموشي ماكش مقتنع به، لعبت زوز ماتشات مع المنتخب الزوز ما لعبتوش حتى دقيقه. دونك بديت الكلمات لهنا باش ندخلوا في العركه تو نتاع اللي ما قبل المونديال اللي عندنا ديما احنا التوانسه، فما ملاعب تصير عليها البوليميك هذايا وندخلوا في مرحله شفت كي جبتوا مشكله، شوف كي خليته غاديك شفت مشكله باش كون لعبت.
1: فما التاريخ على مانيير، انا جيب اللي تحب نحي اللي تحب، اما كي تخرج في ديكلاراسيون تقول خذينا بعين الاعتبار مثلا ساعات الجانب المادي نتاع الجمعيات سيبو، حليت على روحك باب تاويلات خايب بالبوليميك كل تتعمل من حق الناس كل اول كيما تحب. كي تقال اليوم كلام وتقول لي انت مش مضروب ومش تعدى على فحوصات وتولي الناس تتشكك في الامر، اذا كان اللاعب يقول لك انا مش مضروب والوكيل يقول لك انا مش مضروب
5: يقول لك انا محير عليك
1: الخوره معناها باش
5: يتلا
1: راسكو جافي انا متاكد كلكو بار سي اكزاجيري كيستون بوس
3: سي مالورو سي مالورو والله انا راني سي تري يوم عارف اون بو با بارلي اون فرونسي شقاولك فيها
1: صحيح.
3: اما للامانه يا رفيق والله توجع يا خويا، نخمو في الملاعبيه ونخمو في الراو هذاك الملاعب يعلم به ربي، معناتها انسان يحس شنو تعيطوا يا اخي فرح رفيق استدعاء هذا يغلط في الاستدعاء والله بالحق توجع للملاعبي وتبقى له وتمهمشوا وما تخليش يعمل بريباراسيون باهي خاطر بريتو تصور نعيط لك
1: ومن بعد هذا ان صح هذا الكل مبني على تحليل. اما كيما قلنا كلام في بلاتو منا كلام كرونيكور من غادي معز بن شرفيه لما الموضوع يشبه ما سماش حازم الا مستوري دوك هذا الكل يؤكد انه فما حاجه ان شاء الله الحاجه ذي ما يتظلم فيها حتى ملاعبي راه تظلم ملاعبي وتخليه يتفرج في داره والكوب دي مون تلعب والله الى الملاعبي اللي هزيته باش ينفعك ولا انت باش تمشي لبعيد خليه نعطي كل ناس حقها وان شاء الله ربي معنا ويزيد
3: ويحب انت باش تحتم واحد هوني في الراديو تبدا كلمه كلمه كلمه مساج مساج مساج لينا يبكم الكرونيك
5: تخرجوا من الجو
3: تخرجوا من الجو كيما فما تو كرونيكور هاكم حضرته في الاوف خرجته في الجو هكا من اللي قال الحم اي عندك طريقه مستفزه انت كيما تحب جماعة اللي تلعب الحاس اي وقت خلفها بسبحه ازرقاء وسبحه كحله وربي معك
1: انا ما نعرفكش يوم عارف
3: ربي معك تو نهار سخون برشا
1: راه نجم انا وياك نهار نلقى روحنا نطوفوا غادي في الكعبه
3: انا ان شاء الله ان شاء الله
1: ذكرتك الاخبار ثم نعود محرقت شيء انا تكلمت هكا
3: البارح
1: الأخبار ثم نعود رفمك حتى للتسعة ونص خليكم معنا ما تبعدوش نلعبوا بعد شوي على ثلاثة سروع باربكيو إلكتريك من إهداء بري ماكوا كلمونا على 31 328 328 رجعينا
4: أحلى بونوس لحلى ناس مع لفخ جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
6: أريدو طور عالمك رفمك

0: بوبليسيتي.
1: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف وللكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك.
3: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
4: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
5: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: جانركو في ساعتنا الثانية رف مقلة 9:30 بقيادة زيادة لمكية نقيب ديانا السليلي ناصر البدري حاتم بالحاج ورامي الفوراتي مواصل معكم للرحلة الأخبار بعد شوية في البوكس نيوز بصوت جهال. ولكن قبل هذا نمشي وتتسويت للعب نمشي للربح نمشي مع بريماكوا جاني حتى في البوز قبيلة قال لي رفيق شبيك تقول باربكيو خطلو في الدار في الدنيا قول باربكيو لكن كيفاش نحكيو باربكيو دونك في العادي منا طب ربي سامحني قداش تعرف من واحد في تونس يقوله بطل لاباتوار
1: لاباتوار
0: لاباتوار
2: اما رفيق راه هذيك فما معناها ماهوش اللي يقولها كيك مش يقول فيها بالفرنسيه نقولوا فيها بالتونسي هذيك هي مش معناها فرنسي غلط
0: انا قلنا فرنسي غلط
2: لا على حالك نجاوب في حاجه نجاوب في حاجه
1: باربيكيو بالتونسي مشوى
0: اوكي اشب مشوى الكتريك بعد شويه وتنسويت للربح معنا في التليفون فايزه بالرمضان من صفاقس فايزه صباح النور
3: فايزه
0: شنو احوالك يا فايزه خلينا نسمعها قبل ما تسبحوا انتم معناها ما سمعت صوره ناصر وزياد سبحوا قبل المراه سي با بوسيبل فايزه تضحك فايزه انت تضحك انت تضحك خسر اول مره من عايش في هذا ما عادش نضحك شنو احوالك فايزه
4: الحمد لله سلاك العام
0: وانتم حيين يفضلك يا ربي
4: انا برشا اللي كلمتكم
0: يا ربي خليك
4: اللي كيف الكل تعرف حاجة رفيقة
0: خلي فايزة
4: نبدأ نتبع فيكم خاصة في الكويت نبدأ نتبع في حاتم خاصة في الكويت نبدأ نشجع في قرطالية نشجع في الكرة
0: وعليه عليه تشجع في حد
1: نقصوا
0: نقص ولا تاكسيست اليوم ركبته ما خلي مريض خلي مريض بالعواصف خلي يعقدني يلا فايزة
4: تحية اللي كيف الكل
1: يعيشك يا فايزة
4: نقي بربي كان يسمع على صوته شوية
0: بربي يسمعها نجم
1: شو نحب يسمعها
0: اي هكا ما نعرف صبيح ما تحبوش
1: انت شو اسمك شو اسمك انت
0: فايزة
4: انا فايزة
1: يا فائزة فاء وألف هكا تحب نسمعك
0: ليه متاع غني لها
3: لا لا سمعنا صوته معناتها ما تكلمش النقي
4: لا لا غنينا يا
3: غادي
0: معناتها تتكلم في بفعل اون بلوس كي معناتها تفسر في بقى الكاميرا عليه يلا
1: جبتك باللطف

0: نكيب يا نكيب
1: والله قبلها بخطر
0: يا نكيب يا اسمعني راه فنان تقول له غني 8 نتاع السبيع كان تضرب خير معناها ولكن اخذ بخاطرك النقيب وغنالك يلا فايزاي
2: دور لنا شويه
0: ما تحبش حاتم يغني لك
3: لا لا لا لا
2: انا مروح تحب الناصر جارديان
3: نبدا نتبع كلكم والله كلكم محليكم وكلهم ما شاء الله الحق نحبهم الكل زيدون ونصورة
1: يا عيش يا عيش
3: ونايمة ان شاء الله ربي يفرحها بالحق
0: امين يا رب
3: وانا الحق كلكم نتبع
0: تحب حاتم شيخة بالضحكة عاملة جو هي تقول حاتم تضحك ولا يلا شنو احوال براءة يا فايزة قول لي
3: هاي معايا ماشيين احلى توفيق في جاي خدمتي
0: ماشي لخدمتك ومعك بنتك
3: ما عندي وقت
0: انت تخدم فين
3: في الصحة
0: الصحة معناها في كليني
3: دار الصحة لا لا لا سنتي الصحة
0: واضح يا ربي باقي صوت نمر نمر خايف عليك ونتحكي في عاد باهي فايز العلوش والتحذير شنو الدنيا ان
3: شاء الله
0: لاباس ان شاء الله لاباس انت قاعده في سوق توا
3: لا لا نمشي في السنيه نمشي انا وياها
0: على سقيكم باهي يلا فايز نلعبوا على مشوى الكتريكي ما كان حاتم بالحاج السؤال يقول شنو هو التبقي الرئيسي في تونس نهار العيد تونس العاصمه
3: دي قبل ما نجاوبك راح يختار تصور بصفة عامة تونس الكل بصفة عامة مشوي يعني أول طلع رئيسي للتونس الكل في بالي مشوي
0: مشوي لك
3: أنا نتصور يعني من بعد كل واحد وشنو يختار
0: إحنا ذيك اللعبة
3: قلية قلية
0: إن شاء الله مبروك عليك يا فايز ما نجمش نفات السؤال شكرا مبروك عليك يا فايزة مشوى إلكتريك من إهداء بريماك
3: وي رفيق
0: كل فايزة
3: تحية على أهلي في بيجا
0: يا رب يفضلهم الكل
3: من بيجا تحية لأهلنا في الساق بالطبيعة وتحية للتونس الكل اللي يسمو فينا
0: واحنا نحيوك برشا يا فايزة محلاك ومحلى روحك وتحية لبراءة المزيانة إن شاء الله يا ربي تتربى في عزك يا فايزة ونقولوا لك مرة أخرى مبروك عليك الباربيكيو من إهداء بريماكو ومبروك عليك وإن شاء الله عيدك مبروك يا فايزة
1: شكرا
0: ما عادش معنا فايزة شكرا شكرا فايزة معنا صديقنا خالد شمام خلودة صباح النور
4: صباح النور
0: كيف الحال؟
4: الحمد لله وشكر لله
0: منين تكلم فينا خلود واش تعمل في الدنيا؟
4: انا كنت من دونس من هاي الحفيظ
0: نحن من كوميرسيال
4: في
0: مغازة عندك محمد
4: على ليدي في الكل
0: ربي خليك
4: ونحب نتذكر السندريلا زادة
0: سلموا عليها برشا السندريلا اللي توحشناها الكل وان شاء الله في عودة عن قريب السندريلا تولي تعمل كيما فايز تهز براءة الخدمة سندريلا
2: جبالية
0: خلودة عندك سلمى 22 سنة محمد علي 15 سنة هكا ما شاء الله تبارك الله الصوت ما يذرش عندك سبية 22 سنة
4: ما نظهرش الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله هذا من فضل ربي يلا سينو تحذيرات العيد شنو هي الدنيا خالد احكي لي
4: الحمد لله كيف الناس
0: الحمد لله الحمد لله باهي السؤال باش نطير بيك من تونس العاصمة ونمشي الجبس
4: نمشي
0: يا مرتي
4: من
0: جابس
4: انا
0: ما
2: عندك
0: من
2: جابس يعني يجب صحيح
0: ما انا لازمك تجاوبه صحيح ولا السؤال الامانة الاجابة بتاعه سهلة برشا برشا لانه نصور بون نهار العيد سفري فيها وعليها الحكاية شنو الطبق الرئيسي في جابس نهار العيد الكبير؟
4: كيف
0: نتلعب حي بحليل
4: نجم
0: أتبعين
4: بصديق
0: نعطيك ثلاثة احتمالات
4: أي
0: كسكسي كذاب أنا بلاحة شيء كسكسي بالعصبان وإلا كسكسي بالبسكوت
2: بسكوت تعنا في العيد بكون حد
4: عيد بسكوت كسكسي بالعصبان
0: جوابك صحيح مبروك عليك
4: شكرا بارك الله فيك
0: كان عندك انا شكون تحب تسلم يا خلود مبروك عليك المشوى الكتريك من اهداء بريماك وي قولي على شكون تحب تسلم
4: يعيشك نحب نسلم على بابا على مارتي صغيراتي على كل من يعرفوني على ليكيب الكل خلود ان شاء الله ربي يوفقها ونجاحها
0: فضلك عايش خويا
4: ونحب جميع الليكيب اللي معاك، كل من عنده طير كل من عنده حد نسلم عليهم كل فضل فضل ان شاء الله. ما شاء الله كل عام وانتم حيين كثير.
0: ربي يخليك يا خلود وربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله، تفرح بسلموت عروسها يا ربي وتفرح بدالية في منصب قد الدنيا قال المصري.
4: ربي يتقبل منا في اليوم العظيم هذا والدعوات يا ربي بعيون الناس الكل ان شاء الله ربي يتقبل منا.
0: امين يا ربي. ما رد بالك تخفل عليك الساعتين ما بين العصر والمغرب يا خالد
4: ان شاء الله.
0: ساعات ثمينه ان شاء الله ربي يعطينا ما نتمنى. ولا سلموا عليك مره اخرى وعيدك مبروك خلوده. نكملوا مع صديقنا فوزي القادري لو نسمح تسمح زيت ناحيه التليفون. شكرا فوزي صباح النور.
1: طيب وانت تحكي تتفاعل مع العباد.
5: انا خويا الراف ربي يبارك فيك.
0: شنو احوالك يا فوزي يا غالي؟
5: والله عايشك ربي يبارك فيك يا الراف ربي يبارك
0: لك يا ربي يخليك يا ربي فضلك. فوزي القادري من الزهروني هكا؟
5: اي نعم اي نعم خويا.
1: احلى الزهروني
0: احلى زهروني
1: واحلى فريف عاد.
5: عايشك عايشك ربي يبارك
0: يخليك يخليك.
5: عايشك عايشك ربي يبارك لك.
0: متقاعد فوزي شكون تخدم؟
5: سيراميك كنت ميكانيسيان.
0: ميكانيسيان في شنو؟
6: في السيراميك.
5: سيراميك
0: في السيراميك
5: شركه توصيل المواد بناء.
0: واضح واضح واضح. والروتريت قداش عندها فوزي؟ قداش عندك من اللي في الروتريت؟
5: عندي خويا تو برسك 9 سنين.
0: انت 9 سنين باهين باهي 9 سنين راحه ولا بديت تقلق شوي؟
5: والله يا سي رفيق خويا رفيق والله انا مهروم بالديوانه فاهم من الصباح للليل نبدا مع صباح خير مع الراف وبعد مع جعفر الجاسم.
0: حتى جعفر تسمعه زيادة؟
5: والله نسمعه ايه
0: من بدايه
5: وبعد ولا تونس وبعد كانت المحاكم وبعد الكوره حتى سماع المساحه كل
0: اسمح. معنا رئيس تحرير مهدي بن عمر سلموا لي. هاي انا ما نعرفهمش لسامي هذوما
5: فهمتي شويه ديوانا فهم وكوره.
0: يا خويا يفرحنا برشا كلامك يا فوزي والله العظيم راه احنا نفدلكم نفرحوا برشا كي نلقاو عبد يحب الاذاعه اللي احنا فيها والبرامج اللي احنا فيها ونقدموا فيها. الهدف الاول لكل برنامج ولكل اذاعه انه الناس تسمع وانه الناس تلقى رايها انه الناس تلقى حاجه تفرحها يا سيدي من غير نتفلسفوا انه الناس تلقى لونس في كرهبه في دار في سباح في عشويه في كذا. فرحنا برشا كلامك فوزي. سؤال مغروب الماكله ولا يا فوزي؟
5: مغروم بالماكلة مغروم والطيب زاد
0: مغروم. شنو أحسن حاجة طيبة فوزي؟
5: عجب المرقاس.
0: عجب المرقاس واضح تنجح. عجب المرقاس صعيبة مش صعيبة
1: سيارة يا معتيني الروح
0: يحبي مصطفى حتى يخي حتى المستمعين كثير منها
1: صحيح ما خلى حد
0: ما عنديش لك قوة اليوم تنقيدهم غدوة نحكي. فوزي سؤالي شنو التبق الرئيسي في القروان نهار العيد؟
5: ملفوف.
0: جوابك صحيح مبروك يا ويك. برافو برافو مبروك عليك مشوي الكتريك من اهداء بريماك. وفوزي قولوا لك ان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله كل عام وانت بخير. كان عندك على شكون تحب تسلم؟ يلا
5: وانت بالامثل خويا رفيق ان شاء الله عيد مبروك لك البنوت وان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب.
0: امين يا ربي امين امين امين. شكرا لك يا فوزي. قل لي قل لي فوزي
5: نعم.
0: لا تحب تزيد تسلم على حد آخر؟
5: نسلم على اللي يعرفوني ونسلم على جمهور الفريق وجمهور الترجي ذوك الزوز والحومة.
0: أما أنت فريقي ولا ترجي؟
5: فريقي أنا من أيامات عطوقة وقت ثلاث فراس وقت أنا الجيبس يقول.
0: واضح يا خويا محلاه التحية قالك كل صحابي ولاد حودي تحية للفريقي ولا ترجي. فوزي محلاك نسلموا عليك برشا فوزي. مبروك عليك مرة أخرى المشوى باربيكيو من أهداء بري ماكوا فوزي خالد فايزة وانتم اللي تسمعوا فينا مرة أخرى قولوا لكم شلاهيتكم مبروك.
7: بري ماكوا من ناس الكل
0: مع السيف وسخانة يكثر الإحساس بالعطش وبالطبيعة لازمكم تعرفوا تختاروا الماء اللي تشريوه انتوما وصغاركم. هذاك علاش ننصحوكم ببريماكوا. مع بريماكوا الانتحاش مضمون للعائلة الكل على خاطر ماء صافي وخفيف وفوق هذا متوفر في فورما فاميليال 6 لترات وتزيد تلقاوه زادة وتلقاوه لفونتين بريماكوا اسمعوا مليه 19 نيترا براتيك برشا سوا في الدار العائلة الخدمة ولا حتى في الشركات. نحكيه على بيورتي كاليتي وفريشور نحكيه على بريماكوا ماء العائلة.
7: بريماكوا
0: ماء
7: الناس الكل
0: واحد
6: بكري قلنا الجملة بالحق اللغة الدارجة نتاعنا كسكسي كذاب معناها خاطر ما فيهش الحمام
1: واللي كذاب
6: وبيه وعليه
0: ومقلي كذاب
1: فما منه مقلي كذاب
0: هكا نتاع السيفة كانت مرتبة لا تمتم وعذب وفلفل وبطاطا
6: ما فيهش المرقيز
0: دونك ما فماش حيوان سيفة كذاب ديما لا مش الحيوان شنو 38 دقيقة فاصل ثم نواصل
7: راف ماج
8: بيبليسيتي
9: تدلل تدلل
10: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
9: تدلل
11: جيون
12: ايام دللنا
13: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج ملا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 ماي 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
14: عشيلي يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيتس المامو العشيري
15: مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي ستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريه ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
16: توب نت very fiber people
17: إن قهوتي في الدار برافا شيكوري باللار واليوم برافا عملت أحسن فار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من باللار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble نعملوا قهوة برافا
18: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
19: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير
20: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
21: مع كل في مو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
22: حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات
23: مونوبري ديما معك
24: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك مثلين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق مشناق.
2: البوكس نيوز بيساوي تجهيل لسليني في حلقة عنوانها النشاط ثم النشاط ثم الأربعة يتثوبوا على 6 في الطاولة. سوني
3: وانتي وانتي النشاط اللي عندك عديت لنا نشاط كبير برشا في البوز
2: زيت شعره كالريخن. يلا نمشي البوكس نيوز تول سويت.
0: بوكس نيوز.
2: ما ميلودي سان داونز بطل افريقيا في كرة القدم. ما كفناش الوقت نحكيوا على اخبار البارح. يلا
4: توج ما ميلودي سان داونز الجنوب الافريقي بلقب بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم للموسم هذا للمرة الثانية في تاريخه بعد تعادله 1-1 مع الجيش الملكي المغربي. وهذا كان نهار الاحد اللي فات في اياب الدور النهائي للمسابقة القارية. وكان استفاد سان داونز من فوزه 1-0 في لقاء الذهاب اللي صار في مدينة بريتوريا الجنوب إفريقيا الأسبوع اللي فات وانتصر 2-1 في مجموع المباراتين الاثنين وتحصل على اللقب اللي سبق أنه كان أحرز عليه في 2019.
5: أيوة.
2: يلا سيدي نحكي على تتويج ما ميلودي سان داونز. ناصر برشا كليب على الكرونيكور منهم انت منهم بتتر الناس كل اعتذارينا ولا على الكلاب اللي تقال على مدرب ماميلودي كاردوزو. يزم الترجي تتخلى على كاردوزو, يزم الترجي توقيل كاردوزو. مشي الراجل عمل فينال وبعد هذا الشامبيونز ليج وكان العام اللي قبل مع الترجي عمل فينال معنا ترى فينال دو سويت. هل الاعلام عموما في تونس ظلم كاردوزو ولا لا الفريق بتتر هذا هو اللي هز كاردوزو للفينال وللتتويج خاطر كاليتي تكنيك فالور انترانسيك زادة معتبرة جدا جدا جدا للفريق الجنوب افريقي.
5: وذلك علاش انا باش نقول الاعلام في نهاية الامر يعطي راي لكن ما يسيرش, اللي يسير هو اللي ياخذ القرار. وينجم يكون اللي سير هو اللي مش مقتنع بالناس اللي قاعدة تحكي فيه ويمن بالمدرب الناس بتستحفظ عليه.
2: هذا واقع. أما هل الإعلام ظلم ولا اليوم أنا أبريد ونجم توخر أنت شوية تقول ظلمناه كاردوزو مثلا ترنر به يظهر ولا لا ذكى رأيك فيه.
5: هو الفرق ما بين الإعلام واللي سير. الإعلام يعطي رأي على خطر اللي يشوف فيه في الماتشوات ولا حسب الوضعية بتاع الفريق. ما يشوفش فريق يعمل معناتها
2: ما يشوفش سيونس دونترينمون,
5: لكن اللي عايش مع المدرب ويشوف اللي سيونس دونترينمون واللي مباشره ويعرفوا كيفاش في اللي فيكتوار في اللي ديفيت كيفاش يتعامل كيفاش هو اللي نجم ياخذ القرار في نهايه الامر. الاعلام انت ما تنجمش تشوف المدربين اللي انا خدموا معايا وما نجحوش انا للتو نحكي عليهم انهم المدربين نعتبرهم معناتها ما خذوش حظهم معايا في النادي الصفاقسي وهما نعرف اللي كفاءه عاليه. بعد ساعات الظروف المعطيات الناس الجو العام النتيجة برشا معطيات تقلق بعد ساعات تاخذ قرارات اللي هي حتى ما انت ماكش مقتنع
2: بها تهرب لي على المسؤول شهمني في القرارات. لا الناس تحكي لي انت الكرونيكور الاعلامي بالنسبه ليك اللي تقال في كاردوزو ظلم في حقه اليوم والا لا في حقه نظرا اللي شفناه في الماتشات وقتها.
5: هو تو تشوف انت مثلا سان داونز شنو اللي تغير فيها. مثلا كانت فريق يفرش كان فريق انه يعمل سبيكتاكل وما يربحش تو فما اوبليغاسيون دو ريزلتا ليكيب ولا تعرف تضيع الوقت. البارحة المحلل المعلق اللي قاعد يعدي في المباراة نتاع الفريق المغربي يقول راه ولات فما حاجات اللي ما كانتش بعد ساعات جاب لهم بوتيتر حاجات اللي كانت نقصتهم فما حاجات يمكن كانت عندهم اللي كاليتي تكنيك. نحكيو على 7 ملاعبية متواجدين في المنتخب نتاع سود افريق ما نجمش يكون عنده ايفيكتيف متوسط لكن هو جاب لهم بوتيتر سافوار فير بوتيتر زاد هو بيدو ربح الاكسبيريونس من الديسيبسيون اللي تعدى منهم. فهمت راه فما تطور زاد حتى مدربين ينجم يكون عنده الحد الأدنى وينجم يتطور بعد ذلك للطعام هو بده يتحسن معناته وهذا عادي في كرة القدم.
6: هو كاردوزو كمدرب كنقطة أولى ما نجموش نقوله اللي هو مدرب فاشل. دونك الاستنتاج الأول اللي نخرجوا به اللي تقال عليه في البلاتويت في تونس كله غالط ومية بالمية ويمكن العباد ما عرفتش تقيم السيد لسبب بسيط. ما ميلودي سان داونز الغول ذي اللي تحكي عليه فريق تكنيك وفريق رهيب وفريق واحد من 2016 هذا الشامبيونز ليج في حياته. هل كان هو كالغول ذي كما نقولوا احنا الأهلي غول في إفريقيا وكذا هذا التيترويت سان داونز كان ينقصها مدرب به باش يهز بها التيترويت لهنا الثانيه دخلنا في مرحله. النقطه الثانيه والاهم انه كاردوزو من مدرب كان في اوروبا ما يعرفش الافريق ما يعرفش الشامبيونز ليج, عمل ثلاثة سنين ذوما وصل فيهم ثلاثه فينال الشامبيونز ليج. معناه نحكيه على مدرب عرف يتصرف من عام الاول في الترجي وصل فينال الشامبيونز ليج, العام الثاني ماميلودي وصل الشامبيونز ليج, والعام الثالث كيف كيف. دونك نحكيه على مدرب احنا ما عرفناش نقيمه, واحنا ما نعرفوش نعطيه الفرصه, واحنا ما نعرفوش فين مباريات نقيمه. عندنا مشكله انه كي نقيمونا في مباراه يرتح في الافكتيف ولا يدور في الافكتيف في الشامبيونه نحكم عليه ذاك حماس ولا تحب ولا تكره. كاردوزو سنه في الشامبيونه ما هزش, يعتبر كارثه بالنسبه لسان داونز, ولكنه هز الشامبيونز ليج. هل يعتبر هو مدرب فاشل ولا مدرب ناجح؟ كان جاي في تونس يمكن راه اعتبرناه فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل الى ان ما هذا الشامبيونز ليج رديناه. هو السوبر ستار السوبر هيرو.
2: انا ما نصبروش هذا ثابت. يذكر ارسنال مثلا قداش البروجي بتاع ارتيتا قداش من عام ربع عام
6: ويتكلف
2: فلوس فولا. احنا ما نجموش نصربو مرتين ثلاثه المركز الثاني بالنسبه للجمعيات اللي تلعب على لقب معين فشل, ولكن هذا لا يمنع ثم تفصيلات مهمه. توليت الترجي انسحب بعد الاهلي المصري مثلا السنه, ترشح مع الاهلي وبعد انسحب قلنا كلام وبعد رجعنا قلنا كلام, وذاك واقع النتيجة. بمعنى الترجي كتش تخسر 4% الأول مع الأهلي, وبعد كرة دانو دخلت قلبة المعطيات ولا بوميل باهي, وبعد كي ترشحت كي الترجي انسحب رجعنا قلنا بوميل خايب. كي تقولي أنت مثلا فيناليست كاردوزو, ذكرنا في اللقاء اللي فاز فيه الترجي على سان داونز, معناه الإكسبلوا اللي عملوا مميش الكرة اللي نحاو مميش والدفاع وكذا, الترجي كان تخسر 2-3 عادي جدا بعد بونتو بوشني. معناه فما ساعات حظ, ساعات فالورنت راسيك متاع الملاعبية تمنع مدرب
6: مجموعة
2: ظروف. اعطيني من بعد الكورة لومبرانت, انا الحقيقة باش نقول اليوم هو هذا تشامبيونز ليج ماريتش لومبرانت بالفالور التكنيك متاع الجوارات اللي ريتها ذات يوم في الاهلي المصري كي يلعب بملاعبية كورجية. معناه عنده الفالور انتراسيك تاع الملاعبية ماريتش الفريق اللي فريمون ما يتربحش.
3: راهي الاهلي يحب عليه تاريخ
6: تصديق قايد نتائج عمره ما كان يقيد المردود,
2: وهذا هو النتائج. خلينا نمشيو للاخبار الرسمية, ماش عندي وقت نحكيو على فينومين تحكي فيه 1000 مرة الانستغرام والثراء وغيره. نسمعوا التصريح.
4: الكلام يجي من اليوم من عند أوليفييه دولاكروا الفنان الفرنسي في واحد من المقابلات التلفزيونية في الحوارات نتاعو, يتسأل على فكرة الانستغرام والناس اللي على انستغرام وخاصة المؤثرين, وهون يطرح فكرة انه المؤثرين هذوما اللي قاعدين يصوروا رواحهم نهار كامل مثلا على البحر ومع بومازاتهم ومع انهم ما يعملوا حتى شيء, قاعدين يغلطوا لنا في صغارنا ويفسروا لهم انه كي تقعد ما تعمل حتى شيء تنجم تولي غني. نسمعوا التصريح ونرجو.
7: Je crois en fait que le digital a bien des côtés très positifs, mais je pense tout de même qu'il a amené encore plus de force à cette machine à broyer et à fabriquer des imposteurs. Je pense que le digital a amené toute une bande de personnages qui, en se filmant par exemple toute la journée, donnent l'illusion à nos mômes qui sont nés avec des tablettes et des téléphones dans les mains que, en ne faisant rien de la journée et en se filmant en train d'acheter sa nouvelle pommade ou montrant ses gosses, voilà, en fait, en se filmant, on peut devenir riche. Je pense que ça a créé encore une fois un peu plus de troubles et d'espérance qui seront déçus parce qu'il y a peu d'élus.
4: قاعد يقول اللي الديجيتال ولا عبارة على ماكينة متاع صناعة مدعين, الناس اللي تدعي انها تفهم في حاجات وهي ما تفهمش فيها, وقاعد يقول خاصة انه هو قاعد يغلط في صغارنا اللي يمشي في بالهم انه الحياة سهلة هكيكة وتنجم تولي غني وتنجح وانت من غير ما تعمل حتى شيء, ولكن هذا في حقيقة الامر يعطيهم خيبة امل, اون ديسيبسيون يتكلم عليها.
2: حاتم بعد مقدده قل كلمة بعد مقدده.
5: هو صحيح, خطر الميريت تعرف نحن صغارنا كي نقولوا لهم أقرب باش توصل أقرب باش تاخذ ديبلوم يزمك تتعب باش تتحصل على النتيجة لفور, وبعدش مقابلوا النتيجة مقابلوا لا ريكومبونس. لا ريكومبونس هو حياتك, هو هذيك أكلك تمشي للوتيل باهي وانت شيخ وتعم بلونجون في بيسين وبعدش في البحر, هذيك ستون ريكومبونس للعمل بالفلوس اللي جابهم لك العمل, لكن فما ينطخ ساتيسفاكسيون اللي معاش نحكيو فيها اللي معاش موجودة. اي دونك نحنا كي راوا لونغور دو جورني ان انفلونسور ولا انستغراموز هاي قامت هاي لبست هاي حطت بومة حياتها الكل تلخص في اللوكس,
8: هذيك خدمتها. ما انت طفل صغير عمره اقل من 12 سنه هو قال كلمتين, قال يا بو ديلو, معناها راهو مش اللي يحب يولي انستغرام انستغرامر ولا انستغراموز يولي, راهو واحد على اعداد كبيره خاطر سا جينير دو لارجون. والحاجه الثانيه اللي قالها, قال معناها ندخله في اللاوعي متاع صغارنا اللي راك تنجم تربح برشا فلوس ما غير ما تعمل مجهود, ما غير ما تقرا, يلسوفي تعمل كولاب.
2: شو الحل نحي والناس هذيا؟
8: لا مش نحي,
2: نحكي اغزز خاطر بالمنطق هذا نفس الكلام راهو يستقيم على الكوره مثلا, خاطر كي نحب ناخذ الجانب الاخر. لا لا اوكي الاخر يعمل فيه فور ويترين, اما زيد يطلع الناس تقول هيك صرتو نخبه مثقفه, يطلع يهبط كوارجي 100 المليارات مقابل شنو يخف 100 المليارات, يجيك الاخر يقول لك يا ربي اعطاه طرف قرجومه يغني ياخو 100 الملايين.
8: العبيد خاطر كل واحد يخزر للعالم اللي داير به يخزر له من منظاره هو, خاطر هو اذا هو معلم مثلا والاستاذ يعتبر اللي الخدمه متاعه هي لا بلو نوبل لا بلو بارفيت. تعرف رفيق عملوا قاعدين يعملوا في دراسه كبيره على لي جون كي نحيهم يعملوا لهم سكون ابل السوفراج, تحرموا تنحي له ريزو لمدة معينة يرجع مخك الغجنيغ. ولا إلى حد الآن يكون عنده عام الإكسبرينس قالك في 6 أشهر سوفراج ترجع للكالكول مونتال وترجع تتغرم بالواحد ترجع حياتك. لسل بخبلام يا رفيق معناه حاطين فلوس حتى حد مرقاوش دي فولونتير باش يعملوا التجارب متاعه.
4: واو رافضين.
9: انا شو نقول راف, انا شو نقول راف, كل حاجه فيها ايجابياتها وسلبياتها, وذي حكايه لو مون ديجيتال بون تخلق سي فري معناتها توا الشهاده العلميه تردك طبيب تردك افوكا تردك دكتور تقري في الدرجه هذه موجود ديما كل شيء, خلقت اشياء اخرى اون باراليل. انا من الاول بصراحه كنت رافضها, اما بديت ابتي بديت نقتنع بها. ليه بديت نقبلها خطرة
2: بريتو سار يغريك الدومين
9: شنو؟
2: ولا يغريك
9: لا ما يغرينيش أنا ما نحبوش أنا ديما ولا أكل الكشكوشة بتاع القزوز ما نحبهاش, أنا نحب الذراع تقرأ تطلع بيب صحة ليك, أما ذي توري في روبتك تواتي خو مليار حاجة
2: بالحق نقيب
9: مقرفة بيانسوري, أما ولكن هي موجودة
2: توصيف الخايب. ليه ما قلوش مقرفة؟ عليش مقرفة راهي كلمة اوفر معناها
9: ناس تخدم توصيف قايب ما تتوري في ربتها تفضلوا بربي وتاخو هي 20 مليون والاخر راسه شايب ما يصورش مليون معناتها قرا على روحه.
2: رجعنا لنفس المشكلة معناها تلقى واحد دكتوراه نجم انت في حفلة تاخو اكثر من واحد دكتوراه في الفيزياء انت تصورها في حفلة وهو ما ياخوهاش في الشهر.
9: لا هذيك مش تفضلك مش كيما الانستغرام.
2: لا ولا لا فنان يغني ولا دكتوراه في الفيزياء زيد النجم يقول لك انا
9: كيما فنان يغني كيما انستغراموز
2: قلت لكش كيف اما عطيتك معادله معناها ما تحسبش بفلوس باش تقول حاجه قذره ولا مقزه ولا فهمت.
9: لا مش مقزه ما تخلقت اشياء هذيا ديجيتال اللي انا وليت نقبلها بمرور زمن كل شيء. ناس قاعده تصور في الفلوس اللهم لا حسد ربي عينهم وكل حد ربي كتب.
3: توا رفيق فينومين ما نفهموش الجيمينغ, انا فسره لي راب العباد اللي تلعب قدام اورديناتور يبدا يلعب في جو وترقى ما يعرفش يلعب ويخلص في ملايين ملايين ملايين. معناتها كيما قلت معناتها أرزاق تساق يا رفيق, كل واحد هذوما أرزاق تساق, إذا عجبك تفرج ما عجبكش تزاب والسلام بالعبد مش تعيش مرتاح اللي ربي يعطيه هذاك هو. وهاني ختمت المداخلة يغزل لي يحب ينغرق. الحمد لله وشكر لله. أتفضل كلمة ليك خويا رفيق.
2: أرزاق تساق أنا معك في الفكرة
8: توكم ما فكش الغيره يا رفيق.
2: لا صحيت
3: أما تخيط كما يقول رفيق
2: مش قلت لك كمل.
3: لا مزل
2: شكرا مش ناش نكونوا معناه نجم أنا نقول مصابني أنا نخلص 100 مليون كيما فلان, مصابني نخلص 500 مليون كيما رونالدو. أما اللي يعمل فيه رونالدو صح علي تونك ما فماش اعتداء على الأخلاق على القيم المجتمعية. سبحان الله إذا كان هو حكي كلمتين عمل 50 مليون فولورز جاوه لمالك قالوا له يا أخوي قول الستيلو هذا محليه ولا الروبة هذه محليه نعطيوك 10 ملايين. رو للأمانة للأمانة
8: عنده
2: 90% من اللي ينقضوا كان يجيهم لوفر متاع كيلكوز انستغرامور ولا كرياتور راو نجم يقبل. راو تلقى روحك يا نقيب في 30 ثانية الفيديو اللي بشتعملنا تفضلك مع زياد ولا معيانة في 30 ثانية تشتيخو 12 مليون.
9: اما زاد ما تنساش السلبيات اتنسيون
2: ايش عليه بسلبيات نحكي لك
9: شو ايش علينا تو انا ولادنا يقراوا برسمك ولدي انا يرى وانا عندي فولادي تو قاعد نصلح فيها الحكايه دي
2: شراو
9: مختره برش يراو في ناس مستغنيه في دقيقه توري ستيلو تاخذ مليار على شقره ملاو يقول لك ما نقراش
2: انا هذيك هذيك جا يقول لك هذاك يقولك انت باش تشد ولدك على خاطر في العالم هذا سيدا فما اصابات المخدرات يصوروا مئات المليارات لازمك تقول ولدك راه ولا المخدرات حرام وغير قانوني وراه تعدي ولدك في الحبس
9: والشيء عمل يقوى
2: في الحبس معناها سيدا ما نلوموش على العالم ونستقيلوا واحنا ونقولوا اه ولادنا هنا يعني الرول جوي احنا بالنسبه للظواهر اللي موجوده في العالم
8: انت كان يجيوك انا كان يجيوني كان يجي يعطيني برودوي سا ديبون دو برودوي مثلا كان تجي تقول لي انت باش تبيع مثلا ان تروك تلبس وتقول تو لوفون حوايج جو بو لو فير بوماده بوتيتر لي
2: ما نصورش ماركيت حوايج يجيوك
8: خاطر يجيوني يجيوني
2: اه بالحق
8: اكسيسيل تعرفيش ماكس
2: لا اما باركوتر ماني قلت كيما قلت انت عادم مثلا تجيك كهرباء باش تحكي عليها تجيك تليفون ثم دي برودوي اخرين بتقدر تتخلق تتحرك
8: وفما عبيد عندهم القبول زاد الفول الاكسبتي فما عبيد عندهم كاريزما برافو
4: عليك هذا مهم نقولوه لبعضنا نحن الكبار ما زاد مهم نقولوا للصغار انه نثمنوا قيمه العمل راه وذيك هي الديتاي الفرق الكبير الديتاي هو في علاقه الصغار شنو يمشي في بالهم انك تقعد وتعمل جيت ريدي ويز مي وتاخذ فلوس ماهيش راهي ما تخطفش للناس الكل دونك احنا نربيو صغارنا نفسروا لهم نقولوا لهم راهو العمل القيمة مهمة راهو حتى هذوكم زادت نجم تكون شكل من أشكال العمل بالضبط خاطر فما خدمة جديدة راهي توا قاعدة تصير بوي نفسروا لهم اللي مش الناس الكل نجم تكون كورجية كيما رونالدو ومش الناس الكل نجم تكون انفلونسر يدخل في المليارات
2: بعد الفاصل نواصلوا معكم حديثنا مازلنا مكملين لتسعة ونص
0: راف ماج بيبليسيتي حتى 31 ماي ميني أشواغ جنرال جولد إينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم أكاهو وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيدي والكل برومويت مونوبري ديما معك

ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت، حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق مشناق.
1: 56 دقيقة بعد 8 صباحا. دراسة تهمك حاتم، لأنه أنت يبدو لي أكثر واحد فينا مغروم بالحكاية اللي باش تحكي عليها جهالنا.
2: نحكيو على دراسة يابانية حديثة تقول أنه الطبخ مرة أسبوعيا قد يحميك من الخرف، وإن كشفت الدراسة هذه أنه إعداد الطعام في المنزل مرة واحدة أسبوعيا على الأقل نجم يساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي مع التقدم في العمر، في مؤشر جديد على أهمية الأنشطة اليومية البسيطة في الحفاظ على صحة الدماغ. وفق صحيفة التليغراف البريطانية تابعت الدراسة هذه أكثر من 10,000 شخص تجاوزت أعمارهم 65 عام على مدار 6 سنين، وخلصت إلى أن ممارسة الطبخ المنزلي مرة واحدة في الجمعة على الأقل تنجم تقلل خطر التدهور المعرفي بنسبة قديش 30%، وترتفع النسبة هذه 70% عند المبتدئين اللي قاعدين يتعلموا في الطبخ الأول مرة. وقالت واحدة من الأطباء اللي أشرفت على الدراسة هذه أنه تهيئة بيئة تسمح لكبار السن بإعداد الماكلة متاعهم بأنفسهم تنجم تكون عامل مهم في الوقاية من الخرف. دونك الدراسة خليت برشا ناس يقبلوا أكثر على العادة هذه أنهم يحطوا ويطيبوا وحدهم في ديارهم، وهذا يعطيهم دي رفليكس أكثر واقعية. وأشارت زادة أنه برشا رجال يجهلوا أهمية الطبخ ويخليوا المهمة هذه لزوجاتهم، خاصة إذا كانوا متزوجين، ولكن بعد الدراسة هذه يظهر لي
1: مازال في دو ريكتو فيرسو باجيت كامل خراب جهد الا الطبخ. مش معي هي
2: اربع
1: من الناس يهزوا في دو ميز سيبا وصلت الفكره
3: يا ودي نتاع الاخبار مش خرجت هكا اخرج
1: يلا الوريتم
3: والله سورتو اليوم يتقرر
1: سي اون ايميسيون ريفيرونس
3: سي دو شو سي
1: البرسا البرسا البرسا تكاول. حتى انت من الناس اللي طيب تخدم بيه في الكبر
4: تغرمت بيه في الكوبر في السبعينات الأغزر. أنا ما نعرفش سي ناتوريل، أنا نحب الماكلة نحب الماكلة.
1: كنت قبل ما عندكش علاقة بالكوجينة
4: ما عنديش بلي هكي كنحرود معناها كنت باللز كنت طيب باللز كنبدأ واحد طيب مي من بعد ولي لي كيما الحاجة كيما ديكونتراكت بالقدي معناها نرتاح حاجة فهمت. حتى قبل معناها بناتي مش بالضرورة يلزم أمهم الطيب، معناها كنت نزد نطيب خاطري وأسمع ونحس روحي راحة في الكوجينة والتشتيش متاع المقلة والدوزاج متاع الفيح
1: فيها
4: فن جدور
1: حاجة الحاجات اللي قدوه من سيز زمني معناها رشتة ودرشنوة.
4: أسمع أنا مثلا بحب المقرونة بالحمص، مقرونة بالصلصة بالحمص أسمع كنطيب وحدي هكا مستولي لبليب يحمر
1: شيخ روحك
4: شيخ روحي نحط الحاجات اللي نحبهم يا سيدي.
1: ناصر بالنسبة ليك
3: شيخ في الكوجينة ولا
1: الرجل
5: ما تسنيش
1: لا بالحق الرجل
5: ما تسنيش
1: معناه من غير لأن نهزوها في ثنية مش ولا بد أما تفهم أنه الرجل يحب الكوجينة ومغروم ولا
5: بدي قالك الرجل جدار شنو جدار شنو جدار
1: ما تخلش كوجينة
5: يا ودي والله ما نعرف نعمل شيء ما نجمش يا ودي نقعد جعان نقعد موت بالشر والله ما نجم نعمل شيء ما نستعرفش إني مش أنا رجل بش نمشي نقد الكوجينة ونطيب وقالك نحب الفحات وتنجم مدري شنو
1: ودخل كلامك قديم ناصر ياسر
5: والله لا قديم انا احكي في واقع تحبني نتبدل ما نعرفش نطيب وما نجمش نطيب وغدو ما نجمش نطيب
4: ما تحبش
5: هذه طبيعتي
6: انا
5: باش نحكي
6: انا بالحق لا ولا الحين متفديك وانا نعرف نطيب انا احسن واحد يطيب في سبرنا انا بريسك نعمل ملاوي نعمل فريكا سيب انا عندي اما لازمني نبدا عامل جو وموسع بالي اما انا احسن واحد يطيب هذايا لاني قاشه فيه في في الدار معناها
1: مرتي
6: معناها جديده استجير تو بدات تتعلم معناها لي اسباب والله
1: اسمع ريتك يقول لي فطاير وفريكاسيل وزول ويجيني
6: كريديبل نبدا عرفك اللي عندك
1: يرمي هكا حاجه بدا داير على كرش ويبدا
6: يفهم مشكله المعول بعد هذيك المشكله في المعول ولكن عندي وسع البيرو بالعكس نتفرهد اما كي نبدا فهمت المود هكا موالم
3: تاع كيو انت بعد وكل باركونتر اللي ما يعرفوش رفيق عنده نواصر بنينه برشا
1: طيب كلكو بلا معناها مثلا نواس الجيومتريز الروز
5: عندهم ملوخية عندهم ملوخية
1: ما نعرفش السلايت بنوي حاسبو المشوى
6: مدفونة رفيقة اللي بالدنيا
2: نواصر صعيبة كمان ما تقدروها
7: كنواصر أكبر أكبر طباخة في العالم رجال كورفودير معناها فهمتني ونساء يمشي ويستطعموا ويتبنوا الماكلة من يدين الرجال هذوكم
1: أنت طيب ولا
7: نطيب بالقدا
1: بالحق
7: والله وأنا ملي وليت اتديون وليت نسكن وحدي معناتها أوبليجي باش نطيب بديت من الأول نغفص وشو أما من بعد تعلمت تواس لايت الدنيا المقارنة التواجن نعمل
1: بشهادة الناس اللي كلات مش شهادة انت اليوميين معناها
7: اي ونهز لهم ياكلوا كل شيء
1: وشكروك
4: هز لهم بعد في السبيطار
7: حتى في داري حتى في داري
5: طيب كيما قال حاتم اومليت مخرونه منش مخروط نتخلط في اللفه حات رفيق انا اللفه حات تو الناس
1: احنا صرحاء مع الناس ميسيون اكومبلي خلطنا للتسعه
5: الشيخ وينه تو
1: الشيخ محزين
5: انت معناتها في يوم عرفه ما شفتش الشيء يا اخوي احييك على الاعداد الرهيب رفيق بوشناق احييك حق جبت بابا نويل وحييك على الدهالي عندك الإعلامي أسد
7: مختلف
5: أنا أحسن طول
1: بدي عاد ما عادش يعرف فيك أسد سيد سمي حيوانات الغابة الكل الدهاء الثعلب
5: أنا
1: تكتب بسير بعد شوي بعد شوي الأخبار ثم نعود

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم رفمك حتى لتسعة ونص. نحب تحية من القلب، تحية كبيرة وبوسة كبيرة لوليداتنا اللي جاء وجابولنا البوكي المزيان. هذوما أصدقائنا وليداتنا من SOS، معهم المسؤولين، معهم الأم، الخالة، العائلة، الكل، خمسة صغيرات اللي شريوا الدار، اللي شريوا الدار اللي عملنا عليها النداء واللي طلبنا متواسة باش يتفاعلوا وشريوا الدار. وفند كون جاءوا الخمسة صغيرات ومعهم معهم SOS والماما والخالة واللي ريسبونسابل غاديك، وجابوا البوكي دو فلور هذايا مكتوب عليه عيد ميلاد سعيد
1: عمو
0: رفيق.
2: انت غدوة عيد ميلاد
0: تطيح قدر ليه ربي يفضلهم محلاهم محلاهم
1: جويز انيفرسير
0: عايشك سي بور دوما ان شاء الله. مسيناهم بالحق محلاهم على على الجاية، محلاه البوكي، محلاه كل شيء عملوه، فرحونا برشا بالجاية بتاعهم وربي يعطيهم ان شاء الله الوقت الطيب.
2: شو الديكور رفيق، شو الديكور
0: ليه؟ والمرة اللي فاتت عملها صديقنا حسام، اليوم عملتها صديقتنا
3: وجدنا
0: فورماسيون تاع الراديو معناها فهمت.
2: اما نخفي الجاتو ما جابلوكش الجاتو
4: ظلي الماكينة الماكينة
0: وبربي شو الواحد وش دير قاتي. اما انا حاجة شيك معناها تكلاش شيك وما زوز مهزلة معناها ولا تكون شيك وشكون اخر.
1: دي بالون هكا دوغي
2: والله مزيانين،
0: والله مزيانين. لا والله
2: انا حسام عمل لي برشا حاجات
3: بدي هبط لك خادم عزيز نفسه سبحان الله.
0: قول نرجع لوليداتنا في SOS بالحق ربي ربي يجازي كل واحد ساهم بشري لهم الدار هذه، وصارت عندهم دار وعايشين في حومتهم كيما صغيرات الكل وما نفلوش. دونك ان شاء الله ربي يجازيهم خير، وان شاء الله ربي يجازي الناس اللي لاهيه بهم خير. ومحلاهم كهو محلاهم احساس سبيسيال شويه الحقيقه معناها هكا كي تشوف منك ليهم ساسباس دون لا تيت اللي تحس وانت بيان سو تنجمش تقولوا تعيش سيناريو في مخك وتنجم كان تبوس صغير وتسلم عليه. ان شاء الله نمشي لهم بحذاهم غادي يفرحوهم نهار في الدار، وان شاء الله ربي يعطيكم القوه الناس الكل. وشكرا لكل واحد عاوني. يلا نمشيو تشويت الكويز
5: كويز.
0: هاي زيدون
2: يا بابا
0: كيف الحال بابا؟
2: صحه ليك يحبوك يا الراف.
0: امورنا
2: باهيه. طول الرسائل بدات تجيني وين ينجموا يهنيوك؟
0: وين
2: في النصر؟ وين يرخاوك؟
0: رومبوا
2: رومبوا النصر ترخاوك مقهى رندا دور على اليمين ترخاوك رفيق واقف ما غير كهرباء طلعوا دوروا بي بي بي بي ورجعوا وين هو كهرباء ولا كهرباء
0: اهم حاجه في غير كهرباء وطلعوا هذيك حياتي. يلا زيدون
2: هاي
0: الأيام الأوائل، الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أقسم بها رب العالمين في أي سورة ما يتكلم حد؟
2: والفجر والليالي العشر.
0: والفجر والليالي العشر.
2: والفجر والليالي العشر.
0: أسمع سيدي رامي.
3: والفجر والليالي العشر.
2: أحلى رامي.
0: مقداد.
3: إيه نعم.
0: جيهان.
1: الفجر خطرني حفظتها سنين للسنة خمسة.
0: حاتم.
4: ما نعرفش. معناها بكل شفافية معناها متعطيني
1: شكل
0: خمسة نقاط والفجر صفر. حاتم جواب صحيح، هي سورة والفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. نقطة لكل الفريق. السؤال الثاني زيدونا، كم عدد التكبيرات في الركعة الأولى من صلاة العيد وكم عدد التكبيرات في الركعة الثانية نقيبة؟
3: أربع تكبيرات
0: في الركعة الأولى
3: والركعة الثانية نظن تكبيرتين نظنك ما نعرفش.
2: أنا راهو ديما وراء مع اليمين
3: اللي يعملوا مبروك
0: كان يغلط ما تسلحوش.
2: لا عنده جماعته اللي من تالي هما
0: عنده جماعته
2: لا هما الصف الأول هذوكم
0: قديش من التكبيرة يلا
2: سبعة اشبيك على سبعة
0: لا يعطيني ريبونس قديش من التكبيرة الناس تسمع تخيط في المعلومات
2: ما تخيدوش علي سبعة والثانية خمسة
0: صحيح
6: نعم أنا أقول ثمانية
0: ثمانية في الزوز
1: يقولي ثمانية وبعد سبعة
6: رامي. سبعة وبعد خمسة
0: سبعة وبعد خمسة حاتم
4: خمسة وبعد سبعة
6: ولا سبعة وبعد ثلاثة واحدة منهم
0: سبعة بعد خمسة جواب صحيح زياد وناصر
3: نعم
1: زياد
0: ورامي
3: رامي
4: شكرا
0: عدد التكبيرات في الركعة الأولى من صلاة العيد سبعة تكبيرات وذلك بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الثانية عددها خمسة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصلاة. الإمام تاعكم في الحومة دي ما يغلط نقيب ذهب قلت لي أربعة بعد واحدة
3: أنا قلت مش
0: الإمام شكرا لك
4: مزروب
0: يلا يا سوينا الموالي
2: وبربي يا رفيق نذكروها ما منعرفش يا رفيق توا من بعد صلاة العيد الامام كيقول لك يزمك تذبح ديما بعد الامام.
0: مفتيش يا ودي اي تخلي له وقت معناه وقت تكر حسابك كانوا الامام يكون
2: ربح
0: بخو تحطليش فتاوي على
2: سالتولك انا وما لقيتلوش اجابه رفيق.
0: عندي نجم نجاوبك كيما نحب. قلت له تنجي يزمك اربع سوايع بعد يذبح الامام. خليش نعمل معناه
2: من غدوه. لا يا ودي
0: قلت له الامام يذبح وتزيد اربع سوايع انت ومش تبدا تذبح.
4: حاسبك اسلام اون لاين انت
0: ديما ربي يا جعفر نخدم مش معقول ان النشطه اللي تقول لي حمله بيربي انطلقت بيربي ما نورمال يا جعفر ونهار عارف ونهار مبارك. السؤال الموالي زيدونا
1: مرحبا.
0: السؤال الموالي جعفر بونجور.
6: بونجور جعفر ان شاء الله عيدكم مبروك.
0: كل عام وانتم
6: تحيي بخير. سنين دايما والجمعه الكريم.
0: ربي يفضلك
6: انت وهذا الجمعه الكريم.
0: ربي يفضلك ربي يخليك
6: سيدي الباهي. تفضل انت هذا
0: الجمعة الكريم
6: ان شاء
0: الله
6: كل عام
0: وانتم
6: حيين بخير.
0: امين يا
6: رب. والله بالحق ان
0: شاء الله
6: فرحان والله الجو به.
0: خذيت علوس لاولادك؟
6: مازال بزوكم
0: اليوم.
6: اليوم ان شاء
0: بالحق
6: الله
0: بالحق. والله تعرف تشري ولا
6: لا؟ سي با موا. سي ما سوخ.
0: تبعثها هي تشري لك بالحق؟
6: وي نجاح
1: نجاح ربي يفضل.
0: ربي يفضل. طيب تجيب لك علوش وتجي
6: خاطر انا كي نمشي نشري العلوش هو بمليون و400
0: يكلفوا لك.
6: شوفوا الوجه الجميل فهمتني. ولي ثور
0: فهمتني بابا. ما يلزمكش تظهر في الصوره.
6: لا ما تظهرش في الصوره.
0: سلام ما ياخذوش بخاطرك في الرحبه.
6: لا
1: بالعكس يظهر
6: فهمتني. جعفور يا غالي.
0: هوبا
6: جعفور يا غالي.
4: يا غالي يا غالي يا غالي
6: يا غالي يا غالي. ان شاء الله
0: عيدكم مبروك. ان شاء الله عيدكم مبروك. جعفور
2: عايشك جعفور.
0: وقتها المغرب اليوم جعفر.
7: السلام عليكم ورحمه
0: الله. يلا السؤال الموالي زيدونا.
2: اي بوب
0: نقيب.
8: وي
0: عاتم
4: تعمل في اللقاء اللي
2: في ابصار.
0: نختار في سؤال سير والله. لا يدوم كل سلام
4: تأدي تربح في الوقت كي تسمينا.
0: السؤال ما معنى القاسطون في القرآن؟ ما معنى القاسطون في القرآن نقيبة؟
8: هو تقسيط جاي من التقليل من الأشياء معناتها المقسط معناتها
0: المقسط. معناها
8: نقيبة فهمتش نظن في الخير حاجة كيف هناك مقسط
0: زيد
2: مقسط رفيق يظهر لي اللي ما يصلي وصليتهم في الوقت القاسطون.
0: القاسيتون جهين
1: ولا ما نعرف ونحشم باش نخترع حاجه من راسي.
0: ناصر
9: غالي اللي ما يديوش الصلوات نتاعهم.
0: ما يديوش الصلوات. حاتم
4: ظهر لي البخلاء ولا المقصرون.
0: المقصرون
9: المقصرون في الصدقه.
0: رامي
9: المقصرون في الصدقه معناها في
1: هي حاجه بيا ولا خايب معناها
0: من المسلمون وان من المسلمون ومن القاسيتون. القاسطون هم الظالمون الجائرون الغير عادلون.
2: الأجوبة خاتئة
0: سلموا عليه. ولكن القاسطون عكس مش كما المقسطين. المقسطين هم الناس العادلين
2: مقسط
0: المقسط المقسطين إنسان عادل. ولكن القاسطون الظالمون الجائرون. السؤال الموالي زيدونا.
2: لا يا أخوي.
0: ثلاثة اثنين واحد. السؤال يقول
4: فمش عواصم إسلامية؟
0: ثم سبرنا
2: يا رفيق أنت اليوم مش عادي معانا العرفة.
0: سبرنا سيب
2: مش مبعثكم قلت مش عارف
0: مش ولي ونربطون أنا نتحدي ولا الأساليب أخرى. والله السؤال حاتم
4: وي
0: سورة من قرأها ثلاثا فكأنما قرأ القرآن كله. ناصر
9: البركة البقرة.
0: نقيب
9: البركة
2: ثلاثة مرات في النهار رفيق سمعني هذا ثلاثة مرات في النهار.
8: سورة بقرة يبدو لي سورة الفاتحة.
0: الفاتحة
2: سورة ياسين.
0: يلا جاي
1: الإخلاص.
0: الإخلاص زيد.
2: الإخلاص
0: حاتم.
4: الإخلاص
0: ثلاثة. إخلاص جواب صحيح. يا سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السؤال الموالي زيدونا
4: دون
0: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي
9: رميم.
0: معروف في أن سورة هذه في أن السورة هذه ريت قد السورة محلها الإنسان يبدأ يسأل وتسأل شكون خلقنا وكيفاش ولا وإيه شكون خلقك أنت من أنت من شكون اللي يتكلم هذا اللي يبدأ يتسأل ولا وكيفاش وعلاش من
9: تيجي تحكي يا ربي ربي خليها زي سكت يا رفيق
10: الخبر يقول لك هذا
9: كيف ضاعت العبارات
0: يلا
9: وتنفرقس على الصورة رفيق
0: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه فين الصورة يلا
9: بقرة
0: بقرة
9: العمران
0: العمران
10: البقرة ظهر
0: البقرة
8: يظهر لي ياسين
0: ياسين
1: يظهر لي الرحمن
0: الرحمن
4: الرحمن
0: عنا زوز الرحمن زوز البقرة
9: العمران
0: العمران ياسين هي الجواب الصحيح برافو نقيب هي سورة ياسين والقرآن
10: الكريم
1: المبين
9: حكيم
0: حكيم
1: حكيم كل مش حافظ هو كل الأوصاف صحيحة أما لا التوصيفات صحيحة أما مش ترتيبهم في الآية
8: أنا ما نحبش
0: باش تقرا ياسين
8: تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على
0: أكثر من صدق الله العظيم نقعدوا نقراوا في الصورة شكرا لي
8: لا خاطر قال قاعدين نجربوا لا حافظين سي
0: ربي فضل
9: واحترم المقامات
0: عبد الباسط عبد الصمد
9: سيرام اي اي اي رد بالك اهلا وسهلا رد بالك تتخرج في الكلاشات مع رفيق اهلا وسهلا
0: بك يلا السؤال الموالي لا والنقيب بالحق سخنه يقرا في ياسين وماشي
8: الحمد لله
9: زيدون
4: بن ميموار
0: زيدون
9: انا رينيون بعد رفيق
0: لا ما عنديش
9: انا حاجتي بيك
0: انا ما عنديش
9: انا حاجتي بيك
0: اليوم ما نعملش رينيون
10: عندي افكار جديده عندي
0: فقرات السؤال الموالي ريفليكسيون في الدين من هو الحيوان الذي سجن نبيا بامر من الله
1: الحوت
0: رامي اسرع نعرف القصه الكل عندما سجن سيدنا
9: نوح
1: يونس
0: والله كنت
10: أقول يونس أقسم بالله
0: ما حسيت يونس نوح هو النبي اللي
10: رفيق يا رفيق بتاع ال
4: بتاع
10: السفينة ولا
9: بتاع السفينة بتاع الفلوكة صحيح
0: سنة احنا تفكرت تصبح هو داخل رامي ولا ليه
9: عمل الرشيفة اكسبريس رفيق فما ريحة القهوة
10: خليها البر
9: فما البن فما
0: بالحق
9: اي
0: فما
9: ريحة هكا فما قهوة
10: فما تشوف الكافيين
9: اي وتوا ريتو في البوز رفيق
0: حاتم تفكرتو
9: هابتو اللوت
10: حاتم
9: حاتم
0: بعبارة بدبوستو
9: تسحب ببستو ببزمه وشو أحلى الجو
10: وقرب
9: شهونا لي هاي كده دبوزة
1: أما حطوا لي دبوزة
0: أعطيني سكور
1: شكين فيه
0: رام به حاتم قديش حاتم
11: سعيد هوي
0: عايشك جعفور ربي فضلك جعفور
11: ايه
0: غدو عيد لها جعفور ربي خليك ماشي
11: جعفور
1: أحلى يوم
11: الله يسلمك والله
1: اذا هو المباشر اذا هو المباشر
11: ان شاء الله كل عام طيبين والله تدلل عندي ليك هديه نقطه العيد نقطه العيد اللي باش تعمل ضجه والله ان شاء الله كل عام انت حي بخير ربي وربي يخلي لك البنوته قلبك باهي ما تخافش ان شاء الله ان شاء الله يسامحونا المستمعين اما نقطه العيد حكيها لي ولدي قال لك ثم علوش مشى لامه يجري قبل العيد ببليله قالها أم يوم للناجة أم الناجة قالها أم يوم يوم بشي ذبحوني غدوا بشي ذبحوني قتلوا بعيد الشر قال ليه بعيد الإصحى
10: بعيد الخفة
11: والله إليك غدوا مع الحوسة مع كليك حوكت أقلب
0: أحكي يا لزازار
11: شونه كل عام تحيب
0: نعم بوثينك جافون
11: هناك في محاط بناس ممتازين راك محظوظ
4: شو زيد
11: تقرص فيه زيد قليز هل عمل شوت
9: لا بش نروحوا
0: بش نروحوا مرسي جعفور مرسي جعفور يلا كنحطوا نهاية الحلقة ما تبنيت الحلقة سكور حاتم نقطة ناصر نقطة جهان نقطة زيد اثنين ولا تعادل النقيب ورامي 3-3 سؤال فاصل مارسي يكون الفائز يلا نقيب نقيب رامي من سيكون الفائز نحاول نلقى سؤال تنجمو
4: جاوبوا عليه الزوز
0: تجاوبوا عليه زوز معناه ياخذ بعين الاعتبار
9: شوف له حاجه سهله
8: الاجواء
4: شوف له حاجه
0: ليفل
1: شوف رامي معني
0: يدك
4: تربيتي دي تربيتي دي
0: احنا البكره تبع تو كان دي مره في البكره ما عادش يسكت
8: عاد كل الدك وبقى كان رامي مسيرش خلي يكمل
0: والله ما نعرف رامي
8: قلوبنا كبيره
0: نقيب
8: سيدي
9: كان دي مره في البكره
0: رامي نجربه كيف هذا من هو الحيوان الذي قتله الإنسان ظلما في القرآن الكريم نقيب ما يتكلم حد نقيب
8: قتله الإنسان ظلما
0: هاي ظلما مثلا بنو إسرائيل ذبحوا بقرة ولكن ربي أمرهم باش يذبحوا بقرة
8: العجل
0: رامي
9: لا مش لا غراب
0: فما تعرف غراب ميت في القرآن
9: عارفين طب
0: ما عندكش فكره
9: عطينا نديس
0: هي ناقد سيدنا صالح عليه السلام اجوبة خاطئة
1: بربي رفيق اقتراح الناس كل واحد فيهم يختار جوكير يعاونوا معناها حد منا
0: لا يلا رامي نقيب زياد ركز 3-2-1 ما معنى انا بروفيزي السؤال اللي جاي في مخي ان كان لي مخ اليوم ما معنى
9: امبرود خلنا
0: ان الانسان لربه لكنود ما يتكلم حد نقيب
8: معناتها كنود وكأنه نوع من الجحود معناتها وأنه لحب الخير لا شديد
9: انجراتيتود معناها جحو ما يراش به
0: يعدد
9: الحاجة الخايبة
0: مش ولا بد وينسى به جواب صحيح نقيب ورامي قعدنا في التعادل في التعادل يلزمني نلقى سؤال فاصل لازم واحد يعيد فرحان وواحد يعيد مش فرحان
8: مش فرحان
4: يلزمك تعمل سؤال اللي اقرب واحد هو اللي
0: رامي
9: ايوه
4: قديش من صوره ولا حاجه
0: نخيب
8: اسيدي
0: بسالك سؤال على عدد الاحزاب والايات وكل تعرف نخيب انت
9: انا نعرف
0: بالهكه
1: يا رامي
0: جربوا
4: جرب
1: يا رامي
0: سير
9: اما العموميه
1: التفاصيل اللي
9: قديش فما من حزب في القران نجاوب
0: قديش فما من جزء في القران
9: صحيح
8: تعرف
0: كلم حد
8: ستة أجزاء
0: إلى حد الآن إجابة النقيب طيب مش تعطيه درس مو يقرأ في ياسين وكل جاوب أفك
9: زعما أي مرحلة 30
0: جواب صحيح جواب صحيح رامي الفوراتي 60 حزب 30 جزء 6 أجزاء من عرش التورات يمكن
8: أنا كنت شخص بخمسة 6 و5 30 يا أخي أنت يا عمد
0: قلت لك 6 وسكتت وقلت 6 وعملت سوسباس مش 6 ليش بكون تورات
9: يوم عظيم
0: ذكرتني زيد ذكر سنة نهاية الحلقة وهو يوم عظيم شكرا سيحات الجيهان النقيب زياد المكي شكرا للناصر رامي صديقنا عزيز في الإخراج وجدير في الإخراج الرقمي ريم مخبي في الإعداد وصديقتنا كيف كيف جيهان في الإعداد السلام عليكم الناس الكل وما تنساوش اليوم وقفة عرفة وخير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي سبحانه وعدنا وقال ادعوني أستجب لكم فلنتوجه إلى الله بالدعاء لعلها تكون ساعات إجابة وستكون بإذن الله ساعات إجابة لكل من يحمل هم من مدة لكل من يعيش ابتلاء من مدة لكل من يطمح في شيء من مدة لكل عبد يحب ربي يحفظ لأولاده فلوس ورزق وحياته وأم وبوه ناس اللي يحبهم كل عبد يحب يتعدى من ذنك اللي هو عايش فيه عرفة ثم عرفة ثم عرفة والساعتين الأخرانين اللي ما بين العصر والمغرب لو تقدر تعتزل فيهم العالم فاعتزل العالم الصحابة كانوا يحدوا قائمة بالدعوات من عرفة إلى عرفة ويقولوا والله ما جاء عرفة إلا وقد استجاب الله لنا ما كنا دعونا به. فالسنة الفارطة هي لحظات ثمينة بين العصر والمغرب ما تخليه حتى حد يلهيكم عليها، اللي حب في داره، اللي حب في بيته، اللي حب في جامع، حتى اللي يقول الله أكبر في المغرب. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شلعيدكم مبروك، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. ملتقى نهار الجمعة إن شاء الله. باي باي، تشاو تشاو.

رافماج رافماج رديف باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام. ديوان اف ام.

9.1.2. Les musiques vivantes sur DONFM.

راديو اف ام صوتكم تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديو ان اف ام.

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ يَقُولُ

قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم

وكذلك جعلناكم أمة وسطا

وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

0: بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم.
1: ديوان FM صوتك.

الفراق نمدحنا بينا العدناني نشوف ونتهنى ونفرح صلاة النبي شكون زاد صلاة النبي راك تربح صلاة النبي شكون زاد صلاة النبي

0: صادق رسول الله.
1: ديوان فهم صوتكم.
2: يا حبيبي ربي ولا غيرك أحد،

دي وان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على دي وان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب دي وان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على دي وان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر ديوان فهم صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان فهم

0: راديو ان اف ام سبيسيال عيد.
1: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل، نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على ديوان اف ام، شكرا لكم على اختيار الفريكونس على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا، نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير في اول ايام العيد الاضحى. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله كل عام وانتم ملمومين بخير، ان شاء الله كل عام واحنا بلادنا بخير. زاد تقبل الله صلاه الجميع، كل الناس اللي كانت تصلي نقول لكم ان شاء الله في ميزان حسناتكم، نسلموا عليكم ونتوجه لكم اكيد بكل التمنيات. ان شاء الله يتعدى لكم عيد مزيان برشا، ان شاء الله يا ربي ديما ملمومين، ان شاء الله ديما لا ينقص منا حتى حد. وين ما كنتوا تسمعوا فينا نقول لكم صبحيتكم مش تتعدى معنا ان شاء الله من توا حتى النص نهار. شكرا لكم اونكور اون فوا على اختيار ديوان اف ام، شكرا للكيب الكل اللي معاكم لهنا. هذا محمد القرقني من ورا الميكرو، صبري البوعزيزي السيد المخرج، نتوجه لكم اكيد بتحيه من توا حتى النص نهار. معاكم كيما عادة بالموسيقى كما العادة، معكم بالتليفونات في استقبال تليفوناتكم، نحبوا نسمع صوتكم، نحبوا نسمع كلامكم، نحبوا نسمع وانتم تعيدوا علينا وتعيدوا على حبيبكم وعلى الأقارب متاعكم. بتبيعا كما العادة نفس الرقم 31-328-328 هو رقم اللي تنجموا تطلبون عليه. نعود لكم 31-328-328 الرقم اللي تطلبون بتبيعا باش تقدموا تحياتكم والديديكاس متاعكم. ان شاء الله ديما ملمومين في الخير، ان شاء الله ديما نسمع صوتكم، ان شاء الله ديما قراب لينا هك على ديوان فهم كيما العاده. كيما قلت دونك اول ايام العيد لو رونديفو زاد حتى غدو حي، ان شاء الله نكون معكم في سبيسيال برمجه سبيسيال دوم من تو حتى للعشيه. ثلاثه بارتيات دونك باش يكونوا معكم من تو انا حتى للنص نهار. بعد يلدز وعزيزه زاد يكونوا معكم في اول ايام العيد، برشا موسيقى تسنى فيكم، والبدايه نتاعنا تكون كيما العاده مع فيروز. ما خيرش مع فيروز في الصباح اكيد، من بعد شويه زاد مش تكون الكبش يدور ذيك الله لزقت عنا عادة. إن شاء الله غنية البركة، إن شاء الله يجعلوا في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله يا ربي النهار خير عليكم وعلى أمة لا إله إلا الله. على كل الموسيقى متاعنا تبدأ تسويت مع فيروز، ورجعنا معاكم في أول أيام العيد.
0: ديوان فام سبيسيال عيد.

0: الأصيلة.
1: ديوان فام، إن شاء الله عيدكم مبروك.
2: بوبليسيتي. مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: يعجبني والسبب منك تطربني، ادوني منك يعجبني والسبب منك تطربني. كيف ما يرجع الفرطة
1: للنار اللي تحرقه،
0: كيف ما يرجع الفرطة.

0: ديوان فاب تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير.
1: مرحبا بكم من جديد في أول أيام العيد. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا, نسلموا على اللي يسمعوا فينا توا في جيبس على 99.1. نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير, إن شاء الله سنين دايما وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. إيبا نقول لكم على حالة الطقس اليوم. الطقس اليوم صافي إلى قليل سحب أغلب المناطق, الريح من القطاع الشرقي ضعيفة وما فماش برشا ريح. البحر اليوم مش يكون قليل الاضطراب, الحرارة القصوى باش تكون في حدود 28 إلى 30 درجة في صفاق السوسة تونس وأغلب المناطق ساحليه. ان شاء الله الطقس يكون مزيان مع العيد هذا بيان سور. كيف زاد ان شاء الله تكون لي كونديسيون مزيانين, خاطر ما تعرفنا تويس نعرفوا بعضنا عاده يكون فما الانقطاعات نتاع الماء والجو هذاك الكل. ان شاء الله يتعدى لنا عيد مزيان برشا, ان شاء الله تعيدوا وانتم مرتاحين, تعيدوا وانتم هكا شيخين وعاملين بون كيف. ان شاء الله يا ربي تعديوا كما قلت نهاير مزيان. ان توكا انا نقول لكم نحب نسمع اصواتكم, نحب نسمع كلامكم, نحب نسمع حديثكم والهدره معاكم انتم تحلى بيان سور على 31 328 328. يبقى نقول لكم برشا موزيكا تستنى فيكم من بعد شوية بتبيعة. حضروا ريحكم شوية آخر, نحكيه على الأضحي, نحكيه على كيفاش النجم ضحيه وكيفاش نعرفوا الضحية هذية باهية مش باهية, شنو الحاجات اللي لازمنا نعملوهم وقت قبل الضحية قبل ما نضحيه, من بعد كيف في وقت التضحية. هذي ما الكل حاجات اللي بعد شوية ناخذوهم مع المختصين مش يكونوا معنا بتبيعة من خلال التليفون. سنة تليفوناتكم شوية آخر, خليكم مع موسيقى من أسرار في جيكم تسويت. قلكم يا رايح وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا زاد قزير ربي, خاطر نعرف برشا توام قاعدين في الاثنية, برشا مش يشدوا الاثنية مسافرين بوتيتر خدمة ماشيين يحبوا يخلطوا على العيد مع العائلة. قلكم سيسر ويحكم إن شاء الله طريق السلامة, ربي وصلكم سالمين. موسيقتنا معاكم وإحنا راجعين معاكم شوية آخرة.

الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولي عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. اعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31 328 330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.

0: العيد معناها برشة تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوانا فام تعيش معاكم فرحة العيد باش نستقبلوا تليفوناتكم ولا الديديكاس متاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوانا فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتو محيين بألف خير.
1: Publicité.
0: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.dwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ. القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
3: عيد العلوش أنا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
4: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 0002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
3: عيدكم مبروك.
5: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
6: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
0: ديوان فام فلاش نيوز،
7: موجز الثامنة. ديوان فام صباح الخير. تونس تحتفل اليوم عديد الدول الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، فيما يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج. في المقابل تحتفل بعض الدول بالعيد غدا الخميس، من بينها الهند وبنغلاديش وجنوب إفريقيا. كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. الحجاج يبدأون صباح اليوم رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر ميناء قرب مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات موسم الحج لهذا العام الذي شهد مشاركة أكثر من 1.7 مليون حاجة. ومنذ ساعات الصباح الأولى تدفقت مجموعات الحجاج عبر وادي ميناء لرمي الحجرات، وبعد الانتهاء من الرمي تحللوا الحاج من إحرامه عبر حلق الشعر أو تقصيره قبل ارتداء الملابس العادية، ويتوجه الحجاج لاحقا إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة قبل العودة إلى ميناء للمبيت خلال أيام التشريق واستكمال رمي الجمرات الثلاث. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنها اتخذت في إطار الحرص على استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب خلال أيام العيد جملة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية الاستباقية، حيث تم تجنيد 1200 عون وإطار بين أعوان حراسة للمنشآت المائية وأعوان ملزمين وأعوان تأمين حصص الاستمرار تحسبا لكل طارئ. والشركة تؤكد وضع أرقام هواتف الأقاليم بمختلف الولايات على ذمة المواطنين إلى جانب الرقم الأخضر المجاني 80 119. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تعلن برمجة سفرات خاصة بمناسبة عطلة عيد الأضحى لسنة 2026، وذلك لفائدة السجن المدني والمستشفى العسكري خلال أول أيام العيد، موضحة أن السفرات ستنطلق من المدينة في 5 مواعيد مختلفة، بداية من الساعة 11:50 صباحا إلى غاية 5:30 مساء، مقابل رحلات انطلاق من المستشفى العسكري بين الساعة منتصف النهار و20:00 والسادسة مساء. والشركة تؤكد أنها ستستأنف بداية من يوم الغد نسقها العادي للسفرات المنتظمة الخاصة بالنقل الحضري والجهوي وبين المدن. الديوان الوطني للتطهير يدعو المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. تونس ضمن كوكبة الدول الإفريقية الصناعية الخمس الأوائل، واحتلت المرتبة الرابعة في مؤشر التصنيع في إفريقيا في نسخته الثانية نشرتها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس يدعو إلى تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي بالتعاون مع وزارة البيئة ومختلف الشركاء والمتدخلين. إلى الشأن الدولي، وكالة الأنباء اللبنانية تعلن سقوط قاتلين وجريح جراء غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي فجرا في قضاء صور جنوب لبنان. والقيادة المركزية الأمريكية تفيد بأنه تم إجبار أكثر من 100 سفينة تجارية على تغيير مسارها، في حين أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ هجمات جديدة على أهداف في جنوب إيران. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون صاف إلى قليل السحب بأغلب المناطق، والرياح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاضطراب، وتكون الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 26 و30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 31 و34 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي، يومكم سعيد.
1: ديوانة فاب تتمنى لكم عيد سعيد، وكل عام وانتم حيين بخير.

0: راديو ان اف ام تتمنى لكم عيد اضحى مبارك.
1: مرحبا بكم من جديد في اول ايام العيد. نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم كل عام وانتم حيين بخير. نشكر كل اللي يلتحقوا بينا توا واللي مصباح معنا، نقول لكم مازلنا متواصلين معكم بتبيع حتى للنص نهار، مش نقول حتى للنص الليل بس نسب الليل. انتو كام سلام عليكم الناس الكل. ايبان عودة ذكركم تنجموا تكلمونا على 31 328 328، ولا 31 328 330. تكلمونا، نحبوا نسمع اصواتكم، نحبوا نسمع كل اللي ديديكاس نتاعكم، نسلموا على حبيبكم ولا قارب نتاعكم بتبيع. ايون بليز زاد نحب نحكي معكم شويه بخصوص الاسعار نتاع العلالش السناك، كيف شفتوهم؟ ضحيتوا؟ خذيتوا؟ ما خذيتوش؟ مقاطعين؟ ماكمش مقاطعين؟ الحكايه هذيك الكل خلينا نفهموا وما ناخذوا راي نتاع الناس اون جينيرال. واذا كان خذيتوا العلالش وخذيتوا الصحيه نتاعكم السنان، برشا تساؤلات بتبيع، وكل عام نحاولوا انه نذكروكم بها قواعد بتبيع للاضحيه، كيفاش نعرفوا الاضحيه نتاعنا سليمه ولا لا، لباس ولا ليش، اهم القواعد نتاع الذبح الصحي والتفاصيل هذه الكل. والاكيد احنا نحاول نودوكم بكل التفاصيل، نذكروكم اذا كان نسيتوا، اذا كان ما تعرفوش الاكيد زاد نعطيكم النصايح هذيا. وذاك علاش يكون معنا توت سويت الدكتور والطبيب البيطري المختص سي سهيل بن محمد يوضح لنا التفاصيل اكثر. سي سهيل نقول لك كل عام وانت حي بخير ومرحبا بك على ديوان فهم.
2: صباح الخير سي محمد.
1: مرحبا بك يا سيدي،
2: وانسى الكل ان شاء الله، وعلى جميع الامه الاسلاميه جمعاء ان شاء الله.
1: علينا وعليك يا سيدي، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، عليك وعلى كل العائله نتاعك بتبيع. سي سهيل
2: بارك الله فيك،
1: الله يهزك يا سيدي. سي سهيل كيما كل عام نحاول انه نعطيه للناس بعض النصائح في خصوص الاضحيه السليمه، في خصوص زاد الذبح الصحي، حتى الناس اللي تعرف نحاول انه نذكروها بطبيعه لسلامه الناس ولسلامه كل الناس اللي مش الضحي. دونك خلينا نبدا من الاول، كيفاش نعرفوا الاضحيه نتاعنا سليمه؟ نجم نكونوا شريناها زفات، نجم تقلقت في الايامات الاخيره هذيا، نجم اليوم زاد فيها مشكل، نجم من الاول خذيناها فيها مشكل وما احناش فارين. دونك كيفاش نعرفوا الاضحيه نتاعنا سليمه ولا لا؟
2: هو ان شاء الله توا اليوم العيد، معناها ان شاء الله الاضحيه هي سليمه بحول
1: الله،
2: وان شاء الله ما فماش مفاجات.
1: ان شاء الله
2: قلت انت فما قواعد للاقتناء، وفما قواعد لسلامه الاضحيه، وفما قواعد للذبح الصحي. الحقيقه المصطلح جيد جدا، الذبح الصحي والسلامه الصحيه للاضحيه نتاعنا الكل، حيوان حي والا منتجاته وخاصه اللحوم. اليوم العيد، اليوم الحقيقه فما بعض قواعد أساسية نأكدوا عليها، أنه يلزم الحقيقة المكان اللي مش نذبحوا فيه الأضحية يكون مهيئ، يكون نظيف، يكون بعيد على الشمس، العمليات الكل تصير في مكان نظيف. اللي مش يذبحنا معناها كان جزار يا حبذا، ما كانش إنسان يكون متمرس باش يحسن معاملة الحيوان عند الذبح. الذبح يكون من الوريد إلى الوريد، نأكدوا عليها الحكاية هذه برشا باش نخليه الأضحية نتاعنا تنزف، يعني تخرج الدماء نتاعها أو ماكسيموم، تخرج الماكسيموم من الدم نتاعها، تقريبا نخليه 5 دقائق المنصوح به في العملية هذه. ومن بعد السلخ زاد كذلك يتسمى صحي، زاد السلخ لازم يكون صحي وما ننفخوش بالفم تجنبا لجميع التعفنات الممكنه. ننفخ بآله ان امكن ذلك، وننصح به الشيء هذايا. السلخ لازم يكون سريع كذلك، ولازم ما يخليش ثقوب، ما يخليش شحوم، ما يحافظ على السقيطه نتاعنا. السقيطه نتاعنا هي لابارتي نوبل نتاع الاضحيه نتاعنا. فما وجه خارجي للاضحيه اللي هو الصوف. الصوف هذاك كيما تعرف فيه عديد الجراثيم بانواع مختلفه، في اوساخ، الاوساخ بمختلف انواعها. يلزمك الوجه الخارجي نتاع الاضحيه نتاعنا ما يلمسش السقيطه، يعني الجهه الداخليه نتاع الاضحيه. نسخه وبعد نحط الجلد، زاد بعدوه الجلد خليوه زاد في بلا فضل. لاحقا نجمو ننصحو باش نحطو عليه الملح ونستحضرو عليه السكر. نرجع للسقيطه نتاعنا، خاطر نحنا تو مش ننزعوا الاحشاء، كذلك نزع الاحشاء لازم يكون بمهاره، يلزم يكون بسرعة، ويلزم يكون معناها بسكاكين حادة. أنه الأحشاء الداخلية، الأحشاء فيها محتوى، محتوى معناها تاع جهاز هضمي خاطر
1: الفضلات نتاع العلوش والكل معناه
2: نحن صحيح الفضلات نتاع العلوش نحن وصينا الحقيقة وأكدنا على الحمية المائية أنه ليلة العيد العلوش من عطيوه كان الماء فقط باش المعدة نتاعو تكون فارغة أقصى ما يمكن المعدة نتاعو تكون أقصى ما يمكن ما يقعدش يعديش الليل وهو يهضم ويجتر يقوم بعملية اشترار الغذاء نتاعو يعني على قد ما تكون المعدة فارغة على قد ما تكون العملية الكل هذه تكون صحية على خاطر فما ريسك فما إسماج فما إسماج بكتيريا فما ريسك نتاع الميغراسيون تحول هالبكتيريات هذه شوف للمعلومة معناها دو باساج ان جرام الكونتينيو هذا الديجستيف اللي تحكيوا عليه فيه 10 مليارات من البكتيريات فيها النافع وفيها الضار فيها النافع وفيها الضار دون كل كا يلزم الكونتينيو هذاك ما يجيش على السقيطة نتاعنا السقيطة نتاعنا لازم تقعد نظيفة وهذاك علاش اون اكزيج المهارة اون اكزيج السرعة في العملية الكل ساعات يجي شوية ماك الكونتينيو على السقيطة هذاك والطرفين نصبوا في الماء حتى صبنا الماء معناها ماهوش منصوح بيه بالكل نخليه السقيطة على حالها حتى مش تبدا سخونة وتبدا يميت خاطر من بعد نحن مدعوين إلى إلى إلى أن نشيحها ينفوها كمان بعد عملية الكل نجبدو السقيطة ونحطوها على شيرة بعد نزع الأحشاء بعد العملية كدوك بالكل دونك ونخليوها تشيح تشيح في بلاصة مضلة ومهوية نجمو نغطيوها بريداء هكا شفاف شوية باش يدخل الهواء باهي الايراسيون هذيك تساعد على على على على, على التجفيف نحاولوا ما نقصوش المنصوح به ما نقصوش وقتها السقيطة نتاعنا كان قصيناها نقصوها نجمو نقصوها على 4 طبايق كتكركيه ونخليها تشيح مدة ساعتين ثلاثة شوف اليوم تقريبا من هنا القايلة مش تولي في 30 درجة معناها نهار سخون نردوا بالنا نزلنا في حال متاع طقس سخون نردوا بالنا ومن بعد انتوا خذينا كميات معينة للشواء نقولوا نحن ولا باش نطيبوا حاجة معينة نخليه يبقي في الفريجيدير نسرعوا بأن الطبق الكل نخليهم في الفريجيدير ولاحقا من تقولوا النجم وقص وكيكا عاوننا الفينومين دو ماتوراسيون انه يفانستال خاطر نحن نعاود ناكد على حاجه راهو نشمعوا العلوشه اللي عاده قديمه نحاولوا نمسحوا بها ولكن لازم نعرفوا كيفاش نعملوها نحن ماناش في الشتاء نحن في الصيف بار كونفونسيون باش نتفاهموا الناس الكل وهذه نصائح قاعده تعطى من بقيه الخبراء من بقيه الاطباء البياطره في الميدان انه تقريبا خليو 3 سوايع السقيطة البر ما نشويوش تو سويت
1: ان شاء الله الناس تتفهم المساله هذيا راه سي با فاسيل بالنسبه للناس معناها
2: نقولوها ونعاودوها وناكدوا عليها وهذا في مصلحتنا نحن نعاود ناكد ان وهذه حاجه نعرفوها نحن جست معناها جي ديكري ان بو شنو يصير وقت ندخل على اللوش نشوفوا اللحمه كيفاش تبدا ترف هذاك بالفرنسيه ستاد بونتيلون مازال خاطر فما مخزون من الجليكوجين مش يبدا موجود يبدا يصير اسيديفيكاسيون ومن بعد تبدا تمشي للريجيديتي كادابيريك يولي الكيمياء نقولوا نحن تيبس حاله من التيبس واللي لازمها بعض الساعات وهو فينومين بيوشيميك تصير اسيديفيكاسيون في حدود معينه ومن بعد نمشيو للماتوراسيون بعد لي دو ستاد ثم نمشيو للتروازيام ستاد اللي هو الماتوراسيون معناها نحاولوا نكونوا فاهمين شنو هو الميكانيزم بيوشيميك اللي يصير طبيعي من المسار الطبيعي ونحاولوا نسيروه اذا كان نحن مش نعكسوا المسار الطبيعي راهو تنجم تنجر اشياء ماهيش باهيه ونحن ماذا بينا فما جوقلك فما فما فما فما حاجتين مهمين في التعامل مع اللحوم فما الجانب الاول هو جانب السلامه شفت انا كي كنت نحكي توا كنت نحكي على السلامه وما نزيمش جراثيم جينا مصوف ما نزيمش جراثيم ممرضه جينا من محتوى الجهاز الهضمي ولكن فما باب ونقطه الجوده نحن ماذا بينا اللحوم اللي ناكلوها تمشي للماتوراسيون وتنضج كي تنضج فيها كاليتي مستكيف خير فيها صدر خير فيها تولي تندر اللحمه تولي طريه ماذا بينا نجمو بالنصائح هذه نطوروا بعض الشيء سلوكنا الغذائي ونولي ناكلوا لحمه نقولوا نحن طريه وفيها سافور محبده. دونك فما الجانب السلامه الغذائيه ولكن فما جانب الجوده واجدادنا وعائلاتنا يعملوا في الشمع وفي الحمام على خاطر ماشي نحو الجوده يعني يحبوا على كاليتي ديجيتاتيف معينه نتاع اللحوم نتاعنا. دونك هذوما الكل نجمي نسيروهم ونعرفوا كيفاش نتصرفوا باذن الله لاباس. ناكد انه الاحشاء وقت اللي يخرجوا يتحطوا في انيه خاصه بهم والكبد والغرنوق وكل هذاك الكل يبدا يتحط في انيه اخرى ما نخلطوهمش. الاحشاء الدواره يلزمها تنضاف لو بلو بوسيبل وإذا كان نضافت نحطها في الفريجيدير ما نخليه حتى شيء برا نحاول نسرعه نحاول ندخله في شين دفوة معناها سلسلة التبريد ونحافظ على سلسلة التبريد هذيك خاطر اللحوم هي من أكثر المواد اللي هي سريعة التلف معرضة للتلف خاطر فيها برشا بروتين وما تعرف ثم أنزيمات نتاع بروتيوليز يعني تبدأ تعمل في ديجراداسيون نتاع البروتين عندي زونزين طبيعيين معناها ثم دي فينومين يعني من برشا أنواع اللي نجم يصيروا كيفاش ديغرادي اللحوم نتاعنا. دونك إذا نعرفوا كيفاش نتصرفوا. نقطة أخرى علاش اللحوم هي سريعة التلف خاطر فيها كونتيتي نتاع ماء كبيرة ياسر اللحوم فيها كونتيتي نتاع ماء كبيرة ياسر طبيعية دونك هذيك تعرض اللحوم للتلف السريع. هذا الكل نحطوه في اعتبار باش نحسنوا التعامل مع اللحوم نتاعنا وان شاء الله نقولوا نحن عيد مبروك وان شاء الله ما فماش اخذرار سنة ان شاء الله ما فماش اخذرار خاطر الحقيقه برشا زملاء العبد لله وكثير من الزملاء خرجوا واكدوا على النقطه هذه. كي نبداو نعرفوا انه اللحوم عندها خاصيه معينه ولازم لازم لازم حسن التعامل معها بالقواعد الصحيحه باذن الله يتعدى عيد مبروك على التونس الكل والاضحيه تكون سليمه والمنتجات تكون سليمه والعائله الكل ملمومه والناس الكل فرحانه ان شاء الله بحول الله.
1: ان شاء الله التونس الكل والناس الكل تعيد فرحانه بالاضحيه نتاعها. وانت زاده السي سهيل بن محمد الدكتور وطبيب البيطري المختص شكرا لك على كل هالتوصيات وعلى كل التوضيحات هذه في علاقه بالاضحيه السليمه والقواعد الذبح الصحي. ان شاء الله كما قلت وبيان سور زاد ناكد على حاجه اخرى انا بخلاف سي سهيل اللي هي نظافه المكان بعد الذبيحه خاطر فما حاجات راه تنجم من بعد تاثر على الصحه نتاع الناس. فما ناس تخلي هذيك اللي يقول لك الدم ومن شنو وخليه غادي وتو فما برشا عادات اللي هي راهي من بعد تنجم تضر معناها الصحه نتاع المواطنين. ان شاء الله ربي يحمينا ويحميكم الناس الكل ولا يورينا فيكم شر بطبيعه. وكان نقول لكم نعاودوا ذكركم اللي تنجموا تكلمونا على 31 328 328 وإلى 31 328 330. مريومة في استقبال تليفوناتكم. حب نسمع الأصوات متاعكم, حب نسمع الديديكاس متاعكم, حب نسمعكم وانتم تعيدوا على حبيبكم وعلى القارب متاعكم. بعد شوية انتو كان خليكم مع موزيكا بنينة واحنا رجعين معكم شوية خير في أول أيام العيد.
0: ديوان فم سبيسيال عيد ببليسيتي
3: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 31 ماي تجيكم بأوفر الدواء صوص تيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليلتر ب 7 دينارات و 590 اكاو ومعها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
4: مونوبري ديما معك.
5: ليلة استثنائية من تنظيم جيم فوياج تجمع الفن الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس شمس الدين باشا فهمي الرياحي مايا مصطفى الدلاجي زينة القصرينية والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل. فكونوا في الموعد عرض فرجوي ضخم موسيقى فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى الصبح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي بوينتين.
6: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تي ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك. ودخل فيبر توب نت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
7: توب نت Very Fiber People.
8: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
9: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
10: تدلل حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
11: تدلل
12: جيون
13: ايام دللنا.

0: Publicité.
1: مع مونوبري تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات. سيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك، تعطي تسبقه ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور. الكتروميناجي ولا معون، خذ اللي يساعدك باحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء. مونوبري ديما معك.
2: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
3: سوبر سيستا الجرية رقم 1 في تونس بخبرة 30 سنة.
4: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.

0: العيد معناها برشة تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوان فام تعيش معاكم فرحة العيد باش نستقبلوا تليفوناتكم ولي ديديكاس متاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتم محيين بألف خير.
1: مرحبا بكم جديد في اول ايام العيد. نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. يبقى نعاود نذكركم تنجموا تكلمونا على 31 328 328، ولا 31 328 330. بيان سور بعد شويه ناخذ تليفوناتكم كما قلت. اما قبل هذا باش نمشيو مع ضيفتنا. ضيف انا واحد من الناس ضيفه نخاف منه الضيوف، النوع نتاع عرفتك اللي تحسك بالذنب على كل حاجه تاكلها، على كل احنا بيان سور بتعرف ثقافتنا ودنيتنا وكذا، راكم تشوفوا في الكرش معناها عاتي سبحان الله. دونك اكيد انه كل عيد نحاولوا نقدموا نصايح للناس حول الاكل، حول الطريقه نتاع الماكله، حول الطريقه نتاع التطيب، حتى اللي يعرف نحاولوا نذكروه. فما فينا اللي يسمع الكلام، فما اللي كيفي انا زاد ما يسمعش الكلام بالكل. اون توكا ديما نحاول نقدموا النصايح هذيك، علاش انا نحكيو كيفاش نجموا ناكلوا اللي نحبوا عليه الكل بطريقه صحيه، بطريقه ما تضرناش في صحتنا. نحبوا الناس الكل تشيخ، الناس الكل تفرح بالعيد. بيان سور شهواتنا برشا في العيد، كل واحد يبدا شهي، وعندنا عادات سيرتو هي عادات اوكي معناها خذيناها على جدودنا وخذيناها على بيتنا وكل شيء، ولكن يمكن زاد نجموا نصلحوا فيهم شويه العادات هذوما، ينجموا يقلقونا، ينجموا يضرونا شويه، فكيفاش نجموا نصلحوا فيهم ونصلحوا في طريقه نتاع الماكله نتاعنا. هذيك علاش تكون بحذنا وجبناها على الصباح هكا بعد من عشان اسكو ضحات ولا مازال
2: سي بون.
1: ضيفتنا اخصائيه التغذيه ندى شعبوني، نقول لك كل عام وانت حيه بخير ونسنا برشا.
2: مرحبا، عيدك مبروك، الله يسعدك، نشكرك على الاستضافه.
1: عليك الجزير، مرحبا. انت بت الراديو ماكش جديد علينا، دونك بت الراديو
2: نعيد بحذيكم.
1: مرحبا بيك، سي بون، كملت تصحيه كل شيء
2: سي بون؟ اي قاعده كل شيء قاعد يشد بلاصه.
1: قداش وقتها وتسع شفت العبيد وين نقوش بيهم الشوشت والعبيد في الروس وقتها ذبحوا هذوما؟
2: والله حسينا كي شفتهم اللوطه قلت كارني جبت الراس.
1: سي بون، يا لا لا، كل عام وانت حيه بخير ان شاء الله، ديما ملمومين في الخير انت والعالم. السر في اللمه راهو اكثر منه ماكله واكثر منه كل شيء، ولكن زاد عن عاداتنا نتاع ماكلتنا نتاع تقاليدنا نتاع تصنيفاتنا.
2: احنا لماتنا الكل مرتبطين بالماكله
1: سيغمون كلهم بالماكله. عندنا حاجات اللي نعملوا فيهم غلطين، فما حاجات صحيحه فما حاجات غلطه. معك انت باش نرجع شويه على الماكله، القلايه، الملوخيه، فما شكون زاد يعمل الكسكسي بالعصبان توا يبداو يطيبوا فيها من اول نهار. فما برشا حاجات اللي هي تنجم تضرنا في صحتنا، تنجم ميم حتى الطريقه نتاع اللحم توا. احنا قبيله كنا نحكيو مع طبيب بيطري سي سهيل، كان يقول لنا انه لازم نخليو اللحم يبرد شويه، ما مش ديريكتومون نشويو. هالحاجات هذه الكل كان نذكروا بها الناس وكان ننصحوا بها الناس.
2: هو نبدأ أول حاجة بالاحتياجات اليومية متاعنا بين 2200 و2400 سعرة حرارية. فاحنا اذا كان تقريبا كل واحد فينا بشيك خطر نوصلوا، راهو ناكلوا 300 غرام لحم مشوي ما غير ما نحسوا
1: معناتها
2: نوصلوا نورمالمون.
1: انا مازالي تذبح 300 كلام 300 غرام شنو؟
2: لا خاطر المنظمه العالميه للصحه تقول لنا ما تفوتوش 500 غرام في الجمعه، هذاك علاش
1: ما جابش لتونس، ما عملوش لي زيتود بتاعهم في تونس. دونك
2: اذا كان باش ناخذوا 300 غرام مشوي ديجا هذوما 900 سعره حراريه. زيدهم انت وجبه رئيسيه مثلا بزين بالقليه اللي هي 1200 سعره حراريه، ولا كسكسي بالعصبين اقل شيء 900 سعره حراريه، دوك لهنا نوصلوا نتجاوزوا الاحتياجات نتاعنا برشا. وهذا احنا من با مازال النهار التولى وفاء، مع شويه الحلو نتاع الصباح، مع
1: شويه الجازوز،
2: مع هو الحقيقه احنا باش ناكلو بيان سور. اذا كان العاده نتاعنا انه في الليل ناخذوا العصبان والكسكسي ما نحرموش رواحنا، اما حتى في الطريقه احنا ساعات هو العصبان ديجا نحطو في وسطو روز ولا برغل ونزيدو معاه الكسكسي، هذوما ديجا زوز مصادر نشويات. فما شكون كاريمون ياكل بالخبز، لهنا ناخذو ثلاثه مصادر نشويات. معناتها بالنسبه للشخص العادي ميسالش، نقولوا له كما قال ربي واكلوا واشربوا ولا تصرفوا وحاولوا ما تصرفوش. اما بالنسبه للعباد اللي عندها مرض كيما دهون ثلاثيه تريغليسيريد ولا سكر، راهو لهنا يولي يضر.

0: معناتها فوالا
1: اي اما اما اما زاد كومي معناها ما نعرفش انا هل فما طريقه نجموا نبدلوا بمثال انا نقول لك الاقليه ولا اللي هو دونك هي عاده في الاخر العبيد يقول لك انا شيت حتى ولو تلقاها مريض بالسكر واللي هو يقول لك هي شهوه مره في العام خلينا كلها ولو انه ديما ياكلوا العبيد اما هذيك الحجه نتاع هو عيد مره في العام
0: بالطبيعه انا
1: هل فمشي طريقه نجموا نبدلوا بها شويه فمشي مثال نصايح نجموا نعطيهم مثلا في طريقه الشوي كيفاش نجموا نعملوا باش اقل مضره معناها لنا
0: هو ساعة الوجبة الرئيسية سواء كانت فطور نص نهار ولا عشاء ديما ماذا بينا نبدأ بالخضرة النية الخضرة النية ديما مصدر ألياف تاخذ بلاصة في المعدة تعطي الإحساس بالشبع تعدل مستوى السكر في الدم العبيد اللي قلنا ديابيتيك ولا عندها دهون ثلاثية دونك نبدأ بالخضرة النية متاعنا بعد نأكلوا البروتين اللي هو حسب الموجود الحم أحمر كان مش نعملوه قلية نحاولوا ما انت هي دجاج الحم يخرج الدهون متاعه مع القلية ما انت احنا نقليه في برشة زيت دونك نحاولوا نقصه من كمية الزيوت نطيبه بالبارد كما نقول احنا معناه نصبه الزيت ولا وخليه كله يتيب مع بعضه به إذا كان باش اخترنا أنه نعملوه مشوي فما حتى مشكل زيادة أما نحاولوا أنه ما خليوهش يتشوى لين هذيك الكوش الكحلة تخرج اللي اسمها الأكرولين اللي تخرج عن نتيجة الدهون كيف تتفاعل مع الفحم دوك نحاولوا ما نشوش برشا توا فما اللي قال لك نحطوا بلاك وإلا كاريمو نجمو حتى نحطوا طبق الفور فوق الفحم المهم ما نحطوش قريب ياسر للفحم ولا وبعد ناكلوا مصدر النشويات نشويات اللي باش ياكل بيزين ياكل بيزين واللي باش ياكل كسكسي ياكل كسكسي واللي ملوخيه بالخبز ياكل البار نتاعو نتاع الخبز معناها كل بلاد ورطالها كل واحد ياخذ العاده نتاعو فما حتى اشكال المهم يتحكم في الكميه هذيك نتاع النشويات نحاولوا نردوا بالنا من الجازوز اللي خاطر نقعدوا نشربوا ما غير ما نفيقوا برواحنا المشوي زدا ناخذ معاه الفريت دونك لهنا ساعات نقاور احنا ناخذ في برشا مصادر نشويات مع السكر اللي جاي من الجزوز مع الحلو اللي كلينا الصباح بالحق نفوتوا الاحتياجات نتاعنا برشا واحنا
1: واحد مالي ساعه تاع النهار يقول بي اضربني تسكني الدم ديجا اي بي مثال في طريقه الشوي ولا بتاع تحضير الحم فما ناس يقول لك انه المشوي على الفحم معناها خير برشا من اللي على الغاز سوا ديزون على الطاوه ما نعرفش شنو اللي اصح فما اللي يطيب وفما يقول لك انا نطيب معناها تطيب خير من المشوي شنو اللي انت تنصحنا به اكثر معناها
0: هو بالطبيعه على الغاز ولا الطاوه اصح من اللي على الفحم خاطر الكربونيز هذوك راهو ذيك معناتها تنجم تخرج لنا مواد مسرطنة كما كنا نحكيو اللطف عليكم وحتى كان شينا نعملوا على الفحم كما قلنا فما اللي يحط بلاك ولا تبقى الفور
1: حاولوا نبعدوا ديستانس على
0: ولا نبعدوا ديستانس قد ما نجموا على الفحم سينون بالنسبه اللي يحب يطيب الحم زاد فما حتى اشكال دونك ناخذوا سلون اللي نحبوا احنا المهم كما قلنا كي نطيب ولا كي نعملوا قليه ما نخليوش هذيك برشا زيت خاطر ديجا هو الحم يخرج الدهون اللي فيه
1: اذا كان نقول تعطي تصنيف توا انت دكتورة التصنيف مثال الاكلات اللي ماذا بينا نبعدوا عليهم لو ماكسيموم للناس الكل كلك سؤال مريض ولا مش مريض لو ماكسيموم نبعدوا عليهم نعرف اللي هو صعيب نعرف سي با فاسيل انه نقنع الناس بالحاجه هذيا كاريمون مي بالنسبه لي لك اللي هي معناها ماذا بينا تتنحى كومبليتمون ماذا بينا نبعدوا عليها اللي هي لانه فيها مضارها اكثر من منفعها
0: والله هي اكثر حاجه ماذا بينا نبعدوا عليها هي الدهون معناتها الحوايج اللي فيها برشا نسبه كبيره نتاع شحوم واللي هي تطلع الكوليسترول مثلا المخ متاع العلوش فيه 1300 ميلي جرام كوليسترول اللي بش يعمل العصبين يحاول ينقص من هذيك اللية وكل خطر ذوكا فيهم نسب كوليسترول مرتفعة اللي هما نخافوا منهم الباقي كما قلنا الشوي طريقة الشوي نجمو نتحكموا فيها طريقة التقلية متاع القلية نجمو احنا نتحكموا فيها دونك ما نحرموش روحنا منهم بالعكس ناكلوا سلون العادات والتقاليد نتاعنا والمهم نبجلوا الخضره قبل وناكلوا معناتها ما نحبوش
1: انت تحكي وهاني يعمل هكا في راسه خاطر المخ بيلا يلوج على الراس ديجا دونك المخ اللي تحكي عليه
0: نسبه الكوليسترول
1: وهاني نعرفه معناها مذبيحه يبدا هاني من ذيك الناس اللي تبدا تقدم معناها ليا وهو مذبوح هو مازال محدود معناها انا نعرفه من
0: باهي هو ديما في الحاله نتاع هاني ميساش ما عنده حتى امراض وفما حتى خطر فما حتى مشكل ما يحرمش روحه مريره في العام يحب ياخذها النية كما هي مش مشكل اما راه وقت نحكي على العبيد عندها نسبه كوليسترول مرتفعه العبيد اللي عندها نقرس لاسيدوريك راهو الاحشاء نتاع العلوش الكل الكبده والكليوي والهرجمه والكل راهم يعملوا ذيك الكريز الكبيره نتاع النقرس دونك
1: فما حاجات مهمه زاده بالنسبه للتوانسه اللي هما الكبده للريه القلب للحاجات هذوما الكل دونك منصوح بهم شنو هما الطريقه الاحسن اللي نحضروها بها خير معناها نشويهم نطيبوهم خير نمشيو مع العصبين شنو هي الميثود
0: به هو ساعه انت ديجا حكيت على طريقه الحفظ هما ساعه هذوما يقعدوا في الكونجيلاتور راهو بين 3 و4 أشهر دونك
1: قبل ما ناكلوهم
0: لا معناتها نجموا نستحفظوا بهم نجموا ما نستعملوش الكميات الكل
1: لا فجعتني نحسب قبل ما ناكلوهم يزوم 3 4 أشهر واحد مازال انا مازال قلبه يعمل هكا
0: للعبيد اللي ما عندهاش العاده انها تاكل العصبين نتاعها نهار العيد راهو تنجم تستحفظ بهم في الكونجيلاتور فما حتى مشكل اذا وقت لي باش نستعملوهم سواء في وقت العيد ولا من بعد نجموا نحطوهم في وسط الدوار نتاعنا هما راهم معناتها في الاخر احنا ديما نحكيو على المضار والكوليسترول وكل لكن راهو فيهم حوايج باهيه فيهم نسبه حديد العباد اللي عندها فقر دم ناتج عن نقص الحديد فيهم فيتامين بي 12 فيهم فيتامينات واملاح معناتها ماهمش حاجه ضاره بنسبه كبيره لكن وقت اللي يكون شخص عنده شحم في الدم كوليسترول ولا ضخ الدم ولا كما كنا نحكي والنقرس راهو ماذا بيه ينقص ولا سورتو جماعة النقرس ماذا بيهم يبعدوا قدر الامكان راهو فريمون معناتها الكريزي ذيك قويه ياسر اللي تجينا
1: وتنصحنا نشويهم ولا نطيبوهم اكثر؟
0: لا احنا تقريبا نستعملوهم في العصبين الاكثريه دونك الاكثر طريقه الطبخ نتاعهم تطيب
1: تطيب خير
0: تطيب خير للي يحب يشوي الكبده بخليف فما حتى مشكل المهم قلنا نحكيوا على طريقه الشوي وكها
1: هو تحس المستمعين قاعد نعبر على رايهم من خلال رايي انا يعني شنو قاعد نعمل ولا ناخذ من عندك في الـ في الـ في الـ في الـ الحاجات اللي تفيدنا دونك هذوما الحاجات اللي ننصحوا بهم الناس خاصه في تعامل ولا في تطيب في طريقه التطيب نتاع الحاجات هذية أكثر حاجة نبعدوا عليها في العلوش ماذا بينا ما ناكلوهاش شنو هي؟
0: الحقيقة ناكلو من كل شيء كما قلنا نبعدوا على الحوايج اللي فيها برشا دهون وشحوم سيغتو العباد اللي عندها الأمراض أما ما يسالش راهو ناكلو من كل شيء ما نحرموش رواحنا اللي شيء حاجة ياكلها المهم بنسب معتدلة وكهو واللي عنده أمراض يرد باله وكهو ما نحرموش العباد
1: أنا هذا من الأسباب اللي نتبعها برشا أنا حتى كي تجي مع هدى والليكيب خاطر من الأطباء اللي ما تقولكش لا هذاك البلوكاج لا تنجم تاكل سافا تعطيك الأستيوس أما هكا رد
0: بالك هي أي حاجة باش نقولوا عليها ممنوع راهو باش يهبط فيها العسل وباش نوليو ونحبوها وخاصة انه العباد تقول لك هذه مرة في العام انت لازمنا نكونوا واقعيين شوية خاطر نعرف اللي انا اذا
1: باش نقول
0: لا باش يقولوا لي كيفاش ما ناكلش الحقيقة معناتها واحد يرام روحه انا ناكل الناس كل تاكل دونك نحرموش روحنا اكيد اللي عنده مرض يرد باله ونتصور برشا مرضى معناتها تو زاروا الاطباء نتاعهم قبل العيد باش يعطيهم بالضبط الكميات المحددة لكن بالنسبة لعامة الشعب انا نقول لهم احنا هو نهار باش يصير فيه تجاوزات باش ناكلوا اكثر من الكميه اللي يستحقها جسمنا فما حتى مشكل راهو المهم انه بعد نرجعوا لنظامنا العادي
1: للريتم نتاعنا العادي
0: ما نطولوش معناتها راهو باهي اوكي اليوم نجموا ناكلوا في الفطور والعشاء اللحم نعرف اللي حتى انسان لاهو باش يقوم يمد مصدر بروتين اخر
1: في نهار العيد تقريبا نقعدوا جمعتين واحنا ناكلوا في القلايه الفطور قلايه العشاء قلايه الفطور قلايه
0: مشكله انه علاش ناكلوهم لمده جمعتين كيف هو الكونسرفاسيون نتاع العلوش تقعد بين 6 و9 شهور في الكونجيلاتور عليها احنا يلزمنا نكملوه في الفتره هذيك الصغيره ونصيحة زادة العبيد اللي ما حكيناش على العبيد اللي عندهم ضغط الدم ان نردوا بالنا راهم الملح راهو الملح متخبي في برشا حوايج مش كان ديك الرشه اللي نزيدوها بعد ما نشفيو اللحم راهو القليه والكل فيها ملح الخبز اللي ناكلو فيه ملح تقريبا حتى هذوك
1: الهريسه
0: كل شيء فوالا دوك لهنا احنا الاحتياجات نتاعنا 5 غرامات في النهار مغرفه صغيره قهوه وانت شوف على نهار كامل قداش احنا
1: ضاربين شكاره
0: صحيح راهو ساعات ناخذوا لومج حلوين معناتها هيك لي بسكوي اندستريال وكل هما ديجا في وسطهم نسبه نتاع ملح دوك راهو لهنا ردوا بالنا نعاونوا بعصره القارص بطبيعتها عصره القارص بطبيعتها فيتامين سي تقوي الامتصاص نتاع الحديد اللي هو مصدر نتاعو حيواني دونك نرجع للعبيد اللي عندها فقر الدم اللي ناتج عن نقص الحديد للعبيد اللي ما تحبش القارص نجم السلطه الخضراء ولا المشويه تحط فيها فلفل راهو الفلفل زده هو مصدر نتاع فيتامين سي دونك يقوي من امتصاص الحديد نشربوا الماء ما ننساوش شرب الماء على نهار كامل بالطبيعه خارج وقت الماكله مش باهي انه نشربوا وناكلوا معناتها مع بعضه المشي زاد احنا عندنا الاشكال انه نتعبوا برشا دونك بعد ما
1: نمشيو
0: نرقدوا ديريكت فيصير تعسر نتاع هضم وهذاك علاش نتقلقوا وزاد حتى هيك الماكله بزربه تخلي الهضم نتاعنا متعسر دونك نحاولوا انه نعملوا حتى 10 دقائق معناتها مش المهم ما نرقدوش ديريكت
1: ميم نقول بعد خليوا الحركه من بعد الذبيحه افطروا كذا واحد بعد اخرجوا حركوا نجمك المفموع تحرق شويه
0: اللي نجم يحرق شويه ما اما هو اللي قاعد يصير غالبا انه كلنا ندخوا بعد ما ناكلوا
1: صحيت انا نمشيو نرقدوا كنا نقوموا كل عشيه نعاودوا طرح مش بياكل كملنا نعاودوا نتبشموا مره اخرى نرقدوا من 8 نتاع الليل نقوموا الصباح غدوا يقولوا شبي راسنا نكوخر معناها
0: اما بالحق راه اهم حاجه انه ما نقعدوش الجمعه كامله ناكلوا في نفس المصدر نتاع البروتين
1: والله نحاول نحاول نسمع كلامك
0: والله انا خصني هذه يعني ما كنتش متشد قبيله من اللي نحكي
1: نقول لك حاجه معناها يكون معك صريح يعني انا الحم من دور بيه كان في العيد معناها في وسط العام مره بعد قداش ما نحبوش برشا معناها اما الاقليه سبحان الله معناها هذيك جمعه هذيك في قلبه ما فيهاش جمعه فطور اقليه حتى كانت كسكسي معها اقليه مقرونه معها اقليه معناها نحاول على خاطر كان ان شاء الله المستمعين زاد يحاولوا
0: هما احسن شيء كان في الدار انتم تحاولوا تنقصوا من نسبه الزيوت اللي في القليه كهو معناها
1: ماهيش عاد
0: ماهيش اسمها قليه
1: ماهيش عاد زيت معناها احنا تقريبا فما خزان نتاع زيت ومصبوب غادي معناها دونك اونيسي بالحق معناها شوف انا نفدلك راه خاطر قاعد نعبر المو على
0: المجتمع
1: التونسي كيفاش قاعد يتصرف معناها وانا منه صحيح راني معناها نتبع روحي شويه معناها ونفهم شويه كذا ونبدا نحسب وكل لكن فما الناس اللي ما تعرفش الحاجات هذيا نحاولوا انه ديما نذكروا
0: احنا الهدف هو التوعيه
1: فوالا باش ننصحوا الناس فينا المهم بالحاجات اللي تفيدهم وان شاء الله ان شاء الله لاباس الناس الكل ان شاء الله تعيدوا كومي فو
0: وان
1: شاء الله زاد تاكلوا اللي تحبوا عليه وبصحه جيده سورتو
0: ان شاء الله سورتو اللي عندها امراض ترد بالها على روحها واحنا حتى كان عملنا شويه تجاوزات نحاولوا انه نصلحوهم ونرجعوا للريتم العادي نتاعنا
1: انت شنو اكليتي لحد الان؟
0: لا احنا عملنا فطور صباح وانا فرعست فيه زاد
1: خديت
0: لاي اللي هو المفروض ما ناخذوش حاجه حلوه تعطينا السكر وخاطر من بعد نعرف اللي هو السكر باش يطيح ونفشلو لكن حاولت اني ناكل معاه طرف خبز هيك اللي يشدني حتى الفطور القايله
1: داكوغ توا شنو البرنامج؟
0: توا البرنامج قليه
1: انت قليه
0: باهي انا قليه
1: وبعد في الليل
0: البرنامج الاخر اللي هو اخر العشيه هو هذه غلطه كبيره راهو باش نعملوها احنا ماذا بينا انغارد ثلاثه وجبات في وقتهم اما احنا كما قلت انت تلقانا العشيه نعاودوا نعملوا طرح مشوي اخر
1: عجبتني كلمه الطرح جنسيست على الكلمه نتاع طرح ان توكا ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير يا نداء
0: يعيشك
1: سامحنا اللي جبناك هكا في نهار عيد جيتنا مدينه كذا ندى شوي خرج تلقاها بيان سور غاصه في القليه وربطها شعرها والدنيا والجو هذاك الكل ندى ميرسي بوكو يعطيك الصحه صديقتي
0: مبروك انت والناس اللي يسمعوا فينا الكل
1: نسلموا عليك وعلى عائلتك الكل وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير دونك انت هذا شويه النصائح نتاع التغذيه حاولوا نعرف ليه صعيب نفسانيا حتى انا راه صعيبه نسمع فيها ونحاول نقنع في روحي معناها حتى الاولاد يعملوا لي هكا مقبله من غادي مي اون سي كوميم زاد صحتنا راهو مهمة جدا وخاصة في العمار كل واحد وعمره راه كل واحد مش كيما صغار مش كيما احنا لجو 30 مش كيما زاد اللي عمره 40 و50 بيان سور مش كيما واحد يتحرك ويمشي مش كيما واحد قاعد هذوما الحاجات الكل اللي ناخذوهم بعين الاعتبار ان شاء الله ربي يحميكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا ان شاء الله يتعدى لكم عيد مزيان برشا وان شاء الله تستمتعوا سيرتو بالعيد هي مناسبة مرة في العام كيما قلت اون بروفيت كيما يلزم ان توكا نقول لكم زاد متواصلين معاكم في اول ايام العيد خليوا روحكم معنا برونشي الموسيقى نتاعنا تو سويت واحنا راجعين معاكم شوية اخر ما تبدلوش الموجة
2: سبيسيال عيد بوبليسيتي مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي ستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مي لا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجونس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت عيش جو الكورة من الدار
3: توبنت very fiber people

0: الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولي عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. اعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31 328 330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.
1: ببليسيتي. صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.

0: Diwana FM spécial Aïd.
1: مرحبا بكم من جديد في سبيسيال العيد. نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم متواصلين معكم بتبيع حتى للنص نهار. ايبا ديراكتومون نمشيو لتليفوناتكم، لكن قبل هذا نحب نقول عيدكم مبروك من عند قرى اطفال الاسواس اللي تعيد عليكم بتبيع صغيراتنا اللي تبرعتوا لهم ودعمتوهم وخليتوهم يفرحوا بالعيد، يعيدوا عليكم ويقولوا لكم كل عام وانتم حيين بخير. يحبوا يقولوا لكم شكرا على كل دعمكم، كما كل مناسبه تكونوا حاضرين بالدعم المادي والمعنوي، وهذا مش غريب على التوانسة والحمد لله. ان شاء الله يا رب يجعلوا في ميزان حسناتكم. نقول لكم ما تنساوش انكم تدخلوا وديما تذكروهم، مش كان وقت اللي نقول ولا مش كان وقت المناسبات، لا ديما ديما، مش كان عيد ولا حاجه، في كل يوم تذكروهم. www.sosve.tn ما تنساوش انكم تنجموا تتكفلوا بصغير، ما تنساوش زادا انكم في العيد الكبير تنجموا تفرحوا الصغيرات هذيا بالمناسبه. بيان سور سهل كما قلت عليكم توا، ما عادش فما حاجه صعيبه توا بالانترنت بالتليفون نتاعك بالاس ام اس بكل شيء تنجم تتبرع وتنجم تقدم المساعده نتاعك. نعاود نذكركم www.sosve.tn ولا زاد تنجموا تكلموهم على 58 371 0042، 58 371 0042 بطبيعه هو الرقم اللي تنجموا تكلموهم تاخذوا كل الاستفسارات حول طريقه التبرع. ان شاء الله ربي يجعله في ميزان حسناتكم، ان شاء الله كل عام وانتم بخير وربي يفضلكم للقرى الاسواس الكل والصغيرات اللي موجودين في قرى الاسواس. نمشي لتليفوناتكم على 31 328 328. انتم اللي قاعدين تطلبوا فينا، شكرا لكم على كل اتصالاتكم، نحاولوا ناخذوكم لو ماكسيموم، نحاولوا ناخذوا كل الناس اللي طلبتنا بطبيعه. سينو راهو الجورني متواصله بعد ابارتير من ماضي الساعه تلقاو يلدز عطي طلا زاده، والعشيه زاده ابارتير من السته نتاع العشيه تلقاو عزيزه بيار بطبيعه معاكم في السهريه. سينو خلينا نمشي ديراكتومون مدام مبروك اللي تكلم فينا من سيدي بوزيد. مدام مبروك نقول لك كل عام وانت حي بخير يا لاله.
2: كل عام انت حي بخير محمد عايش.
1: كل عام تبخير يا لاله وان شاء الله سنين دايمه، وان شاء الله كل عام وانت ملمومه بخير مع العائله نتاعك ومع اهلك وماليك.
2: عايش مدام وزير
1: مش بدا ميسالش ما نحاول كلمه مدام وزير خليه كي مدام وما استحضوا كام بوحده بركه. على كل انت ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا لاله.
2: عايش كنت ديوانه فاهم
1: الكل. يعيشك. شنحوالك انت؟ شنحوال سيدي بوزيد؟
2: لا والله لا باس الحمد لله.
1: سافا شنو هي الاجواء نتاع العيد؟ كيفاش الاحتفالات؟ قبل كل شيء انت من الناس المقاطعه من الناس اللي معايده، كيفاش الامور؟
2: لا لا في دارنا مع العائله
1: نعيد. هاي باهي ربي يفضلكم ان شاء الله لبعضكم.
2: عايش كنت ربي يفضلك عايل.
1: ذبحتوا وكملتوا سي بون ولا ما زلتوا؟
2: لا وكا سي بون ذبحنا ولا قاعدين شويه
1: بتو. هاي صحه ليكم ولا صحه ليكم. بديتوا ديجا. احكي لي كيفاش تعدى كيفاش اول ايام العيد؟ شنو طيبوا في سيدي بوزيد؟ انا ما نعرفش.
2: نطيبوا المشوي، نعمل سلطه مشويه.
1: هي
2: وفي القايله مع الساعتين نطيبوا الكسكسي بالعصبان ولا باللحم اللي تحب.
1: كسكسي بالعصبان ولا باللحم ولا زوز مع بعض؟
2: لا لا واحده منهم.
1: واحده منهم. صحه يا لاله صحه يا لاله.
2: عايش.
1: وتتلموا تتلموا العائله الكل ولا كل واحد يذبح وحده ومن بعد تتلقى ولا كيفاش؟
2: لا لا احنا عائله مع بعضنا. بابايا ما عندهش اخوات اولاد، اخوات بنات مع رسيه، نحن بنات مع بابايا امي كو.
1: صحه ليكم. ملمومين توا الناس الكل؟
2: لا الحمد لله يا رب.
1: قاعدين يسمعوا فيك توا؟
2: يسمعوا فيا.
1: قلت لهم راه ديواني يكلموا فيا.
2: نقول لهم
1: شنو نفرح كنت عدى
2: معاكم
1: انتم يا لاله. احنا نفرحوا زادك كي نسمعوا السويت هذيا. هاي سيدي مدام ام يسمعوا فينا سلم منا عليهم الكل. لا واحد واحد. شكون بحذاك احكي لي؟
2: نسلم على امي.
1: هاي سلم عليها. شنو اسمها؟
2: اسمها فاطمه. امي
1: يا مدام فاطمه بالله فما عندنا موزيكا ديجا فاتم فاتم فاتومي بالله حط هنا من بعد شويه سبيسيالمون مدام فاطمه تلقاها تلقاها حايسه توا مسكنا في الدواره وبديتك الغسيل وحرك وجيب منا واكل بان ومن غادي واكل الجو هذاك الكل. ربي فضلك تاج على راسهم ان شاء الله مدام فاطمه يا ربي.
2: عايش ربي خليك.
1: عايش. شكون اخر بحذاكم؟
2: واخوات البنات سوسن وعفاف وقو
1: سوسن وعفاف. وشكون اخر؟
2: وعندي خويا اسمه علي وخويا رشاد وغاده.
1: اي سلم عليهم اللي بحذيك في الدار الكل. تغشوا راه والله يا اخي والله اللي خليهم لك بايره.
2: الكل نسلم عليهم.
1: نسلموا عليهم الناس الكل ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. يا مبروكه.
2: نحب نجيب حذاكم النهار.
1: وين نجيب حذانا؟ الراديو؟
2: اي ديما انا فاهم
1: حبيبي. اي وقتاش تحب ايجا مرحبا بيك.
2: اي نحب نجي لصفاقس واحد منهم.
1: وقت ما تجي لصفاقس مرحبا بيك.
2: عايش.
1: حط لدري. حط لدري.
2: انت بالذمه
1: كيفاه؟
2: نجيك انت بالذمه
1: لصفاقس. مرحبا بيك والله شرفني برشا يا لاله والله شرفني برشا.
2: أيوة نش نعمل قهوة مع بعضنا أنا ويأكل ومرضنا
1: به بوك يسمع فينا؟
2: لا لا بعيد
1: أي به الحمد به داكوغ بو بعيد ما ليس ومدى فاطمة تسمع فينا زيدة ولا
2: لا تو بعدت
1: بعده الكل مسكروا الراديو سي بون
2: لا لا بس عليهم
1: هاي برمج ميلا وقت ما تحبوش مرحبا بيك هاي القهوة خاص عليا
2: البنية اللي هزت عليا من تونا
1: البنية مريم اللي هزت عليك من من الستاندار
2: لا انا طلبت في تونس مش في تونس
1: كيفاه؟
2: ما يخرج
1: ليه هو
2: الرقم تاع تونس
1: اي هو ستاندار بركه هو نفس الرقم بين تونس وصفاقس راه نفس النيميرو نفس ستاندار دونك مريم هي اللي هزت عليك
2: اي ربي يخليها
1: امين دونك هاتهم برمج نكلمها مريوم ونقول لها هاي تسمع فينا هي ديجا مريوم دونك حاضر روحك باش نمشيو نعملوا قهوه مع مبروك يا مبروك اتوما وقت اللي يجي صفاقس والله مرحبا بيك اجا للديوان وصل عليا دونك تو ديريكتومون نمشيو نعملوا قهوه باهي باهي
2: اوكي والله نجيكم
1: نفرحان
2: نجي نهار وحداكم
1: القهوه ان شاء الله يا لاله وحنا نفرحوا بيك يا لاله وشرفني برشا نتعرف عليك يا مبروك شكرا ليك سلم لي برشا على العائله الكل ان شاء الله ربي يحفظكم وربي ديما يخليكم ملمومين في خير ان شاء الله
2: اي وصل لي سلمي على رباب اللي تخدم معاكم
1: نسلم لك على شكون؟
2: رباب اللي تخدم معك
1: اي رباب فرجاني اي باه الله يبارك يبلغ يا لاله يبلغ ميرسي ميرسي مبروكة
2: عايش
1: ميرسي بوكو مبروكة دونك يعطيك الصحة مبروكة برنامج تاع قهوة انا وياكو مريوم ان شاء الله نمشيو مدام لطيفة تكلم فينا من جيبس مدام لطيفة مرحبا
0: اهلا وسهلا ضحكتوني كل عام
1: وانتم بخير كل عام وانتم بخير اسمع ربي يقدر خير من القاشع جزار يستنى فيا في الدار من نوع اخر حاسيلو مدام لطيفه كل عام وانت حيه بخير
0: وانتم بالامس كل عام وانتم حيين بخير
1: سنين دايما يا لاله
0: احلى جو معي يعيش بارك الله فيك يعيش كل عام وانت حيه بخير
1: يعيشك
0: ويجيب احلاك الكل ومريومه زاده وديوان اف ام الكل
1: يعيشك يا لاله ربي فضلك
0: عين الكل كل
1: ربي فضلك والله محليك ربي فضلك يا لاله محليك ومحلى كل من يسمع فينا تو في جابس على 99.1 احكي لي شنو جاو في جابس بديت تسخن الدنيا شويه ولا
0: والله
1: اليوم مبرمجه تبحيره ولا ها
0: ولا اليوم لا
1: اليوم لا قل لي اليوم ديجا عندي تبحيره في الحوسه وفي الدنيا
0: هاني مبحرة
1: غادسة قل لي من طرف شعري لطرف صوابعي معناها قل لي راه غاد هكا ولا ايه
0: الحمد لله يا رب
1: سي بون ذبحتوا كملتوا
0: والله هي ذبحت توا انا ما نحملش ذبيحة هاني متخبية في الصالة
1: ما تحملش ذبيحة
0: لا لا
1: هكا من ملي انت صغيرة ما تحبش الامور هذه ولا
0: ملي انا صغيرة ما نحبش العلوش يذبحوا قدامي ساعات نولي نبكي
1: بالحق
0: والله
1: والله بون نعرف برشا من الناس هكا ما تخيلش منك انت معناها مدام لطيفه خاطر هكا وفي الحوسه عندك مع الحوسه والدنيا ولا
0: لا في الحوسه نحوس
1: هاي بي
0: نحضر ونعمل الدنيا اما كل لحظه نتاع الذبيحه ما
1: وتعمل العصبين ولا السر راهو اسمع المراه المكديه هذيك احنا عندنا قاعده في تونس معناها اذا كان المراه تعرف تعمل العصبين راهي مراه مكديه ما تعرفش ما تعرف حتى شيء
0: عصبين يتو يقولوا لك عليه
1: اللي يشكروا اللي كلاو عصبين الكل يشكروا فيه
0: يهب حتى توا ولادي في فرنسا واخواتي في فرنسا خلي لهم البايو نتاعهم ان شاء الله كيف يجي ويموتوا عليه يحبوه برشا
1: ان شاء الله ربي يفضلهم ان شاء الله يروحوا لك بسلامات يا ربي
0: امين يا رب العالمين
1: احكي لي شنو البرنامج نتاع اليوم توا كيفاش هكا تبدا نهارك دونك بعد الذبيحه شنو تعملوا ونعش في جيبس فما خاطر فما بلايص راهو مثالي يقول لك العشيه لا نخرجوا فما اللي يمشي يعمل تبحيره فما لما مع العائله كل واحد وكيفاش
0: لا والله اللي بالنسبه لي انا نهار حوسه اليوم نذبح العلوش نغسل الدواره نعملوا الراس ونعملوا الساق الكرعين والجلد والكل ونطيب كمونين
1: شنو تعملوهم مش معناها تعملوهم جوست شوي معناها تشوشتوهم مبرا مش طيبوهم
0: لا لا لا اليوم كان كمونيه والعصبان
1: اليوم طيبوا كمونيه وعصبان
0: والعصبان
1: كمونيه بالعصبان
0: لا لا كمونيه وكسكسي بالعصبان
1: كمونيه وكسكسي بالعصبان الزوز معناها
0: الزوز للعشاء هذاك الكسكسي هي راهي عادي انا عملتها كيك اللي في دار امي قبل معناتها قعدت في تو
1: اي باهي والله الكمونيه الحق اول مره نسمع يطيبوا الكمونيه في اول نهار العيد معناها اما والله شهيتني معناها انا من احباء الكمونيه حزب الكمونيه
0: يا ولدي العزيز تفضل مرحبا بك انت
1: والله عز قدرك والله العظيم كان جيت النجم هكا تو نجي لجبس والله نجيك وراه واو قداش من مستمعي
0: عندك فطور اليوم
1: والله نجي والله ما عندي حتى اشكال وبالعكس شرفني برشا للا نتعرف عليك وعلى عائلتك وعلى جيبس بون جيبس عندي برشا اصحابي وبرشا ناس ونحبهم برشا وسيرتو زملائي اللي يخدموا معنا لهنا في ديوان اصحاب برشا وديما نمشي لجيبس ان شاء الله الجايه الجايه نجيب حذاك ان شاء الله
0: مرحبا بك
1: الله يعزك يا لالا ويعز قدرك ان شاء الله الله يعز قدرك محليك مدام لطيفة على شكون تحب تسلم يا لالا شكون بحذاك في الدار قبل كل شيء تاو
0: نعم
1: شكون بحذاك في الدار
0: والله بحذايا راجي وشيخي وبنتي مروة وحفيدي يوسف ولتشيلتي زوز معنا فما العائلة شوية
1: قاعدين حالين الراديو يسمعوا فيك توا
0: اي نسمعوا فينا
1: اسمع نحب كل واحد تعطيه ديديكاس على حسب اللي قاعد يعمل فيه هو توا معناها مروة شنو قاعدة تعمل ديديكاس ليها راجلك كذا اي
0: اي اتن قلت لك مروة تحط في البخور في الكانون اللي كان مهمتها توا سلتي صباح سلتي سلاح صباح
1: اي
0: وطريقة هاو ينفخوا فيه وبشي ما انتو بشي نحيو يسلخوه يسلخوه نحيو الجلد
1: هذا يسلفك قاعد يعمل هكا في الشيء هذا
0: لا وراجلي معاه وزوز ولاد سلفي معاهم اللي هو كامل زوز كاملات هما كامل بوعين وكامل بوعين
1: نسلموا عليهم ربي فضلهم ان شاء الله
0: يعيشك ربي يخليك
1: ويوسف
0: ويوسف حفيدي يا حوكا حي حتى هو حيش معاه مازال صغير عمره 8 سنين موكا حيش معاه
1: ربي معهم ان شاء الله اي علموه علموه ميسيرش باهي راهو علموه بربي وعايشوهم سيرتو صغار انا نقول عايشوهم هكا لي مومون هذوكم بربي ما نحاولوا لماكسيموم نحافظوا على الحاجات هذيا السامبوليك هو الربي العلوش راهو مش للصغيرات ولكن انا نحب انه الصغار نعلموهم هذيك الحوسه ونخليهم مع الدميه ومع الواحد وخليهم
0: من الاول معاهم
1: الحمد لله ان شاء الله ربي يفضله ان شاء الله تشوفوه في على المراتب ان شاء الله
0: يا ربي يخليك
1: يعيشك ربي يحفظكم سلم لي عليهم الناس الكل العائله الكل وان شاء الله نشوفك بخير مدام لطيفه وربي يخليك تاج على راسهم ان شاء الله راك نورت الدار قولي قولي
0: والله نحب انا نهني روحي ساعه بالعيد هذا اللي انا لاباس الحمد لله
1: الحمد لله عليك
0: عمليات على عينيا
1: لطف عليك يا لالا
0: يفضلك واحده على الشبكيه واحده على يعني تنحيك الماء الابيض والعدسه
1: لطف عليك لطف عليك
0: انا برشا برشا برشا اللي وليت نشوف بعيني
1: الله يفرح قلبك الله يفرح قلبك
0: امين امين ربي يخليك ونحب نعمل تحيه كبيره كبيره كبيره القسم العينين هنا في جيبس والدكتور اللي عمل العمليه
1: سميه الدكتور ميسيلش سميه الدكتور سميه
0: الدكتور ياسين بالغيث
1: ياسين بالغيث نسلموا عليه يا سيدي وربي يبارك له ويشدوا بصحته ان شاء الله اسمع كي يبدا حد يعمل هكا حاجه باهيه وكومبيتونس ومفخره فريمون نسميهم ميسيل
0: ربي والله حبيت
1: نسميها ما قلت لك تقول انت نعمل له اشكاليه لا لا سميه ميسيل هذا مفخره شو راه معناها راه وقت اللي الواحد يعمل حاجه باهيه وكذا نفتخروا به ونحبوا نبداو ماشيين عرفت بالزردنا قال الاخر في الشارع بالسيد هذا وبالكفاءات وبالطب نتاعنا الله يفضلهم ان شاء الله وربي يحميهم
0: معناها تونس راهي ولاده تونس ولاده
1: أكيد.
0: تونس أكيد. والله
1: والله محلينا والله محلينا والله راه توينس بالرغم كل شيء رغم المشاكل اللي عندنا والغلاء واللي تحب انت وساعات هكا اما والله محلينا في الاخر ديما محلينا ومحليك انت يا مدام لطيفه من جابس ومحليكم انتم الجوبسيه نحبكم برشا والله لله نحبكم برشا اللي يسمع فينا في جابس شكرا ليك مدام لطيفه ان شاء الله ديما ملمومين في الخير سلم لي برشا على العائله نتاعك الكل ايبا شكرا ليك مدام لطيفه ومن خلالك انت سلام على كل الجوبسيه ديغ كمان نمشيو مع الموسيقى شنو فما شنو فما قولوا لي بسيش اه فاتم فاتم فاتومي هي فاطمه الام مبروكه فوالا سينو ما نعملوش قهوه تتفرعش الامور فاتم فاتم فاتومي هذه الموسيقى نتاعنا احنا راجعين معاكم في سبيسيال اول ايام العيد ده
3: فاتوم بيضرب الحب شو بيذل

العيد معناها برشة تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوانا فام تعيش معاكم فرحة العيد باش نستقبلوا تليفوناتكم وليد دي كاس متاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوانا فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتم محيين بألف خير.

0: بوبليسيتي.
1: مع مونوبري تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات. سيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك، تعطي تسبقه ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور. الكتروميناجي ولا معون، خذ اللي يساعدك باحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء. مونوبري ديما معك.
2: عيد العلوش انا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
3: لمت العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn او ابعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
2: عيدكم مبروك.

الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولع عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. أعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31-328-330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.

0: بيبليسيتي.
1: مع توبنت كل تروح كرة الدارة والاستاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنت. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنت.ان ولا امشي لأقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت، very fiber people.
3: ديوان فام سبيسيال عيد.
4: مرحبا بكم في سبيسيال العيد، وما زلنا متواصلين معكم حتى للنص نهار. نسلم عليكم الناس الكل، نشكركم كل اللي قاعدين يسمعوا فينا من الصباح ولا زاد اللي التحقوا بينا توا. نقول لكم كل عام وانتم حيين بألف خير. نستقبلوا في تليفوناتكم على 31 328 328، والا زاد 31 328 330. ديراكتومون نمشيو لسوسة، وين صديقتنا لامي تكلم فينا. لامي، نقول لك كل عام وانت حيه بخير.
5: صباح الخير.
4: نهارك زين يا لالا، شنو احوالك؟
5: الحمد لله يا رب.
4: سافا، لاباس عليك؟ جاو باهي؟
5: الحمد لله، نحمدوه. الحمد لله،
4: الحمد لله يا رب. الحمد لله، شنو احوالك؟ شنو احوال العيد معك؟
5: الحمد لله رب العالمين، يعني هو في الدار.
4: اي صحة ليك،
5: يعيشك يعطيك الفرحة.
4: ذبحتوا ما ذبحتوش؟ مقاطعة غير مقاطعة؟ شنو البحث قبل كل شيء؟
5: لا، مانيش مقاطعة بحكم كونه زوجي يخدم بذبيب بيطري.
4: في الدومين. صح والله. مال هذيك يعني الامور الصحيه اللي احنا حكينا عليها الصباح الكل، هذيك الكل انت ديجا تسمع فينا تقول اي تيان نعرف الامور هذي هكا ولا
5: نوعا ما.
4: تري بيان، كملتوا ذبيحه؟ سي بون، بديتوا؟ ما زلتوا تستنوا في الجزار؟
5: الحمد لله كملنا، لاباس الحمد لله.
4: المسيو يذبحه؟
5: لا، يعاونك اهو.
4: يعاونك اهو، ما يذبحش المسيو؟
5: لا.
4: اسمع، انا تخيل المنعش، انت تصلح لي الطبيب بيطري لو كان يذبح، معناه يذبح علميا. عرفتك اللي شرايه متعد من هنا الوريد مغادي، ويبدا هكا متفنن في العلوش، معناه مش متاع ذبيحه كيما احنا.
5: متفنن في القصان متاع العلوش
4: وفي القصان عاد بيان سور، هذا الميوسكل هكا تي بي ا من هنا من عشنيه كذا يبدا. صحيح. وش عندكم منه الجو هذاك؟
5: عندنا منه
4: ايه؟ عم اسمع، تبدا مطمئنه كوميم زاد اللحمه متاع القليه قليه، وما فماش هذا مكسره وهذا معوجه وهذيك هكا هكا ولا؟
5: صحيح
4: صحيح، ريت تحسني عايش معاكم سبحان الله. شنو هي الاجواء نتاع العيد؟
5: لاباس الحمد لله، فقدت بنتي مش معايا في فرنسا.
4: صح عليها، صح عليها. تقرا غادي؟
5: ماهيش تقرا، تخدم.
4: تخدم، ربي عينها ان شاء الله، ربي عينها. اسمع، هي صح عليها. صحيح، اما نتخيل راهي توا كمل، ما عندش الجو نتاع العيد معناها.
5: هي معانا راهو بالتليفون.
4: أي؟
5: وعايشة معانا.
4: أي؟
5: معايدة معانا، نتكلموا فيها وتكلم فينا ديجا، احنا تو قاعدين معاها.
4: طيب و... سلم عليها. شنو اسمها؟ شنو اسمها؟
5: اسمها شيمة.
4: شيمة، نسلموا على شيمة بالكدي بالكدي. تسمع فينا توا معاك في اللايف؟
5: هي معي في اللايف.
4: خير، نسلم عليها برشا برشا يا شيمة. اسمع، تنجم تعمل برلور تعدي هيلي؟ عدي لي شيمة، عدي لي شيمة يا شيمة.
5: نعديلك على
4: خطرات
5: تحشم برشا.
4: عدي لي طاونا حيول الحشمة يا شيمة. ايجا لهنا يا شيمة. شيمة تسمع فيا زعمة ولا؟
5: اللي قلت لك راهي تحشم برشا، بدنا نشوفك تكلمك.
4: يا شيمة تطلع شي تاكل هذيك، علاش بالكم؟ على كل ان شاء الله كل عام وهي بخير يا شيمة، ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير، وان شاء الله كل عام وانت ملمومه مع داركم، كلك سوا بعيده شويه ولا اما ماذا بيا، ان شاء الله كل عام جيت عايد بحذاكم وتشوفكم خير، لامبيونس كوميم تولي خير نتخيل.
5: الحمد لله الحمد لله
4: الحمد لله
5: الحمد لله. يعيشك.
4: شنو هي الاجواء فما الفامي بحذاك وحدكم ومن بعد تمشيو بحذ الفامي؟ احكي لي شويه.
5: اني والمسيو وولدي.
4: اي نسلموا عليه زاد.
5: خارج وروح، عايشك هو ديجا كان يقرا وروح عايد معانا. كهو نكمل الحوسه نتاع العيد وبعد نمشي نعيد على دارنا وعلى اهلي.
4: كملت الحوسه؟
5: نوعا ما
4: نوعا ما نوعا ما
5: مزلت شويه الدواره.
4: اي ان شاء الله ربي يسهل فيها، خاطر كومي بتحب لها وقت وتحب لها وقفه ونعرف تعبها، دونك ربي يكون معاك بالرسمي راهو نسى.
5: يعيشك.
4: ربي فضله، ربي فضله، ربي يخليكم ديما بعثكم.
5: الدوارة ولدي قاعد يشوي
4: ايه ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي، وان شاء الله لا هكا لا ينقص عليكم فرحه، وان شاء الله يا ربي عرفت يلم شملكم، خاطر كيما كنت تحكي لي صغارك البر، دونك ربي يلم شملكم ان شاء الله. شكرا ليك مدام لمي، يعطيك الصحه، نسلم عليك وعلى كل الناس اللي تسمع فينا تو في سوسه، وانا نحب برشا سوسه، راني ولد سوسه، راني ولد سوسه، خدمت غادي وعشت غادي وعز الناس عرفتهم في سوسه.
5: يعيشك
4: يعيشك
5: ربي
4: يفضلك،
5: عيشك
4: الله يعزك الله يعزك، سلام لي برشا على شيماء وعلى العائله الكل. شكرا ليك مدام لميا. نمشي لاريانا وين سي صاحبي استاذ، نسلم عليك يا سي صاحبي، نقول لك كل عام وانت حي بخير. من توزر تاجر، سامحني تاجر يا سيدي، ربي عينك، الحمد لله. تاجر في شنو؟
0: تاجر مواد غذائيه خويا،
4: مواد غذائيه.
0: ايه ان شاء الله
4: باش نبدل
0: نخدم
4: جزار،
0: كان
4: ساهر ربي يا خويا. واش خصك واش خصك جزار ولا هكا تبيع ولا تبيع العلالج؟
0: لاباس عليكم خويا،
4: والله الحمد لله سنين دايما،
0: ان شاء الله زينه،
4: ان شاء الله زينه يا خويا، ان شاء الله زينه يا ربي، ان شاء الله
0: العباد الكل بخير
4: يا خويا، ان شاء الله نفهمك الرب، ان شاء الله اسمع الناس الكل، ان شاء الله الناس الكل معايده فرحانه، هذا الاهم، وان شاء الله الناس الكل ملمومه، والله راه مش مربوطه لا بالعلوش ولا بالحم ولا بحد شيء، والله الفايده القلب صافي،
0: العباد الكل بخير، كان
4: خير العباد الكل
0: بخير،
4: ولا والله ذيك السر.
0: اما فما حاجات ساعات النقطه كحله كحله كيف في الوسط بالحق، معناها عباد يغلوا عليها القشاره والكل الكل الكل، معناها يغلوا على المواطن مسكين عليه، ما يرحم ربي يرحم، حرام، فما برشا عبيد ما عايزتش،
4: صحيح
0: معناها برشا عبيد ما عايزتش، عيب، وين أولهم زيادة ما عايزتش خويا،
4: وين معاك زيد، وين معاك ران؟
0: إي فما برشا عبيد تخرج ضحك وعملت وقضيت، ليه خويا ما شريتش عادي جدا، ماهيش باش نموت معناها، والحمد لله يا ربي معناها، بالضياع ولادي شرينا كل كبيرة وصغيرة ولادات، الحمد لله يا ربي، وفرحانين زيد، أنا بالحق راه شيء أسف، الشيء اللي رينيه بالحق. ترى الدولة تقتلهم هذوما من أول شهر نقتلهم خويا، نتصرف معاهم نفك، ما تعيطش ترى ما دام السوم غالي خويا، واحد يعيط واحد ليه؟ شنو مليون و900 وزوز منين والاخر ب 400 و200 شبيب شنو شبيب؟ كيما الاخر قال له نبيع لك الدار معناها باش نشري علوش، ما تجيش.
4: يا صاحبي يا اسمع، انت باش تخليني ندخل في موضوع اخر يا صاحبي، اما هي تكون يسمعك يا صاحبي، معناها والله انا نتوجه المسؤولين الكل.
0: تتكلم شوي كما يقولوا فيها واحد هكا، عندكش اش عندي بالحق، خاطر عندي 4 صغار خويا ونحس
4: كل عام. اكيد انا عندي 2 صغار ونحس زاد ونعرف شنو،
0: عندي 4 صغار وشوني من دخل. بالحق واحد يحس كل كبيرة وصغير، ما نكذبش عليك خويا بالحق، نار وتشعل، نحكي بكل صراحة اول شيء نفهم زاد باش نكون واضحين، انا ماذا بيا خويا نحب نفرحهم، حتى مليون شريف ما نساش يبدا حاجة به مليون ما فهميش خويا، ما خوش مليون و600 مليون و700 شبين باش نشري قطوش انا،
4: لا هو ديجا قطوس بمليون و700 معناها تلقاه فيه 10 كيلو كل على بعضه، معناها تنحي جلدك وشي يظلك 2 كيلو.
0: وراس خويا الرحمه به، والله كي ترحم ربي يرحم، والله ما يدوم شيء يدوم كان يجي ربي.
4: الله يهدي اول حاجه، هذا شنو نجم نقول انا في الغاديو، اما برا من الراديو نجم نعبر لك اكثر، اما في الغاديو نقول لك الله يهدي وكاو الله يهدي. شوف نقول لك حاجه، فما فريمون فما ناس معناها تبيع بالغالي خاطر متكلفه بالغالي، يمكن تشري في العلفه غاليه، يمكن ما عندهاش لي كونديسيون، اما فما ناس زاده مستغله الامور ومستغله ومكبره كرشه، سامحني في الكلمه، الله يهدي، هذه الكلمه الاولى اللي تتقال. حاجه الاخرى الرقابه بالحق، معناها سنة ما فماش رقابه، ما تقولوا ليش باللي خرجتوا باللي
0: على الدار وعلى ما تسيبوش يشدوا مسكين كان اللي مغمر، هم من الاخر نحكيها انا يشدوا كان اللي مغمر، واللي عنده شكون يهز تليفون يفض اموره خويا، الناس حتى زاده في كل كبيره وزاده في التليفون يفض اموره، سامحني راه كل شيء راه فما ظلم برجولي، فما ظلم كبير برشا راه من الاخر وعلى الاخر، يعني هذا ظلم اللي كان ظلم كبير برشا، ما تجيش خويا ما تميش واحد على واحد يا خويا، والعيشه عيشه واحده والموت موته واحده، راه مش الموت موته واحده، الناس الكل ماناش باش خلدوا فيها الدنيا هذه، أما خويا ترحم ربي يرحم، يا خويا أنا في خدمتي نرحم العباد، عندي كثير يا خويا راحم العباد،
4: الله يبارك لك، الله يبارك لك.
0: ورشة كبيرة أنا خويا الكلهم بالدنيا خويا، ما نكذبش عليك، عندي عرب فونتي خويا محلاها، من الآخر وعلى الآخر، بس خليني أنا نخدم على صغاري خويا.
4: ربي عينك، ربي عينك.
0: صاروا في المليارات، مش صاروا في المليارات، راهو تاجر راهو زاد، مسكين بالتي فيها هاردينو، تي
4: فيا
0: حليب
4: تي فيا
0: كل شيء
4: تي فيا.
0: اسمع
4: حبنا شر واحنا نحكي راه. اي اسمع تعرف هذا شنو نتاع قهيوه برجوليه انا وياك اول طلعه لتونس نتلقاو نفرغوا قلبنا في الفلاك القهوه ما واحنا شعلنا نعملوا ما نحكيو في القهوه نفرغوا قلبنا ونروح.
0: اسمع على فكره انت
4: يا خويا
0: انا
4: مرتي جبليه انا يا سيدي ربي يفضلها
0: عيش
4: في السيدة. نقول لك حاجة والله ما تغشش مني عاد صاحبي.
0: والله ما رحيت خويا
4: انا اصلي من قرقنا ومن صفاقس امانة ولتونس الكل ولتونس الكل والله في اريانا نمشي يفرحوا بيا في تونس في سيدي بوزيد في كذا مش خاطر الراديو راه والحمد لله واحد ربي يعطيه القبول محبة الرسول الفايدة الفايدة واحد وين يمشي يزمو يكون راه يحط الاثار الطيب خليه
0: بالحق والله تبارك الله عليك
4: برجلي ربي يعزك ربي يعزك يا خويا
0: ربي والله
4: ربي يعزك يا سي صاحبي انا تشرفت برشا بمعرفتك اول حاجه
0: والله يعيطوا والله يجي البرك كثير انا اخويا يقول لهم حلو صاحبي تو اخويا يجي مرحبا على راس العين
4: والله ان شاء الله ان شاء الله ما ننساش اول حاجه ما نكذبش عليك ان شاء الله ما ننساش الحكايه هذيا اما نجي لريانا انا نجي لريانا خاطر نجي بحذا سبيطار من عش بعيد عليك ولا لا محمود الماتي بعيد عليك ولا قريب
0: انا السنه ما بنيش بعد برشا خطوه والله ما بعد
4: برشا انا سكنه غادي براتيكمون كي نطلع تونس سكنه غادي هاك عطيتك شويه ديتا نجي ان شاء الله ونسال على خويا ان شاء الله
0: يعيشك ربي
4: يفضلك الله يعزك الله يعزك يا سيدي ميرسي بوكو
0: نسلم على
4: انتي
0: كل جبنينه عيلة بن شيده الكل كبيرهم بالصغير ومع عندي اختي تعيش في ايطاليا ليلى بن احمد
4: هاي نسلم عليها نسلم
0: زاد في ايطاليا كلها في ايطاليا وما نكذبش عليك معناها ونعيد عليكم الثومه مره اخرى وان شاء الله ربي يفضلكم ويعيشك وربي يفضلك انت
4: ربي يعزك يا سيدي ربي يعزك شفتوا سي صاحبي راهو سي صاحبي راهو مهفوز كي
0: بلادنا ما نطيشوهاش الحمد لله احنا كنا باش نسافروا كنا برشا وحدات بلادنا زاد ما نطيشوهاش وناخذوها يا خويا ونزل نقبلوا النقد زاد زاد كي نوت لك انا في حاجه مشاش تسمعني مش تكفي بالحد
4: صحيح
0: من الاخر وعلى الاخر مش تقي
4: يا صاح
0: في حاجه
4: اخويا من ما غير كلام زيد يا صاح اسمعني يا صاح خلينا نحكيو في القهوه مش لهنا خاطر هكا لهنا ما حنش نعيدوا يمكن ما نوصلش للدار يا صاحبي كوي سلام اي اخويا اي على خير اي ميرسي ميرسي صاح صاحبي هو عايد انا مازلت يا صاحبي يهديك على كل والله محليك يا صاحبي كوميم هذا راهو شوف صوت المواطن صوت المواطن التونسي ويعبر على الحاجات اللي تقلق وانا واحد من الناس راهو حاجات تقلقني لكيد سي با لو مومون مش زاد في الغاديو باش نجي نبدا نحكي على حاجات الخاصه ولا غير ولكن كأيها مواطن عندي حاجات اللي تشغلني في الدنيا وغيره برشا مواطنين السنة مالوغوزمون زادة متلايعين معناها من الأسوية من الخضرة أنا والتامس معناها بالحق تفاجأت معناها عندي جمعتين يمكن ما قضيتش ولكن والتامس أسعار خيالية طماطم ب 4600 الفلفل ب 2800 أسوية معناها هذايا خضرة هذايا خضرة ما حكيناش على الحم اللي وصل ب 70 و 80 دينار الكيلو عند الجزارة مش الكل بتبيع راهو ديما ما نعممش على الناس الكل فما اللي يخاف ربي وفما اللي يحب الخير للناس وقاعدة راحة من الناس ولكن فما زادة برشا المراقبة ناقصة حتى ولو موجودة راه ناقصة برشا الأسعار متاع العلاج الأكيد معناها ما يخفيش ما حناش مش باش نجي تو في الراديو نقول لا والله الجو باهي ولا لا ما فماش والرقابة ناقصة برشا برشا على خاطر الأسعار اللي نشوفوا فيها كيف تهبط التقضي ولا اللي هو ما نعرفش انا الاسعار كيفاش تتحط المارج نتاع الربح القشاره الفلاح الكلها هما بيدهم راهو شوف هما بيدهم زاد يتشكيو وعندهم حق يمكن في اسعار غاليه او غيره ولكن للامانه فما اسعار اللي هي مش مقبوله ومش منطقيه بالكل باللي تحكي لي راهو كوميم نعرفوا الاسعار نتاع الشعير ونعرفوا الاسعار نتاع العلفه ونعرفوا الدنيا الكل مش الاسعار هذيك الحقيقيه نتاع العلاج ولا نتاع الشيء هذا وكانت على المسؤولين زاد انهم يدخلوا اكثر في المساله هذه قبل كان فما ذيك العلاج من الرومان يجيبوهم يعدلوا بهم الاسواق فما عملوا في بالي نتذكر فما 180 تورناتا ولا حاجه من هكا اللي دخلوهم لحوم دونك اللي عدلت شويه السوق سنين في بالي ما فماش دونك هالحكايه هذه كلها مالوغوزمون خليت سنين المواطن يتشكى برشا من الاسعار ومن غلاء الاسعار على الدوله وعلى المسؤولين في الدوله انهم ياخذوا موقف مش كلام مش متاع مجرد بلاغات لي موقف سيلو مومو معناها المواطن تنجم تحكي معه في كل شيء إلا جيبه إلا مكلته إلا صغاره هذا اللي ما ينجمش أي واحد راهو يمسه وإلا أي حد ينجم يلعب القوت متاع التونسي وإحنا معاه أي قرارات ولا معاه أي حاجة اللي تنجم تضمن للتونسي إنه يعيش عيشة كريمة في البلاد هذه الفاضلة البلاد البنزينة هذه اللي نحبوها واللي نحبوا نبقاو فيها راهو أسهل حاجة إنه نهزوا سيكانا ونخرجوا راهو كلك سواء علمين ولا غيره ولا طبة ولا لكن احنا نحبوا نعيشوا في البلاد هذه ونحبوا نعيشوا في بلاد الخير بطبيعة تونس وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا وديما يبقى علينا ستر وربي ديما حامينا إن شاء الله أي سيدي خلينا نمشيوا للموسيقى قولكم مازلنا متواصلين معاكم الأرقام تعرفوهم 31 328 الرقم اللي تنجموا تطلبونا بيانسور وكل ما تحبوا تقولوه ولا كل ما تحبوا تعايدوا على الأحباب ولا قارب متاعكم اتكلمونا ورجعين معكم شوية آخر في أول أيام العيد

الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولع عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. أعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31-328-330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.

0: العيد معناها برشا تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوانا فام تعيش معاكم فرحة العيد باش نستقبلوا تليفوناتكم ولا الديديكاس متاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوانا فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتم محيين بألف خير.
1: مرحبا بكم من جديد في أول أيام العيد، متواصلين معكم حتى نص نهار، مازال ساعة في عمر البرنامج، جمال نهار أكيد مازال متواصل معكم. نعود ذكركم اللي جوستمو مع الماضي ساعة مش تلقاو يلدز عطي طلة يوم بلوز هذا مع الستة متاع العشية، مش تلقاو عزيزة بيار معكم في سهرية مزيانة، ومازال متواصلين في أول أيام العيد. وإحنا نحكي ونعود ذكركم تنجموا تكلمون على 31 328 330 زادة الرقم اللي تنجموا تطلبون عليه. بيان سور نحب نسمع اصواتكم، حب نسمع كل التحيات نتاعكم للعائلات نتاعكم والاقارب نتاعكم. بالطبيعه نحب نسلم على كل اهلي ومالي بيان سور في قرقنا اللي قاعدين يسمعوا فينا توا، ومش نمشي وانا مش نسكن في دوليشه، مش القرقنا المره هذيا باش يكون بحذنا شيخنا من قرقنا ديجا وفخور انه يكون بحذنا لهنا. باش نحكيوا على الـ العيد الاضحى، على اهميه المناسبه هذيا. الأكيد أنه فينا برشا نعرفوهم الحكاية هذي، ولكن ديما نذكروا الناس واللي ينسى واللي يسهى شوية، وفما برشا مواضيع اللي زادة نحاولوا نفيدوا بها السادة المستمعين. مش نحكيوا على الصحية، ونحكيوا على الصدقة اللي تصير في العيد الكبير، نحكيوا على صلة الرحم، نحكيوا على برشا مواضيع. إذا كان عندكم أي حاجة تحبوا تسألوها بطبيعة تنجموا تحطونا لي كومنتير متاعكم على اللايف ستريمينج اللي تقعدين تفرجوا فينا على الفيسبوك. بيان سور هذاك علاش نحب نقول لكم كل عام وانتم حي بخير. سيدنا الشيخ أمين اللاشلي، مرحبا بك سيدي.
2: مرحبا سيدي، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير لينا والشعب التونسي الكل والأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع بقاع الأرض. وإن شاء الله عيد سعيد، ورب إن شاء الله يتقبل من الحجاج حجهم.
1: أمين يا رب.
2: ورب إن شاء الله يدخلنا في صالح دعائهم. أمين. ورب إن شاء الله يرزق كل مشتاق حج بيته الحرام في العام. أمين المقبل إن شاء الله.
1: أمين يا رب. ربي يتقبل منك الكلام هذا المزيان، وإن شاء الله ربي من علينا بالحج وبالخير. أمين يا كريم. على كل أمة محمد. سيد الشيخ بل كل شيء، ما عيش في قرقنا؟
2: لا، في سفيقس.
1: في سفيقس
2: بحكم التزام نتاع صلاة العيد في الجامعة، نصليو بالناس، دونك لازمنا نكونوا موجودين في سفيقس.
1: هو عندك حق، انا كيفك زاد، اما مشارمه نتاع قرقنا راهو حاجه اخرى، معناها على البحر والدنيا وجو جو اخر.
2: صحيح.
1: هاي سيدي، خلينا نمشي للمواضيع اللي على الاقل انا حذرتهم في انتظار انه حتى السادة المستمعين كما قلت نجموا يتفاعلوا معنا اذا كان تحبوا تسالوا حاجه. بطبيعه على ما يسمح لنا الوقت نحكيو على اليوم، وكان سي صاحبي قبيله شويه معنا في التليفون، كنا نحكي وانا وياه شويه انه ما ضحاش، فما ناس ما ضحاتش، فما ناس ميم تتسائل في اللحظه هذه، يقول لك انا وينجم يسمعنا زيدا ويسمع منك الكلام ان شاء الله الاثر نتاعك الطيب، يقول لك انا والله نحب نضحي، ما خلطت الشمس ينجم يكون، ما خلطش اني باش نشري صحية، يمكن جاي من السفر، يمكن عندي حاجات اللي لهيتني في خدمتي في غيره، هل يجوز وهل نجم مثال اليوم لقيت شكون هكا يبيع العلالش نشري من عنده العلوش وقدم صحيتي، هل يجوز زادة نجمش غدوة يمكن السعر يتيح، يمكن نلقى الوقت اني نختف روحي هكا ناخذ علوش، هل يجوز ولا لا؟ هذا اول سؤالي لي، اني نضحي اليوم معناها نخلط نشري العلوش اليوم، غدوة بعد غدوة ينجم يكون صحية مقبولة ولا لا؟
2: سؤال طيب، سؤال جميل. احنا استنسنا نقوله اليوم لولاني او العيد، غدوة حين نسميوها الثاني عيد ونهار الثعيد نسميوها ثالث عيد. علاش هي التسمية هذه متاع اول عيد والثاني عيد والثالث عيد؟ على خاطر سبحان الله في الأضحية اذا كان ضحيت في اليوم الاولي فقد اجزأته، يجوز انك تضحي وتذبح الاضحية متاعك في اليوم الاول طالما ما خرجش وقت الزوال. اذا كان صار وقت الزوال اللي هو وقت صلاة الظهر معاش النجم ونذبحه الاضحية، مالش نعمل انا وخر علي الجزار وما نجمت نذبح، ولا كما قلت انت ما الاسوام غالية قلت بالك شي ترخص شوية، ولا كنت في السفر شنو نعمل؟ نجم نذبح في اليوم الثاني. نعم، ومن ضحى في اليوم الثاني فقد اجزأه. ما نجمتش حتى في النهار الثاني، ومن ضحى في اليوم الثالث فقد أجزأه. معناها يجوز أن نذبح الأضحية سواء كان في أول أيام العيد، ثاني أيام العيد، أو حتى ثالث أيام العيد طالما ما خرجناش وما فتناش وقت الزوال اللي هو وقت صلاة الظهر.
1: معناها انا سؤالي تو اذا كان سواديزون الجزار يجيك للدار من حديثك بعد النص نهار بعد بعد صلاه الظهر مش النص نهار تحديدا ما تجوز
2: لا تجوز معاش اضحيه ديما يشترط في الاضحيه انها تذبح قبل الزوال قبل اذان صلاه الظهر
1: واذا يذبح من بعد
2: معاش اضحيه
1: معاش اضحيه
2: معاش اضحيه
1: معاش اضحيه دونك هذا باش نوضحوه للناس لانه الناس مهمه انا
2: بدي نناقش نوخروا بالاضحيه اخر وقت نتاعها هو ديجا احنا نصليو صلاه العيد بكري برشا اليوم ما شاء الله صلينا الخمسة ونص معناه انطلاقا من 6 6 وربع الناس نجم تذبح الاضاحي نتاعها معناتها عندنا متسع من الوقت من 6 نتاع الصباح حتى نص النهار تقريبا 6 ساعات ماذا بيه الانسان يستغل الوقت هذاك وما يدخلش في الوقت اللي ما يجوز ان نذبحوا فيه
1: مهم دونك اللي نجم يخلط انه يشيل علوش اليوم غدوه بعد غدوه ويخلط في نهار يذبح دونك قبل الزوال تجوز الضحيه ويعيد على روحه
2: نعم يجوز
1: هذا بالنسبه لي يقدر فما ناس يقول لك انا ما نقدرش لا اليوم ولا غدوه ولا بعد غدوه انا من الاول ما قدرتش العلوج غالي للاسف ولاسباب ومش مش ندخلوا فيها برشا ولكن يقول لك انه العلوج غالي ما نقدرش بلا ديجا نحكي انه سي صاحبي معناها اللي هو مثال على برشا توانسه قاعدين يسمعوا فينا توا يقول لك انه انا معمول ما ضحيتش ما قدرتش السنه منشيره مع ربي ومنشيره زاد صغيراتي حبيت نفرحهم حبيت نشير صحيه فيقول لك انا محزين شوي وقالها كريمو معناها وكأنه ما عنديش أجر وكأنه ما ينيش مش نكون من بين الناس اللي عندها الأجر وهما ناس يمكن عندهم أفضلية عليا في الـ في الـ في الـ في الـ في التضحية سنة شنو نجم نقوله في الموضوع هذا
2: أي إنسان ما قدرش أنه يضحي كانت عنده الرغبة فما عباد اختارت أنها منها هي أنها ما تضحيش يمكن انها قادره لكن قالت لك لا مثال السنه ما نجمش نضحي انا الكلام تاعي اللي مش نوجهه توا للانسان اللي هو يحب يضحي ويحب يفرح بفرحه العيد لكنه ما يقدرش نقول له لا تبتئس ولا تحزن فقد ضحى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا له من شرف ويا له من كرم ويا له من منة أن ينوبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة كنا نعرفه ونعود نذكره كلامك به الساعة كي قلت ديما نعود نذكره خاطر رب سبحانه وتعالى قال في القرآن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نذكر خيانا المؤمنين أنه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبح الأول وقال بسم الله والله أكبر هذا عن محمد وآل بيت محمد ثم ذبح الكبش الثاني ضحى عن الكبش الثاني وقال بسم الله والله أكبر هذا عن محمد وعن من لم يضحي من أمة محمد فلا تبتأس يا أخي ولا تحزن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنك وأنت مدام عندك الرغبة وحبيت وعندك النية راه ربي سبحانه وتعالى يجازي بالنوايا زدا ربي سبحانه وتعالى يجازينا على أعمالنا ويجازينا على نوايانا إذا كان الإنسان ناوي أنه بش يذبح ويحب يذبح وعنده الرغبة في أنه يحيي شعيرة من شعائر الدين وما استطاعش وما قدرش راه ربي سبحانه وتعالى يكتب له الأجر متاع ذيك النية كاملا غير منقص هذا فضل من رب سبحانه وتعالى وكرم من المولى سبحانه وتعالى وفضل من الله سبحانه وتعالى
1: معناها اللي ما عيتش وهو جست عنده الرغبة أطمئن برا أفرح بالعيد
2: أفرح
1: ما
2: بالعيد.
1: تقولش راني حزين وما تقولش راني متقلق وصغاري ولا لا أفرح خاطرك راك معايد كيما الناس الكل والأجر سيتكتب لك وأمورك واضحة
2: الأجر تكتب وضحية ضحات بحول الله إن شاء الله
1: الضحات والحمد لله بيت أو نحكيه على الناس اللي ضحات الناس اللي معناها يقول لك أنا ضحيت شريت العلوش ذبحت سيبون كملت الصدق كيفاش فما يقول لك نعطي الكتف فما اللي يقول ثلث وفما اللي يقول لك انا والله مش عارف كيف ايش الصدقه هذيا كل مره نسمع حديث كل مره نسمع حاجه فما زاد كلام وها باش نرجع ونخليوها يمكن للسؤال الثاني يقول لك انا والله شوف ما نحبش نذبح اما شريت ضحيه وعطيتها لشكون ذبح هل تجوز الحكايه تمشي له هو صحيه تمشي اللي خذاها صحيه هل الاجابات هذيا حول الصدقه وصدقه نتاع الصحيه اللي تتعطى كيفاش وشنو هو الاصل من الصدقه
2: هو الاصل في الشيء انه الانسان لما كرمه ربي سبحانه وتعالى وقدر انه يشري الاضحيه من باب شكر المولى سبحانه وتعالى على النعمه نتاعو انه يعاون خيانه الفقراء اللي دايرين بجنبه مخيبها الإنسان يبدأ في داره مسكر عليه باب داره قاعد ريحة المشوي طالعة من داره وجاره مسكين بصغيراته فقير مسكين ما ينجمش هكا يشم في الريحة وكهو هذي الإنسان نقوله رقعت عن في حاجة غلطة يلزمك تنظر إلى جارك بعين الرحمة كما رب سبحانه وتعالى ابتلاه وقد ما قدرش هو يضحي سنة ينجم العام الجاي يبتليك أنت وتلقى روحك صحيح. في ضيق ومكش في ساعة وما تنجمش تضحي فمن باب شكر المولى سبحانه وتعالى على تلك النعمة أنك تنظر لخيانك المؤمنين بعين الرحمة وتتصدق عليهم وتجود عليهم مجرات العادة والشيء المستحب والجميل في الأضحية أنه الإنسان الأضحية متاعه يخلي الثلث متاعها للصدقة
1: الثلث
2: للصدقة هكا جرت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج الثلث للصدقة وثلث للهدية تهادوا تحابوا راه هذيك الهدية مشانها أنها تزيد المحبة وتزيد الألفة وتزيد المودة وتقوي الأواصر والثلث هذيك رب إن شاء الله يطرح فيه البركة للاستعمال المنزلي تنجم تعمل منه القديد وتنجم تعمل منه المشوي وتنجم القلاية والطيب رب إن شاء الله يطرح فيه البركة بالعكس إيش يقول الحديث ما نقص مال من صدقة انت ماشي في بالك نحيت هذاك الثلث نتاع العلوش وخرجت صدقه
1: قصلي من القلايه
2: قصلي من القلايه لا لا هذاك قاعد يتزاد وقاعد ينمو عند ربي سبحانه وتعالى ما نقص مال من صدقه سواء كانت صدقه ماديه او صدقه تنجم تكون حتى معناها بالشو اسمه بالكتف نتاع العلوش ولا بالفلوس ولا اي حاجه مش تنفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى انما هي زياده ولا ما هيش نقصان بالعكس
1: حاجه به انا جوستمون البارتي الاخرى انه فما ناس يقول لك انا نشري العلوش ونحب نصدقه وكانه ضحيه ليلي معناه اما انا ما نحبش الحوسه وما نحبش الذبيحه وما نحبش كذا دونك خلينا نصدقوا للناس يذبحوه هما عندهم هما هاكا منه صدقه ومنه ما خرجت انا خويا حاجه لله
2: هي صحيح ولا مش هو ينجم يكون انسان مش قادر على انه تلقاه وحده عنده شهريته مترفه لابس عليه لكن ما عندوش معناتها عايش وحده ما ينجم يكون ما يكلش لحم العلوش ما كيما قلت انت ما يحبش الحوسه يقول انا هذايا مش معناتها الاضحيه متاعي ومش نتبرع به صدقه معناتها مش يتصدق بالثلث هذا تصدق بالاضحيه كلها ربي يبارك له ان شاء الله
1: أمين.
2: تعتبر له اضحيه بطبيعه الحال هو شراها بنيت انه يضحي
1: يصدق.
2: وثم لما تصدق بها الكل تمشي له كلها تكتب له كلها صدقه لكن يكتب له الاجر نتاع الاضحيه ان شاء الله
1: واضح ومهم جدا واحنا نحكيه على انه كما كنت تحكي انه ساعات يبدا جارك بحذيك ماذا بيك انك تعاون وماذا بيك انك تشوف بالصدقه هذيك وتشوف بالخير اللي نجم يكون وقت اللي تعمل حاجه به مع وتعطي الجارك للاسف اليوم ولينا في زمن اللي معناها مش كان الجار مش كان الجار اللي هربنا عليه وهربنا حتى على أهلنا وقاربنا ومالينا بما معناه أنه اليوم العيد وإلا ولا مجرد مراسل وفي بعض الأحيان تلقى أخواته ما يحكيوش حتى مع بعضهم
2: صحيح.
1: في بعض الأحيان تلقى البو ولده في بعض الأحيان تلقى أولاد عم وإلا كذا ما هزين نفس على بعضهم على صحيح. خاطر في عرس الآخر بخصني الآخر كذا دونك ما نعيدش عليه ولا الآخر يجي يقول لك أنا والله أسمع أنا ديما نطلب ونعيد وكذا ما هم إخوية ما يرجعوليش أي حتى أنا ما بقاش نكلمهم هل صلة الرحم الموضوع المهم هذا وصلة الرحم ونعرف أهميتها وحتى الرسول سيدنا معناهم قديش حكى على الموضوع هذا وقديش وصى وقديش نبهنا وقديش أمرنا باش أنه نردوا بعدنا من صلة الرحم اليوم شنو نجم نقوله للناس وشنو نجم نذكرهم خاصة في عيد وفي مناسبة هو لو أنه تجوز على كل الأيام وعلى كل الأوقات ولكن فما مناسبات اللي ربي يجعلها ويخليها خصيصا باش يذكرنا وباش يعاود ينبهنا بأهمية صلة الرحم
2: به كلمة مناسبات مش تهزني الموضوع آخر مثال مش افتح فيه قوس مش نحكي فيه أي. ثم مش نرجع لصلة الرحم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل أن تصيب أحدكم نفحة من هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا رب سبحانه وتعالى جعل لنا في أيام العمر متاعنا مناسبات المناسبات هذه باش نزيد ونتقرب بها الرب سبحانه وتعالى وجعل في هذه المناسبات عبادات مخصوصة مثلا نعطيه من بين النفحات اللي نجم نتعرضوا لها في من نفحات رب سبحانه وتعالى ليلة القدر باش نحيوها بالقيام نحيوها بالدعاء كذلك رب سبحانه وتعالى جعل لنا نفحة يوم عرفة نحيوه بالدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحيوه بكثرة الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الذكر هذا علمهن النبي صلى الله عليه وسلم أن نكروه وردوه في يوم عرفة. رب سبحانه وتعالى جعل لنا نفحة المولد باش هذه نحيوها بالاحتفالات بالمولد بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعديد من المناسبات. من بين المناسبات اللي جعلها لنا ربي سبحانه وتعالى مناسبة العيد، عيد الأضحى، نحيوه باش بذيك الشعيرة العظيمة اللي هي الأضحية، نحيو بها نفحة ربي سبحانه وتعالى بصلاة العيد، بصلة الرحم. بصلة الرحم أمر مهم جدا في العيد باش القلوب تتوادد والقلوب تتصافى والقلوب تتحابب. وانت قلت كلمة باهي ياسر، تلقى أخوه ما يحكيش مع أخوه ولا مع أبوه ولا مع جاره على خاطر فازة صارت في عرس، ولا فازة صارت مش عارف شنو، ولا على قدمة أرض، ولا مش ولا على طرف فلوس، ولا ولا ولا. لو كان يجيوا نشوفوهم الكل، الأسباب، الناس اللي متعاركة في العالم الكل، اللي ما بيناتهم خصومات في العالم كامل، مش كان مسلمين، مسلمين وغير مسلمين، هات نرى وشنية الأسباب متاعها، تلقاها ترجع إلى أسباب دنيوية ما عنده حتى علاقة بالآخرة. يتعاركوا ويتنافسوا على جمع حطام الدنيا، ما نكلمش خوي على خطر قدمة أرض، وما نكلمش مرت خوي على خطر مش عارف شنو، وما نكلمش بوي، كلها دنيا. وهذا مش يعود علينا بالسلب، لما نقاطع خوي المؤمن على أمر الدنيوي راه مش يعود بالسلب عليا وعلى أفراد عائلتي وعلى أفراد المجتمع وعلى أفراد الحي، وتكبر الحلقة. جي ربي سبحانه وتعالى شغل، ولا تنازعوا فتفشل فتذهب ريحكم. يزينا من التنافر، ويزينا من التباغض، ويزينا من التباعد. هذه فرصة العيد لنعود إلى بعضنا بعض. العيد أولا لنعود إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة والتوبة والعبادة، ولكي يعود بعضنا بعضا، أي يزور بعضنا بعضا، ونتوادد ونتراحم ونتقارب. شوف، مش ننبه، مش نعطيك آية، أن نقول لهم الآية هذه خطيرة جدا، خطيرة جدا. إذا كان أنت في العيد ما تسمحش خوك ومقطع أبوك وما تكلمش جارك ومعاديهم، رب سبحانه وتعالى راه يأمرك بأن تصفح وأن تعفو وأن تسامح وأن تغفر. شوف، ركزوا معايا في الأمر هذه، راه مهم جدا. شقوا رب سبحانه وتعالى في الآية، وليعفو وليصفحوا، هذا أمر،
1: أمر، أمر، الأمر.
2: صلي، صوم، زكي، حج إذا كنت مستطيع وقادر، وليعفو وليصفحوا، أمر حتى هذا ما فيش نقاش، لازم شو نقول وإحنا سمعنا وأطعنا، يزمك تعفو. شوفوا بعد ربي سبحانه وتعالى شو يقول في الاستفهام الإنكاري، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. عبارة إنسان جي تقوله يا فلان برش يسامح خوك وعفو على خوك وصاحب وسامح خوك، ربي قال سبحانه وتعالى وليعفو وليصفحوا، لا والله ما حبش ما نسامحوش. عبارة نجاوب على السؤال اللي سأله ربي سبحانه وتعالى بعد الأمر، ألا تحبون أن يغفر الله لكم،
1: ما نحبش
2: ربي يغفر لي، ما نسامحش ما نحبش ربي يغفر لي. أمر مهم جدا، وأمر على غاية من الخطر. قلت لي زاد سألتي سؤال، قلت لي أنا نكلم الأهل متاعي والأقارب متاعي هم يهجروا فيها، أنا نكلمهم ما يحبش يجاوبوني، أنا نمشي لهم وما يقطعوني، يسكروا علي التليفون، يعلقوا علي، ما يحلوش في وجه الباب. واحد صحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له نفس الكلام هذا، يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني، أنا نمشي لهم ما يوصلونيش، أنا نمشي لهم ما يطردوني، أنا نطلبهم ما يعلقوا علي التليفون، حتى كان جاوبوني 10 وافي ماذا بيه كان ما كلمتهمش.
1: باردين.
2: ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ابقى على حالك واصلهم وامشي وكلمهم، فكأنما تسفهم المل. عبارة أن تسفف فيهم في المل. شنو هو المل؟ هو الرماد الحار، الرماد السخون، هذاك عبارة قاعد تحطوا فيه في الفم متاعهم. فعليش الإنسان يخلي روحه ويعرض روحه لنفس مثل هذه العقوبات ويخالف أمر ربي سبحانه وتعالى؟ وقت الأمر بسيط، تمشي تقف على أخوك وابتسامة تبتسم في وجهه، وهات نبعدوا الخلافات ونبعدوا التفرقة اللي ما بيناتنا، في الأخر أمور دنيوية أمور زائلة، هات نقعدوا على طاولة واحدة ونتفاهموا ونفضوا المشاكل اللي ما بيناتنا، ونخليه الألفة والمحبة هي اللي معبية المجتمع، واختانا من هالتباغضات وهالتنافرات وهالتناحرات، على خطر في الأخر ما عندها وين توصل،
1: حاجات زائلة،
2: حاجات زائلة والله ما عندها وين توصل. في الأخر أنت مش تفارق الحياة، هو مش يفارق الحياة، وبعد بتخفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما اخطانا من الهزه معنا من هزه
1: كلها معنا من هزه معنا من هزه فعلك وهالخير اللي عملته وسيله الرحم وهال
2: باش تشريها وقت اللي ربي سبحانه وتعالى يقف يوم القيامه قدام الشهود امام الخلائق الكل ويقول لك انظروا هذين حتى يصطلحا. خليهم على جنب, خليهم في ليز دطونت, ما دخلهمش الجنه, خليهم في العقل. ما زالوا متعاركين, ما زالوا متخاصمين, ما زالوا متبغضين على امر من امور الدنيا, خليهم على جنب. انظروا هذين حتى يصطلحا بعد ونشوفوا ندخلهم الجنه ولا. علاش الانسان يخلي روحه للحاجه هذية وهو بيده توا انه يصلح ويحسن من علاقته مع خيانه ومع ربي سبحانه وتعالى.
1: ان شاء الله ربي يحنن القلوب على بعضها.
2: امين يا كريم. امين يا رب.
1: سيدي الشيخ, نحب دعاء من عندك.
2: الله يبارك.
1: دعاء لكل الناس اللي تسمع فينا, ندعي لهم بالرحمة, ندعي لهم بالخير, نحب ندعي لهم معناه من خلالك أنت, نحب ندعي للبلادي, للناس اللي تسمع فينا, لكل تونسي يسمع فينا وحتى مش تونسي, لأمة
2: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم,
1: بطبيعة بحاجات اللي تقربنا من ربي أكثر, بحاجات اللي تقربنا من بعضنا أحنا أكثر, تقربنا من عبادة ربي, تقربنا من كما كنت تحكي من قلوبنا لبعضهم, تحببنا في بعضنا. وانت تعرف احنا تو عايشين في خصومات كلك سوا سياسية اجتماعية غيره, احنا ساعات حتى واحد متعدي في الكياس واحد شق عليه يبغضه ولحصبه وكذا. فهيت ندعيه باش ربي يهدينا ان شاء الله على بعضنا وربي حببنا في بعضنا الما فيه خير ان شاء الله.
2: امين يا كريم ان شاء الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى, ولك الحمد اذا رضيت, ولك الحمد بعد الرضا, ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا, ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين, اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين, اللهم صل على سيدنا محمد في المرسلين, اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ الدواوين, اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أمته, واحشرنا في زمرته, وتوفنا على ملته, ولا تحرمنا يا مولانا من زيارته, ومتعنا اللهم في الدنيا بمحبته واتباع سنته, وفي الآخرة برؤيته ومجاورته ونيل شفاعته. اللهم اهدنا في من هديت, وعافنا في من عافيت, وتولنا في من توليت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت, فأنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك, إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت, تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, واجعل يا رب بلدنا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. أمين. وكن يا رب مع إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين, وأيدهم يا ربنا بالنصر المبين, وحرر يا رب المسجد الأقصى من براثم اليهود الغاصبين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد, وانصر أمة سيدنا محمد, واجبر أمة سيدنا محمد, واستر أمة سيدنا محمد في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فارزقنا بره وطاعته على الوجه الذي يرضيك عنا, ومن كان منهم ميتا فارحمه برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب إنا نسألك في مقامنا هذا أن تتجلى بالهداية على شباب المسلمين, وبالرحمة على موتانا, وبالشفاء التام والعاجل على مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تؤلف قلوبنا وتجمع جملنا وتذهب بيننا من بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب تقبل من الحجاج حجهم, اللهم يا رب تقبل من الحجاج حجهم, وأعنهم يا ربنا على إتمام أداء نسكهم في يسر منك وعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب وأدخلنا في صالح دعائهم. اللهم يا رب واجعلنا في العام المقبل من الحاجين, واجعلنا بعرفة من الواقفين, ولا تحرم الحج أحدا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب إنا نسألك أن تختم لنا بخاتمة الحسنى وأن تدخلنا يا ربنا الجنة في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبد الآبدين، وأن تكرمنا يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: شكرا شيخنا، والله يا واحد اسمع يسرح مع الدعاء، وان شاء الله يا رب يكون وصلتك للدعاء هذية ويتقبل مني ومنك العمل الصالح ان شاء الله. وربي كما قلت حن القلوب على بعضها اهم حاجه في الدنيا هذية، وقت اللي قلوبنا تتصفى وقلوبنا تحب بعضها تو الخير يعم في النواحي الكل ان شاء الله.
2: بطبيعة الحال ان شاء الله
1: نحب نشكرك برشا،
2: ربي يبارك لكم ان شاء الله.
1: شكرا ليك،
2: عايشك الله يبارك فيكم. لا الحمد لله احنا الايام لازم نكونوا احنا الاولانيين باش
1: نستريح مشوي
2: تبعنا ان شاء الله.
1: تريح
2: ان شاء الله
1: ما نعطلكش برشا سيدي،
2: عايشك الله يبارك فيك.
1: الله يفضلك ولا يعزك
2: ربي يعطيك من ان شاء الله. ان شاء الله كل عام حيين بخير وربي ان شاء الله يجمعنا في الجنه ان شاء الله.
1: الله يعزك الله يعزك سيدي الغالي سيمين الشلي، شكرا ليك على قبول الدعوه هذه وعلى كل الدعاء والكلام الطيب وعلى كل النصائح اللي قدمتها. ان شاء الله يستفادوا منك الناس. احنا متواصلين معاكم بطبيعة، نحب نسلم على حسام اللي التحق بينا توا، سيد المخرج حسام كل عام انت حي بخير. كل عام انت بخير حسام، ضربت المشوي ولا ها سي بون؟ كان ما زلت نبحثك مع سيدنا الشيخ راه ما فماش مشكله، احنا ديجا ماشيين معاه توا. اي سيدي انا نقول لكم مازلنا احنا متواصلين معاكم شويه اخر ديجا. بطبيعه نحب نذكركم جوستومون تنجموا تكلمونا على 31 328 328، تكلمونا وتعطيونا الديديكاس، نحب نسمع الاصوات نتاعكم ونحب نحكي معاكم ونهدرز معاكم شويه سيرتو. اي با نقول لكم زاد الرونديفو الماضي ساعه مع يولدز، احنا متواصلين معاكم وراجعين معاكم شويه اخر، خليكم معنا في سبيسيال العيد.
0: العيد معناها برشا تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوان فام تعيش معاكم فرحة العيد باش نستقبلوا تليفوناتكم ولا الديديكاس متاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتم محيين بألف خير.

0: ديوانا فام سبيسيال عيد.
1: مرحبا بكم من جديد في سبيسيال العيد ومتواصلين معكم حتى النص نهار. انا نقول لكم كلمون على 31 328 328. حتى كلمة تعديتوش معنا تاور او تنجموا تعديهم من بعد مع يولدز وإلا مع عزيزة بيان سور. شكرا لكم على كل تليفوناتكم اللي قاعدة تخلطنا. نحاول اني ناخذ الماكسيموم فينا المو الوقت ما بقاش عنا برشا باش نمشي ديريكت مون لسفيقس وين سي عبد المجيد يكلم فينا. سي عبد المجيد نقول لك مرحبا بك وكل عام وانت حي بخير.
2: مرحبا وكل عام انتم بخير وديما انا فاهم بخير.
1: سين دايما يا سيدي شنحوالك؟
2: عايشك بارك الله فيك. عايشك احسن برامج في ديوان فاهم.
1: الله يعزك يا سيدي بوجودك.
2: منحلش على الاذاعات الاخرين.
1: بوجودك انت يا سيدي بوجودك انت.
2: عايشك يا سيدي. حبيت نعدي ديديكاس لابني في فرنسا ما روحش فلعي.
1: ما روحش ميسالش حجته معاه ان شاء الله ربي يحميه وربي يحفظه غادي.
2: عايش كل لما وحدها ما هيش حكاية واحد الحم ولا لا لا لما خير منها كل.
1: ايوي ايوي. شنو تحب تقول له؟ قولي
2: والله نقول له ربي عاونك ان شاء الله بخير ما عادش تعود عيد الكبير يلزم يطلع عيد هينيا. لا وش باش نقول
1: هاي رد بالك قول له شنو اسمه ولدك؟
2: ايمن المرداسي طبيب مختص.
1: ايمن المرداسي سي ايمن يا خويا رد بالك. ابوك قال لك راهو ما عادش تعود العمله ذي معناها راهو شعلنا الضوء الاحمر سي بون.
2: والله نبكي من الصباح.
1: لا ما تبكيش اسمعني يا سي عبد المجيد. شو هو ان شاء الله يا ربي يجمعكم في الخير خاطر مش بكيني معك انا راه ما نحبهمش المواقف هذه سي عبد المجيد يديك ربي. خلينا نكمل الحصه لنولي نبكي معك. اما ان شاء الله يا ربي يجمعكم في الخير وان شاء الله ديما ملمومين وان شاء الله يا ربي لا يحرمكم من بعضكم. اما هو ما زاد حشته معاه ومشى يخدم غادي لزته الدنيا ولزته الظروف ولزته كل شيء معناها باش انه خلى داره. راهو الواحد كي يمشي يتغرب راهو يمكن احنا ما تغربناش وما نعرفوش الشيء هذايا ولكن الواحد راهو كي يمشي يتغرب يخلي قلبه يخلي عقله يخلي كل شيء. نتخيل هكا انا على الاقل من العائله اللي عندي معناها مش بالسهل
2: والله.
1: ماما يلزك على المر كان اللي امر منه هكا ولا
2: لا صحيح
1: هو كان مش يحب.
2: لا والله كل شيء مراقبني
1: انا الغالب حبي مراد. اي هو كان مش يحب يعيشك انت في في في في ظروف مخير وكان مش يحب يعمل مستقبل مخير ومش كان يحب يشوفك انت فخور بيه وانت رافع راسك بيه. هو ولا وانه انت رافع راسك بيه هكا ولا هكا وفخور بيه وتبارك الله هكا قلت لي طبيب معناه بسم الله وما شاء الله
2: فضل الربي كنا تحت السر هو اللي بدل كل شيء بدله
1: يا ربي يحفظه. هو باهي سيدي هنعطيك حاجه كان ما جاش الظروف صعيبه وكذا يمشي يسافر؟
2: لا
1: ما يسافرش صحيح ونعرفوا بلادنا في الاخر تحب ولا تكره احنا بلاد بسيطه وصغيره وهيك امكانياتنا معني. هو يحب يشوف الدنيا اخرى ويحب يشوفك انت في على المناصب ويحب يهزك العمره ويحب يهزك الحج ويحب كي يجي يحوس بيك ويحب يوكلك احسن ماكله ويحب يعوض لك كل التعب اللي يمكن انت تعبته عليه هكا ولا
2: والله وين يروح يهزنا سلقته يهزنا الملايين البلايص الكل يدور بينا.
1: هي مالا اسمعني يا سي عبد المجيد خلينا نتفاهم انا وياك يا سيدي هام ونعمل مفاهمه بعضنا. في عوض يا سيدي الدموع هذيك وانا نفهم ونعرفك انت ايش معناه ونعرف احساس البو. انا تو وليت بو وليت نفهم قبل يقولوا لي الكلام هذا داخل منا خارج منا ما تو كي وليت بو نفهم ايش معناها كبده. في عوض الدمعات هذيا اخويا انا نحبك فرحان بولدك وادعي له انت على كل صلاه على كل كلمه كل ما يتجبد اسمه صحيت على كل اسم افرح له ان شاء الله قول ربي زهيا قدامه
2: والله في كل صلاه في كل
1: وان شاء الله يا ربي غاديك قول ان شاء الله. تعرف شنو الدعوه اللي تدعيها في صلاته؟ قول يا ربي حتى في اقل من عام يضرب بارشة فلوس اللي يخليه يرجع تونس ماهيش ما عادش يحتاج البر باهي.
2: لا ان شاء الله
1: يا سيدي ربي يفرح قلبك والله لا يبكيك والله لا يحزنك والله لا يخليك هكا الدمعات هذيك تهبط يا سيدي راك عزيز وغالي
2: مع زيد هو خذي طبيبك
1: عادي انت نورمالمون زغرت يا سي عبد المجيد اما كان مش حشمه انا نقول لك زغرت اما ما يصيرش تفرح له تفرح له يا سيدي.
2: لا ان شاء الله ان شاء الله.
1: شفت المدام ولا ما زلت؟ شفت المدام ولا ما زلت؟
2: نعم
1: مرته شفتها ولا ما زلت؟
2: لا شفتها لا خذيتها من هنا من جارتنا الطبيبه.
1: يعني عيني عليك اسمع حتى انت عيني كبيره شويه خذيتها لطبيبه في طبيبه معناها تعرف ايش تعمل
2: لا الحمد لله الرايت الودين عند الرايت الودين نتفرغ
1: لها. امين يا سيدي. اي سيدي ربي يجمعكم في الخير ان شاء الله وان شاء الله العام الجاي عيد بحذاك وان شاء الله كل عام وهو بحذاك وفي خيرك وتحت جناحاتك يا سيدي.
2: عايشك ورب يبارك لكم برامجكم الكل مغير استثناء كلها حلوة وباية.
1: الله يعزك الله يعزك يا سي عبد المجيد، شكرا ليك على التليفون هذايا، وإن شاء الله ربي يجمعك أنت وولدك بطبيعة. أسمع راهو البو كوميم ديما ديما ديما معناها باللي تقول له ولدك راهو عايش في خير، باللي تقول له راهو في كونديسيون خير، راهو يبقى يقول لك أنا ديما ولدي ماذا بيا بحذي وماذا بيا عائلتي الكلها معايا وماذا بيا. الله غير بو وفي الأخر بو ما شعور ما تنجمش تتحكم فيه. على كل خلينا نمشيو للمدام شريفة من تونس. مدام شريفة نقول لك كل عام وأنت حي بخير.
0: كل عام وأنت حي بألف خير وسنين دايما ربي يحييك بخير الأمثال.
1: سنين دايما يا لالا، شنو أحوالك؟
0: الله يبارك لك الله، بس مادام أنتم موجودين مادام إحنا لاباس بالحق.
1: بوجودكم يا لالا، بوجودكم إن شاء الله.
0: الحق مادام أنتم موجودين الخير فيه وفي أمتي إلى يوم إلى قيام الساعة بالرسم.
1: ربي ينفخ في صورتنا وربي يعطينا من خير وإن شاء الله، وربي يحنن القلوب على بعضها إن شاء الله. مادام
0: وان شاء الله ان شاء الله من حسن الى احسن هالوسيله الاعلام هذه بالحق.
1: الله يعزك الله يعزك يا لالا.
0: لا بالحق والله ماهوش رامي ورود، هذيك الحقيقه راه اخلاقكم بطيبتكم بقبولكم بوقعكم ما شكل النوعيه الطايره، تخلوا المستمع يحكي على راحته، ما تفرضوش عليه ايش يحكي، ما تسالوش ايش يقول، ما تقرروش انتم ايش يحكي بالرسمي صوت معناتها بالحق. ربي يوفقكم ويبارك في منه كان فيها السبب.
1: الله يعزك يا لالا، كلامي يفرح والله كلامي يفرح.
0: لا هذيك الحقيقه مانيش والله اقسم بالله وربي يشهد.
1: صادقه يا لالا والله صادقه، الله يعزك. هذا راه اسمع انت راه انت تحكي، انا فرحان بالكلام نتاعك وحاجه تفرحني. اما زيد
0: تفرحنا اكثر انه معناتها الاول معناتها بالاول عيد معناتها بالمولود ولا المولود ربي يفضله لك ويفضله لك عازب ولا الصبي ولا مش ما
1: يعيش
0: خليه وحده ومخلي له عيد ومعناتها وتخدم هذاك احسن شيء وهذاك افضل. علاش قلت لك انتم وقعكم منكم مالكم جي ما تختارين وخسيح تعرفوا كتعبتوا، لكن ما تسيطروش عندكم على نفسيتكم بخيرين وفي مهنتكم ورزق معناتها وصول صوتكم للمستمعين ولل على حساب راحتكم وعلى حساب فرحتكم.
1: تيحنا أبرك من غيرنا، تيحنا نقول أنا توا هاني قاعد في الكليماتيزور وميكرو قاعد في الأخر، صحيح تعب الخدمة أما أبرك من غيري، فما بوليسية وفما ناس تخدم في السبيطارات وفما ناس يعلم بها ربي تعبين أكثر، أما في الأخر إحنا لشكون نخدمه؟ لشكون نخدم؟ أنا يا سيدي هاني نخدم نطلع نهبط لشكون؟ تي ما هو لصغيراتنا إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب وكو.
0: والتونس كاملة ولاد تونس بحق وحكي
1: صغيراتنا هما تونس يعني. تونس ما غير صغيراتنا فماش تونس
0: هما شمع الموزيع عن بعضكم، هما شمع اللي وراكم، هما شمع الموزيع اللي بعضكم
1: صحيح
0: معناتها بتبيع الورد يخلي علاش يقول لك اللي خلف النبات مات والورد يخلف الورد وشو يخلف وشو تحيي بالحق لكل عوان البلديات والحماية والأمن جميع أنواعه بالديوانة بالحرس بالشرطة في وزارة الدفاع ووزارة الصحة كل فرد كل نفر في الوقت هذا معناتها عاتي مجهود وقلي وعاتي معناتها قيم من مهامته والسجون والإسلحة كل فرد في تونس لأنها بالرسمي تونس برجالها وبنتها بالرسمي
1: وربي يحفظها إن شاء الله ربي يحفظها
0: معناتها ربي يصلح ما هو فاسد وإن شاء الله ربي يهدي المحتكرين ويهدي اللي ما هوش مخممين في غدو مخممين كان في اليوم راه ما يدوم إلا الواحد الأحد والإنسان ما يهز كان فعله لا حد هز مال ولا حد هز أملاك ولا حد هز ذكرى ولا حد هز ديار كونوا رفقون. أنا بالحق إحنا في جوز ما يبات حد راه بليش ما يبات حد نحتاج خاطر عنا جنود معناتها بتضحي بصوتها بمجهودها براحة بالها باش كل إنسان باش كل مستحق يوصل ويتزوج
1: بلاد الخير هذي. أسمع نقول لك حاجة بالتاريخ وراها والله العظيم معناها كان الواحد جست هكا يراجع شويه الامور تشوف بالتاريخ البلاد هذيا كل مره الا وتصير فيها حاجه من قرطاج لتو من قرطاج من اللي جات عليسة وبعد ويا ها الرومان ها من عشكون جاي وها كذا ها واحتلوا ها وجاء المستعمر الفرنسي من بعد ها وبعد جاء الفترة بتاع بورقيبة بعد بن علي بعد كذا من أزمة لأزمة. أما لكن شفتها بالرغم الأزمات الكل البلاد ديما واقف والبلاد ذي ديما فيها الخير والعبيد ديما عايش والحمد لله وربي يحفظنا وربي يسترنا وربي
0: مهما كانت تجيها الأزمة تتحدى مهما كانت ضحت هي أصلا تبنى تعدم راهي من الزعيم الراحل فرحات حسين اللي قال أحبك يا شعب وأسس اتحاد العام للشغل وقال كل إنسان يكون يخدم ويداوي ويدخل مورد رزق لصغاره ويجمع ليه ولو إنها الفرنسا حتى كان ماهوش موزونة معناتها ماهوش فرنسا راه فهي تواصل في بعضها نغرت منه ورغرت من رجوليته ورغرت من قيمته وخط اللي يقول أحبك يا شعب يا زي لكن سمى ربي أقوى من كل شيء.
1: اكيد اكيد
0: تكون بالعيد كما محمد جبران اللي يقولوا نحبك يا شعبين باش يصبروا معاه ولا ولا ولا ولا اللي عمل الطياره نسيتو الليبرال اللي سجل غادي في ولاية تفيق
1: محمد الزويري الشهيد محمد الزويري
0: كل انسان هنا قاعدين نشوفه انت بدي فتحت الموضوع كل انسان يقول لحبك يا شعب يقول بلادي انا ان شاء الله اللي جاي شيء
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب
0: والثقافه الرقميه ورجالنا الصناديد والصحاف ان شاء الله انا ديما انا نتمنى في حياتي ديما نتمناه وفي هذه كلمه باغا فيهنا ربما من الواجب الضعفاء لكن نتمنى انها تكون دوله مدنيه عسكريه علاش مدنيه عسكريه على خاطر من العسكريه تمشي
1: عسكريه
0: دوله مدنيه عسكريه معناها يحكمها العسكر والامن علاش خاطر احنا ما لو احترامي للشرفاء لو كنت ولي دوله مدنيه عسكريه تولي القانون القانون عندنا في الكل لا لا مدلما لا
1: مدام شريف
0: لا خويا الغالي
1: سامحني راه مش ناثر عليك ولا حاجه هذا راي اما اما اما اما راهو علاش نعيشوا في في في حكم عسكري علاش معناها رانا شوف راهو نجموا نعيشوا نجم نعيشوا في في في دولة مدنية فيها قانون فقط احنا اللي ناقصنا في بلادنا الحاجة الوحيدة اللي نقولها احترامي للمؤسسة العسكرية وفخر معناها ما نختلفش مش على خاطر خايف من الجيش ولا لا بنحترمها كاريمون قلبا وقالبا وحتى في الدنيا وحتى في مش كان في الغاديو حتى في القهوة ولا اللي هو ديما نفتخر بالمؤسسة العسكرية متاعنا وحاجة تشرف
0: أما
1: أما أما نجم راهو نعيشوا في دولة مدنية فقط اللي ينقصنا في بلادنا هو انه نطبقوا القانون متاعنا كيما يلزم خاطر احنا عندنا قانون من احسن القوانين فما حاجات صحيح لازمتها تتبدل لازمتها تتجدد خاطرها قديمة وكذا ولكن القانون راهو تونس سور بابي معناها تلقاها كل شيء قانون معمول احسن ما يكون المدينه الفاضله في القانون فقط نطبقوا القوانين بما معناه اليوم كيف كيف كيف واحد يتخطى ولا اللي هو ولا ولا معناها اللي يعمل يحرق الضوء لازم يتخطى ولا اللي يعمل حاجه لازم يتعاقب عليها فقط تشوف الدوله كيفاش تولي تولي اعز البلدان في العالم هيك اللي ينقصنا ما احناش محتاجين شو
0: هذه بيت القصيد فقط انا نركب مركبه في نقل زايده ولا في سياره وقفني الامن مش معناته يطبق القانون ولا وثيقه ناقصة. هذا مبلغ 20 دينار إسا لو كان احنا هزاي تنحو ونطبقوا القانون
1: بحذافيره
0: او الشهر تتقوى او البلاد تزدهر اما احنا تعلمنا اللي عنده دينار يصرف 3 واللي يقدر على 100 يصرف 4 مليون وهكذا ولو انه ربي يبقي الستر على كل مومن ونحن وضعوا فيه ومعنتها وكل انسان مش يتحاسب بفعله مش يتكفى بفعله
1: اكيد اكيد
0: ذا حق وراءه ذاتا ما يجي حد مظالم ورا مظلوم على كيما فازت العيد واحنا موجود كيما فازت العيد قال لهم شكون نجيب العلوش حي معناتها نوفر حي وميت وتعرفت له اذكر لو كان انسان ماهوش معناتها عنده ايد مع الاحتكار وعنده ايد مع معناتها ياخذ هل خلت الجزء اللي بيخلي الجزء الشعب علاش علاش انا واحد
1: الو
0: مثلا شهريته 400 زادوه 400 700 يخزيه مازا حويجه و100 يقضيت لكن هما راه ما نقدروش
1: هذيك علاش انا قلت لك هذيك علاش انا قلت لك مدام شريفه لانه معاش يسمح لي برشا الوقت نعتذر منك قلت لك انه نطبقوا القانون وقت نطبقوا القانون على المحتكرين وعلى الناس اللي قاعده تحب تمس القوت التونسي وغيره وقت اللي يتم تطبيق القانون وكذا تو الناس كلها تاكل وكل الناس كل تشري العلوش والمحتكر ما بقاش يحتكر وكذا اما احنا للاسف عندنا شويه خلالات في تطبيق القانون وكهو معناه ما تبقى بسرعه
0: ما عادش ندخلوا للحرس لو انت مضر ومعرض لمصلحة البلاد شد دارك اللي لميته كفيك ويوفيك وخلي غيرك اللي مخه نضيف عطي للشباب خلي الشباب يخدم بالك الشباب يخاف ربي اللي عمره في الترونتو في الترونتسانك ولا في الفانسانك وطلع من الفانسانك للترونتسانك اهول من اللي عمره في الكارونتو في السانكونتو في بعد الستين خلي الصغار يخدموا على الكل على باش يحسوا بكر باش يكونوا اجيال سوي انت من حسن الى اخر يا اخي وان شاء الله كل عام وانت حي بالف
1: الله يعزك يا لالا ونظم صوتي لصوتك بالنسبه للشباب نظم صوتي لصوتك بالنسبه للشباب بطبيعه اللي لازم اليوم سيلوتون معناها راهو العالم الكل تقدم بالشباب نتاعو الا تونس مالوغوزمون بقى ديما معامله على على محترامي راهو الكفاءات ومحترامي على الرجال اللي خدمه البلاد راهو في عمارهم ولا اللي هو راهم نحتاجوا لهم معناها مش معناها الإقصاء الكبار ولا، لكن اليوم راهو البلاد والعالم يطلب إنه إسبخي آخر، يطلب ناس أخرى ويطلب مونتاليتي أخرى شبابية تمشي مع الواقع وتمشي مع العصر بتاع توا، وتحل مجالات باش البلاد تخرج من الحاجات اللي عايشة فيهم في المسكرة معناها على روحها. فينا المهم نشكرك برشا مدام شريفة، ونعاود نقول لك إنه راهو البلاد هذية ما تطلبش لحكم عسكري ولا حكم دكتاتوري ولا حكم متاع حتى شخص ولا حتى إنسان، فقط تطلب إنه البلاد هذية يطبق فيها القانون كما يلزم، والناس الكل تطبق القانون مش واحد يطبق والآخر لا، وفقط تولي أعز البلدان، هي أعز البلدان ويربي يحفظها بلادنا لنا الناس الكل، وهذيك أرضنا وهذيك ترابنا وهذيك اللي تحب أنت الكل، الكلام هذيك العسل اللي نعرفوه الكل نجم نقوله لك توا، فقط حاجة بركة إنه نحبوا بلادنا كما يلزم، هذا اللي ينقصنا، وديما نقول هالكلمة ذي يلزمنا نحبوها بلادنا، أما مش كما يلزم، احنا نحبوها بلادنا، الناس كل تحب بلادها، والناس كل تحكي مع اي واحد في الشارع يقول لك تونس، وقت المنتخب تلقانا مع بعضنا، وقت اللي ازمه تلقانا مع بعضنا، وقت اللي فما عمليه ارهابيه نهبطوا الكل مع بعضنا وكذا، اما باقي مازلنا ما حبيناهاش كيما يلزم، وقت اللي نحبوها كيما يلزم تتولي حاجه اخرى، ولا تولي حاجه اخرى، لا دبي ولا هذيك اللي قالت لنا العرافه ولا شكون هي. على كل ان انا نقول لكم نوصل معاكم للفينيش بالنسبه لليوم، حكيت شويه كوميم هدرت شويه خاطر مدام شريف هزتني في الحديث، ميسينو نقول لكم ميرسي بوكو على المتابعه، شكرا لكم على الاستماع من السبعه نتاع الصباح كنا معاكم، نعاود نذكركم الرونديفو الماضي ساعه مش يكون معي لزعتي طلب بطبيعه، ومن العشيه من لابارتير من السته باش نلقاو عزيزه بيار من السبعه سامحوني باش نلقاو عزيزه بيار دونك معاكم، اميزيفو شيخو اسمعوا برشا موسيقى، عديوا لي ديديكاس نتاعكم، نعاود نذكركم بالرقم 31 328 328، ما تبدلوش الموجة ديما، خليكم في دائل للديوان فيم، موعدنا هنا معاكم غدو حي زادة صباح كيما العادة، هذا محمد قرقني من رال الميكرو، شكرا للكيب الكل اللي كانت معايا للصبحية ذي، شكرا ليك مريومة في الستاندار، شكرا للصبري، شكرا للهاني إبا زادة، شكرا ليك انت حسام الحلواني إبا ما وقالي كم شكرا لكم، موعدنا غدو حي، تشاو باي باي
3: مع ديوان فيم، العيد يزيد يحلى.

0: FM. Publicité.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
4: ديوان FM فلاش نيوز.
5: موجز منتصف النهار، ديوان فام عيدكم مبروك. المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية دعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام بجملة من التوصيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك قصد ضمان سلامة الأضاحي و

0: حسن التعامل معها في مختلف المراحل، ودعت إلى ضرورة احترام شروط السلامة والنظافة خلال عملية ذبح الأضاحي واستعمال أدوات حادة ونظيفة، مع الحرص على أن تتم العملية في أماكن مهيئة وواسعة وبعيدة عن مصادر التلوث، والاستعانة بشخص يتقن عملية الذبح ويحترم شروط حفظ الصحة. من جهتها، دعت منظمة الصحة العالمية مكتب تونس بمناسبة عيد الأضحى إلى اتباع جملة من ممارسات السلامة الغذائية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك اللحوم قصد الوقاية من التسممات والأمراض المنقولة عبر الأغذية. وشددت المنظمة على أهمية غسل الأيادي والأدوات والأسطح قبل وبعد التعامل مع اللحوم النيئة، وفصل اللحوم النيئة عن المطهية لتجنب انتقال الجراثيم، واستعمال أدوات وألواح مختلفة لكل نوع. السجل الوطني للمؤسسات يطلق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة لتصبح إلزامية في إدارة المعاملات الاقتصادية ابتداء من غرة سبتمبر القادم ضمن مسار رقمنة الخدمات الإدارية. وتوفر المنصة حسابا مؤمنا يفتح آليا لكل مؤسسة مرسمة اعتمادا على معرفها الوحيد، ليتمكن على إثرها الممثل القانوني من النفاذ الدائم والمجاني لكافة الوثائق والعقود المودعة، واستخراج نسخ رقمية مطابقة للأصل تحمل بصمة إلكترونية وتاريخ إيداع دقيق. في الأخبار العالمية، جيش الاحتلال يعلن اليوم اغتيال القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس في غزة محمد عودة إثر غارة جوية استهدفتها. وأفاد مصدر من حركة حماس في تصريح إعلامي بأن الغارة أسفرت أيضا عن استشهاد زوجة عودة وطفليها، مشيرا إلى أن الحركة لم تعلن رسميا توليه قيادة الجناح العسكري رغم كونه رئيسا لجهاز استخباراتها لفترة طويلة. نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف يؤكد أن مقترح روسيا بنقل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران لا يزال قائما، وسيتم إعادة تصنيعه في روسيا بهدف توفير وقود للمفاعلات الإيرانية العاملة حاليا. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
1: الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولع عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. أعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31-328-330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.

لابس فلي لابس فلي

الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولع عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. أعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31-328-330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير. بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: بيبليسيتي.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

0: العيد معناها برشة تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوانا فام تعيش معاكم فرحة العيد باش نستقبلوا تليفوناتكم ولا الديديكاس متاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوانا فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتم محيين بألف خير. ديوانا فام سبيسيال عيد.
1: هلو هلو، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، عيدكم مبروك وان شاء الله ربي يحييكم الامثال وان شاء الله يا ربي ملمومين في الخير وان شاء الله ديما سنين ديما. البرمجه الخاصه بعيد الاضحى المبارك بديت معكم الصباح مع الشيخ اللي ديجا نسلم عليه برشا، مكمله معكم معايا انا يولد زعتي تالا من توا حتى للسته متاع العشيه وحتى لنص الليل. جيكم زيزو عزيزه بيا، نسلم عليكم وين ما كنتو. اي اون بو بانيي انو نهار عيد الاضحى عنده شارم اكسيبسيونيل. مصباح هكا تبدا تسمع التهليل والتكبير، رجال تمثيل لصلاة العيد، العائلة ملمومة، القيوة تحضر ديكو يرجعوا الرجال للدار، وفما ناس اللي تبدأ ذبيحة على بكري، وفما العبيد الأخرين اللي كي بخفاغ أنه يبدأوا ذبيحة آخر النهار، يقول هكا في العشية الدنيا تولي أبرد شوية. مس كي سيور أنه طويل النهار عيد الإضحى المبارك التليفونات ما تسكتش. عيدكم مبروك، شنو يحويلكم، شو عملتوا، خسلتوا شي الدوارة، بيجي علوشكم، أحضر شي الفطور. إذا على ذكر الفطور، نتخيل توا ديجا برشا منكم اوريدي نصبوا طاوله باش يفطروا، وفما اللي ديجا فطروا وكملوا وباش يبداو تريح تقطيع العلوج. نعرف انه الفاز اللي بذات يلزمها برشا وناس، هذيك علاش ديوانا فيهم خاصه لكم برمجه خاصه بعيد الاضحى المبارك باش نكونوا معاكم وليكم ومنكم. باش نسمعوا مزيكا بنينه، باش نستقبلوا ضيوف، باش نحكيوا على جو العيد، على العادات، على الذكريات وعلى الحكايات اللي تخلي العيد عيد. الأهم عرفتوا أنه نحن باش نبداو بالموسيقى بنينة، ما الأهم من هذا كل نقولكم أنه كانك تحب تعيد على شكون، على أمك، على أختك، على خالتك، على راجلك، على حبيبك اللي تحب، كلمنا على 58 400 100 58 400 100. خاطر ديوانا فيم خاصة لكم نمرو تليفون ليكم انتوما، هيت نعيدوا مع بعضنا وهيت نعيشوا أجواء العيد مع بعضنا. فكركم نمرو تليفون 58 400 100. نحن الليلة أو العشوية هذه باش نولعوا جو مع كيف اكسيبسيونيل. سلم برشا على حسام حلواني في إخراج، بإسماعيل قطي في استقبال مكالمتكم الهاتفية، وأنا يولد زعتي تالا توت ليكيب تسلم عليكم وين ما كنتوا. توعدكم بعشوية إكسيبسيونيل وعيد أضحى مبارك.

0: مع ديوان اف ام العيد يزيد يحلى.
1: انت ده اصل اللي بعتها منا صح؟ وانت اللي هتطب لها. هو انت تاخرتوا ليه؟
2: لا لا لا يا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصة اللي بعتها منا وانا الطبال اللي بعتها منا مع الرقاصة. الموضوع غير كده خالص.

0: Diwana FM spécial Aïd.
1: Hello, de retour dans le barmja al-khas à Aïd al-Adha al-Mubarak, chat tkunou amlin un très bon kif ala al-musika. Nhab fakarkom enno le barmja al-kol, que soit l'youma ou la ghodwa majoula, likom entouma ou ala khatrkom entouma. Nhab nesmou aswatkom, n'aïchou jou l'Aïd m'akom, ntfakrou dhikrayatkom, t'aïdou ala nes li tahbouhom, et on partage beaucoup d'émotions ou de souvenirs surtout, ou hadhik شنيا نحبوا جوغان اليوم غوت دونك اذا تحبوا تسمعونا اصواتكم اذا تحبوا تعيدوا على شكون كلمونا على 58 400 100 58 400 100 ونحن في استقبال تليفوناتكم وقول تليفون معنا لليوم مونيا عسلامه مونيا
2: عسلامه
1: ان شاء الله عيدك مبروك يا لله
2: عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير ربي يحييكم من تالو ان شاء الله
1: يعيشك اسمع توا في الاوف قلت لي انت بديت تحضر في الباربيكيو للاولاد هكا
2: اي
1: احكي لي على المنيو شنو
2: انا ما ذبحتش شوي لحم
1: أوكي.
2: انا لومبيونس كايني ذبحت الحمد لله
1: سي سكي كونت ريالمون لما
2: وفرحانين صغيرات ان شاء الله ربي يعاود علينا بالصحه والفرحه انا كل عام هكا معناها نذبح العلوش نكملوا النظف والريقلو من بعد نعملوا النشر تاع الفطور معناها فطور نص نهار نوقف ونعملوا العشبين نحضروا عشبين كان فما شويه قديم كان فما كافيه ونعيدوا الحمد لله
1: الحمد لله احكي لي مونيا على اكثر حاجه تحبها في العيد الكبير شفتو كي كنت صغيره هكا ديما سا ماركي معناها عندك
2: انا نحب لما كي تبدا العبيد ملمومين مع بعضهم لافامي والعائله كل لم حتى كي تبدا معناها ما تخلصش يعني باش تاكل اللحم المعلوش ولا المشي الصغيره وقتها اما محلاها اللمة ومحلاها العبيد مع بعضهم يديهم مع بعض جيران والعبيد اما توا سي بون ما عادش كيما قبل
1: نقصت وي
2: تحسوا كاين تنقص نقصت
1: نقصد وي بون هو ابارامون سني سي اكسيبسيونيل انكور بلوس خاطر برشا صغيرات تعدي وفما اللي ما نجموش يسافروا وفما اللي ما نجموش يتلموا يعديوا جوست قبل العيد وجوست بعد العيد
2: شويه هذيك وشويه زيد العباد راهو تحسهم ما عادش كيما قبل ما عند العيد عندنا كان عنده اهميه كبيره حتى توا عنده اهميه بالنسبه للعباد وعباد الغيم جستمون انا بالنسبه للامبيوت انا حسيتها سنيتنا هاني مشيتش عندوش سني حسيتها مع اولادي مع لافامين تاعي وكل حتى معناها كاينها واحد موجوده الامبيوت معناها كاينه
1: اكزاكتومون خاطر مش على العلوش في حظيت وهي سي بلوس اللمه والفرحه والضحكه نتاع الصغيرات وهذوكم المشاعر اللي نتوحشوهم
2: هو ربي سبحانه عز وجل لم العيد هذا عمله لنا بالعاني معناها مش بالعاني عمله لنا ما عمله لنا يعني في الدنيا باش احنا نتلموا ونقابلوا ونتزاحموا لازم العباد تفهم الحكايه هي انه هذاك هو معناها التراحم واللحمه وكل الحب نتاع العيد محليه محليها يعني كي ترجع كيما كنت قبل وتحس حاجات باهيه معناها حتى بدنك يرتاح تحس روحك نفسيا مرتاح معناها فهمت كيفاه
1: وي
2: انا العبيد تاعو لاكتوريه العبيد فما الاغلبيه يعني ماديه فهمت
1: ماشي
2: بالامور الماديه معناها فهمت ماديين العبيد معناها فهمت
1: فما اون بارتي وي وفما اون اوتر بارتي اللي كيف كيف العيب بالنسبه لي لها لما وفما كل حد يعيشوا بالطريقه اللي هو يمكن تربى عليها ولا بالطريقه اللي هو يحب يربي صغيرات وسورتو عليها تفرحني برشا مونيا كي تقولي انه بالعلوش ولا بليش نعيشوا في اجواء العيد كيما يلزم ونعيش في صغيراتي اجواء العيد كوم يلفو فوالا
2: انا والله حتى كي ما ذبحتش العلوش وكل يعني هو العلوش شعيره مش الاسلام معناها يلزم جينية معناها يلزم نديوها أما لا غالب العلوش غالي برشا ما ينجمش واحد يشريه واحد وكذا أما الحمد لله يعني ربي هوكا يعلم اللي أنا سني حاسة كيني أنا ذبحت علوش معناها فهمت كيفاه الحمد لله معناها وليداتي دايرين بيا فرحانين فهمت كيفاش
1: وي إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم يا مونيا قولي على شكون تحب تعيد وعلى شكون تحب تسلم
2: أنا والله سني نحب نعيد على لافامي في تالا أنا أصلي من جسرين جسرين معتم في تالا نعيد عليهم كلهم نقولهم تالا المزيانة ربي إن شاء الله يعاودوا عليكم بالصحة والفرحة وسيرتو فاميلتي كلهم في تالا
1: سلم عليهم برشا
2: بابا وأمي وفاميلة راجلي في جابس ونقول لهم كل عام وانتم بخير زاد راجلي زاد راهو جابسي يعني
1: استنى هذا السوجي مهم معناها عملتوا ميكس ما بين تيلا وجابس او كسرين وجابس وحولته لتونس. يزمني هوني نشوف هل هل شو اجتماع الثقافات اون بو دير شنو خرج لنا. احكي لي كيفاش تعيدوا. اسكو كيف عرست باغ اكزامبل شفت فما حاجات اخرين تصير في جبس ولا لا؟ اسكو راجلك اكتشف عادات اخرين تعملوهم انتوما في القصرين ولا لا؟
2: هو كان يمشي بعدات جبس ولا يمشي بعدات القصرين؟
1: اوكي كيما شنو باغ اكزامبل اعطيني عاده. اعطيني هكا عاده ولا يعملها من بعد ما تعرف عليكم بعد ما عرفت.
2: هما شو هما ايه الماكله الكل معناها هو راجلي انا كان نوعه معناتها فما حاجات ياكلهم حاجات ما ياكلهمش معناها هو قلت كيفاش قال لي كيفاش معناها زعما كنت قبل ما ناكلهمش ولا ياكلهم عادي. هو يحب زيد ما كلت جيبش معناها يحب معناها باش ما نظلموش.
1: رد بالك شو تقول يا منى؟
2: يقول لي طيب لي فوالا ماذا بيا يقول لي طيب لي ماكله الجبس. اما يعني انا عملت ميلوز
1: مدينة مزول. شهل ربي فضلكم ونبعثكم يا مونيا. عشكو تحب سلم آخر؟
2: نعيد عليكم بنتوما برشا وصحة اللي انتوما تفكرتونا ودخلتوا بزيارنا ودخلتوا فرحتونا اليوم حال الموسيقى ونشرح وين محضر وكلكم زيد بيعطيكم الصحة وربي يبارك لكم كل عام وانتوما بخير. وانا نعيد برشا برشا برشا على جيراني وحبيبي وصحابي اللي يعرفوني الكل الكل من نسبتني حتى واحد منيش نسامي بالنسب الناس الكل ربي يعيدوا عليهم بالفرحة والصحة والصغيراتهم والكل وينجح يا ربي صغار الباك والصغيراتنا الكل.
1: مين يا ربي يعيشك يا مونيا محليك ومحلى زينك ربي فضلك عائلتك وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. من تونس جيبس القصرين مش نمشي بيكم ديركتومون لسوسة مع عفيف. عسلامة عفيف. ألو معانا عفيف؟ سيد المخرج نثبتوا في التليفون مازال وإلا ليه؟ عفيف مازلت معانا ولا؟
3: أي معاك
1: كنا نخربوا البلاسة فيها غزو خاطر الصوت متاعك مش واضح.
3: أي معاك أختي العزيزة أنت عفيف من سوسة.
1: مرحبا بيك سي عفيف إن شاء الله عيدك مبروك.
3: إن شاء الله كل عام ومتومة بألف ألف خير.
1: ماذا بينا نبدو البلاسة خاطر الصوت ما هوش مريك سي عفيف كنجمو نقربوا شوية البلاسة فيها غزو بخبابلمان
3: تفع فيها هكا ولا
1: هكا تخي بيان. قال شنو حوي العيد؟
3: والله ان شاء الله لباس الحمد لله يا ربي. نتمنى لكم عام سعيد وعمر مجيد وربي يحييكم لمثاله ومش كيما نقولوا عام اختي العزيزه كيما نقولوا سنه يلزمنا نقولوا كل عام وانت حي بخير مش سنين دائما سنين دائما خاطرها كاني حاشاك وحاشا من يسمع دعوه مش باهيه.
1: اوكي باي
3: وموجودة في صورة سيدنا يوسف.
1: تري بيان معلومة مهمة ميرسي بوكو سي عفيف على المعلومة.
3: نقولوا كل عام ودي بخير خير ملي نقولوا سنين دايمة ولا سنين خاطر ديما تجيب معها القحط والشدة وكل شيء والعوام تجيب معها الرخاء.
1: اوكي نايس ميرسي بوكو على المعلومة سي عفيف ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. قولي كنا نقولك نقولك كمل الجملة العيد ما يحلى كان بشنو حسب رايك؟
3: بالحفيد متاعي.
1: ربي فضله لك ان شاء الله. شنو اسمه
3: اول حفيد جاني في العيله؟ جاني من فرنسا عمره 6 شهور ماريته كان بعد 6 شهور. جاب حذايا بشي عايد وكل شيء الحمد لله ذبحنا العلوش والعيله الكل تلمت وجاوا فرحوا بيه والحمد لله يا ربي
1: ان شاء الله ربي فضلك ليه وربي فضله ليكم. شفتوا شنو سميتوه سي عفيف؟
3: سميناه ادم.
1: ادم بوسوه برشا ادم ربي يحميه ان شاء الله. قال لي هاكا شنيا كي تحب ادم يكبر شويه واللي يعقل ويفهم العيد شو ما الحاجات اللي كنت عملهم قبل وانت صغير وماذا بيك حفيدك يعيشهم زيدا في العيد الكبير في السنين القادمه او في الاعوام القادمه ان شاء الله؟
3: والله شنو باش نقول لك؟ نقول لك العيله الموسعه. علاش؟ خاطر العيله الموسعه كانت تتلم كي بالكبار بتاعها. ما اللي تفرقوا الكبار بتاعها واللي حاشاكم توفى العيلة تفرقت بكلها كل حد يخمم كان في روحه وكان في صغار وقبل كان الوالد الله يرحمه والوالد الله يرحمه يلمونا ونمشيوا لدار جدنا ونتلموا ونذبحوا بالأربعة والخمسة عليه حاش عينيكم ونشيخ ونتلم ولاد وبنات ولاد عمات وبنات عمات والضحك واللعب والكبارات وكل شيء. هذيك التوة اللي نقصت لنا برشا برشا. أما الحمد لله يا ربي يعني طبعا عندي نسابي جدد محليهم نتلموا مع بعضنا نربحوا مع بعضنا نعيدوا مع بعضنا. الحمد لله يا ربي نحمد ربي ونشكره على كل حال.
1: الحمد لله على كل شيء. إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم وإن شاء الله يعطيك العمر الطويل باش تفرح آدم وتعيشوا لي سوفنير اللي عشتهم أنت صغير الكل سي عفيف.
3: يعيشك أختي.
1: قالي على شكون تحب تعيد؟ على شكون تحب تسلم؟
3: نحب نعيد على عائلتي الكل الموسعة واللي يعرف عفيف الكل وكله مع عفيف والليتوال والفولي وهما يعرفوا الباقي الكل.
1: اوكي تري بيان يعطيك الصحة يا عفيف. ميرسي بوكو وان شاء الله عيدك مبروك. ربي يفضلك العائلة ربي يفضلك ادم وان شاء الله ديما ملمومين في الخير. انتم زيادة تنجموا تكلمونا على 58 400 100 58 400 100 هو نمرو التليفون اللي خاصته ليكم وعلى خاطركم ديونا فين باش نعيشوا مع بعضنا اجواء عيد الاضحى المبارك.

0: Publicité.
1: عيد العلوش انا نحبه برشا. تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو. انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
2: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosve.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
1: عيدكم مبروك.
3: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.

0: الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولع عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. أعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31 328 330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.
1: ديوان فام سبيسيال عيد.
2: انتم تسمعوا في البرمجة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، إن شاء الله عيدكم مبروك ينطخفا، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. ميدامي مسيو، قلت لكم أنه البرمجة متاع اليوم غدوة لكم انتم، على خاطركم انتم. مش اسمعوا تليفونيتكم على 58 400 100 58 400 100، إذا تحب تسلم على شكون، تعايد على شكون، ولا حتى هكا تبارتاج أجواء العيد معنا. قلت لكم مع تليفونيت فما موزيكا بنينة وفما زيدة شوية نوستالجية وذكريات. نرجع بكم اليوم البنت الصغر وقت اللي نحلو تلفزة، وذيك وقتها ليبوك تلفزة بوكرج، ونلقاو مسرحية الويد سيد شغال، واللي هي ما بين المسرحيات اللي خلدت اسم الفنان عادل إمام في تاريخ الفن العربي. المسرحية هذه تم انطلاقها عام 85، وفي بالكم أنه هي ثاني أطول مدة عرض على خشبة المسرح في المسرح المصري أو المسرح العربي. نحكيو على 8 سنين متواصلة مسرحية مدرسة المشاغبين قاعدة تتعدى على خشبة المسرح. وما نعرفش في بالكم ولا لا أنه أول مسرحية في مدة طول العرض متاعها هي مسرحية بادي جارد لعادل إمام زيدا، واللي قعدت 10 سنين كاملين. أما اللي أنا شخصيا المعلومة اللي كي ما شوكي أول مرة سمعتها، أنه المواقف اللي قام بهم عادل إمام كلهم بإحراج زملائه في المسرحية ما كانوش سبونتاني، وموا ما كانوش سبونتاني كما كنا نتخيلوا. ما هي كانت تتعرض كل ليلة من أول مبدأ عرض المسرحية عام 85، كما المشهد اللي باش نسمعكم توا ونخليكم تعملوا عليه أن تري بون كيف.
3: أنا زعلانة منك قوي يا فاز.
4: زعلانة مننا؟
3: طبعا يا حبيبي.
4: ليه؟
3: معقولة؟ معقولة المدة دي كلها لا حس ولا خبر؟
4: ظروف يا ناس طيبين قوي.
3: على فكرة يا فاز انت مقصر شوية، اصلا كنت صغير يا حبيبي، كنت اطول من كده بكتير.
4: ما انا كل ما بكبر كل ما بقصر.
3: فين يا حبيبي 8 سنين ما شفتكوش؟ انا مش عارف عايز بتقلي خديتكم مني دي. يا كم فدان
4: ايه
3: العزبة؟
4: مش واخد بالك حقيقة.
3: مش واخد بالك ازاي يا حبيبي؟ دي ارضكم خلي بالك منها. بابا زعلو كبر في السن.
4: مين
3: بابا؟
4: البواب.
3: دادي
4: سيد محمد البغدادي.
3: باباك يا حبيبي
4: هو بس مدادي بعد العملية.
3: المهم طمني.
4: ايوه
3: دلوقتي.
4: هو تعب شوية.
3: لا بعد الشر عليك.
4: تعب شوية ودينا له الدكتور قاموا شالوا له الطحال.
3: يعني
4: بس بقى كويس.
3: الحمد لله.
4: الحمد لله تعب تاني. ودينا الدكتور تاني قال ازاي تشيلوا الطحال، الطحال كويس ما فيهوش حاجة.
3: معقولة؟
4: شالوا له بقى البنكرياس.
3: يا قلبي.
4: بس بقى كويس.
3: الحمد لله.
4: الحمد لله تعب تاني. ودينا الدكتور كبير بقى كشف عليه قال ازاي تشيلوا الطحال والبنكرياس، دول كويسين ما فيهمش حاجة.
3: بعد ما شلتوهم؟
4: وشخط فينا. فين الطحال والبنكرياس؟
3: عملتوا ايه يا فتح؟
4: احنا كنا اتصرفنا فيهم.
3: يعني ايه؟
4: اختي خدتهم قالي تاخد حقي من دلوقتي قبل ابويا ما يموت. بس شالوله بقى الكلام تعالى.
3: يعني
4: بس بقى كويس
3: الحمد لله.
4: الحمد لله تعبت.
3: الله اكبر.
4: كان هو بقى الشل وما بيشوفش وترش وما بيسمعش، وشالوله نص الكبد وربع الرئة، وشالوله العمود الفقري.
3: شالوا العمود؟
4: شالوا العمود وعطلوا جريدة بدل عمود.
3: جريدة؟
4: بتاع المشاة بتاعت البلد.
3: عارفاها.
4: حط له واحدة منه.
3: المهم يا حبيبي طمني اخبار صحته ايه دلوقتي؟
4: صحة مين؟
3: صحة باباك.
4: هو بقى في حاجة.
3: يعني ايه؟
4: ما خلاص اتكل على الله.
3: مات.
4: وهو في كامل صحته.
3: يا حبيبي يا حبيبي هيوحشنا موت.
4: احنا نسينا.
3: يختي عليكم على جمالك. على فكره يا فتحي انا فاكراك كنت صغير.
4: انا عمري ما كنت صغير.
3: لا بقى ده انا فاكراك كنت اسود ومكلكع وايه تكنو
4: مكلكع
3: بس زي العسل يعني.
4: أيوة.
3: كنت تدخل تدقلك في الحته دي وتقول لي سليني سليني
4: سليني سليني
3: اروح شايلك على طول يا حبيبي. ومقعدك على حجرنا.
4: ناس طيبين قوي.
3: وغنديله غنيه كنت بتحبها قوي قوي انت صغير. يا سودة يا كودة يا حق الهباب قعدت على النقرة كششت كده.
4: أيام.
3: قولي يا حبيبي.
4: نعم.
3: ايه اخبار حية؟
4: حية مين؟
3: روحية مامتك.
4: هي تعبت شوية.
3: ايه ده
4: كانت بتتفرج يا اختي على التلفزيون على مسلسل بس كان طويل شويه.
3: هي غاويه مسلسلات.
4: بعد عنك يا اختي لانها اول حلقه ورمت.
3: معقوله؟
4: تاني حلقه يا اختي بعيد عن السامعين ورمت.
3: يا ساتر.
4: على اخر مسلسل انفجرت.
3: اعوذ بالله.
4: هي والجهاز.
3: فداك.
4: انا زعلان على الجهاز قوي قوي قوي.
3: اشمعنى يا فندم؟
4: بس كان 2 بوصه.
3: 2 بوصه.
4: بس الخشب 120.
3: يا قميلة يا طعم يا حلوه انت يا غيتي.
4: انتوا بتنجدوا فين؟ لا في ايه؟
3: قولي يا حبيبي.
4: نعم.
3: جبت معاكي الامانه؟
4: امانه ايه؟
3: روحي قالت لي في التليفون هبعت لك 5000 جنيه مع فتحي.
4: انا لا اعرف فتحي ولا 5000 جنيه، هو الباب منين؟
3: إيه؟ انا ما
4: انا ماليش دعوه، انت هتجيبيني مصيبه، انا مالي.
1: ديوانا فام، ديوانا فام سبيسيال عيد.

الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولع عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. أعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31 328 330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم ديوان افهم سبيسيال عيد
1: هذه البرمجة الخاصة بعيد الإضحى المبارك وكلنا نعرفوا أنه نهار العيد هو نهار الفرحة شخطوا فرحة الصغيرات اللي يتلموا مع عائلتهم ويتشاركوا تحضيرات الفطور اكسترا في المنازل المندمجة لقرى الإسويس كيف كيف العيد عنده نكهة خاصة على الأخر الأجواء هذه باش تحكينا عليهم مدام سيرين بوغانمي أم في واحدة من المنازل المندمجة بقرى إسويس سلينا عسلامة مدام سيرين شنو حويلك
2: عالسلامة مرحبا عيدك مبروك
1: إن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا لله
2: يعيشك ربي يحييك لمثاله
1: أحكي لنا قديش عندك في السويس وانت الأم القديش من صغير
2: أنا عندي 3 سنين في السويس كنت أم لخمسة صغيرات أما توا كنت عندي بنوتة كهو بقيت أولادي يعني بقيت أولادي الأخير رجعوا لعائلتهم البيولوجية
1: داكوغ تري بيان والبنوتة قديش عمرها
2: بنتي عمرها 12 سنة
1: ربي فضلها وربي يحميها إن شاء الله أحكي لي شنو هي الأجواء واللمة وكيفاش تعيشوا العيد كيفاش حضرتوا رويحكم كيفاش عديوا سورتو صغيرات أيامات العيد ولا نهار العيد إسانسيلمون
2: والله كما نعرفوا الناس الكل كيف يبدأ العيد يقرب تبدأ الفرحة تكبر فوق في قلوب معناها الصغار والكبار تولوا شوارعنا واسواقنا الكل تعيش على الواقع نتاع الاجواء المميزه هذيك كيف كيف نفس الشيء معناها في اسويس عشنا مع صغيراتنا لحظات مزيانه وقت اللي هم يحضروا معناها في روايحهم لاستقبال العيد بكل حب وبكل حماس والله من احسن اللحظات معناها اللي نجم نقولوا عشناهم مع اطفالنا هي كانت زيارتهم للرحبة يختاروا عليهش العيد وحدهم معناها هنا في الزيارة هذه شفت معناها شفت صغيرات كيف في عينيهم فرحة وهما يدوروا وسط الرحبة وسط العليلة يختاروا يسألوا على سوية مكة بكل براءة يختاروا في العلوش يلي يحلى في عينيهم كيف كيف يمشوا شروا القرابة تكنت على العلوش في العيد البنيات يختاروا في جبيب العيد متاحهم يختاروا في الشوية أنا في الشوية اللي خير
1: أجواء عالمية تعمل الكيف
2: عشنا أجواء كما تعيشها أي عائلة تنسي
1: الحمد لله وذيك هو المفيد وذيك هو الهدف انه كي تبدلت استراتيجي وصغيرات ولي يسكنوا في منازل مندمجة ولي هما يمشيوا يقضوا قضيتهم وحدهم ولي يمشيوا يختاروا على عينهم حسوا بالفرحة في بالي دوب الأكثر من قبل هكا ولا
2: اي صحيح خاطر قبل كما نعرفوا معناها كي كانوا في القريه معناها الاضحيه ما كانوش يشريوها كانت تجيهم حاضره اليوم شو كيفهم كيف بقيه الصغار اختاروا على ليشهم معناها على كيفهم كيما يحلى في عينيهم معناها حتى في المدرسه مع اصحابهم هاكا يحكوا رانا شي نشرينا علوش نرى علوشنا لونه كبير علوشنا مزيان
1: الحمد لله ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما فرحانين
2: ان شاء الله يا ربي يعيش اختي واليوم في العيد تلمينا مع بعضنا كيف اي عائله تنسيه تعاوننا مع بعضنا كل واحد كعمل دور واحد حضر الطاوله واحد شعل كانون ويضي شوي معناها كيف العائلات الكل
1: الحمد لله نفرح برشا كي تقولي هكا سيرين وزيدي أكد أنه توينسا يعطيهم صحة في كل مناسبة ولا حتى من غير مناسبة يكونوا سند لصغيراتنا في قرى الأطفال إسويس الناس اللي ما زالت تحب تدعم وناس اللي ما زالت تحب تعطي ولا اللي تحب تكفل بصغير كيفاش ينجموا يعملوا سيرين
2: معناها من خلال كلامك ومن خلال سؤالك هذا حبيت نقول لكل واحد ساهم في فرحة أولادنا اليوم الله يجازيكم خير وإن شاء الله في ميزان حسناتكم خاطر اليوم معناها شفت أولادي وأولادنا الكل معناها في القرية كيف فرحانين معناها بسببكم وأنا كأم هنا فرحانة برشا خاطر شفت أولادي معناها فرحانين كيف بقية الصغار اليوم هما معناها عيد وفرحانين من خيركم، أما هما يبقوا ديما مستحقين لدعمكم، يلي هو معناها الدعم هذا قيمته الأصلية أكبر برشا من القيمة المادية متاعه، خاطر به هو ينجم معناها العبد يغير مستقبل صغير، واللي ينجم ينقذ صغير من برشا حاجات خايبة كانت تنجم معناها باش تصير والكل. نقول هنا للتوانسة وكل راكم تنجموا تتبرعوا لصغيراتنا على طريق البريد الإلكتروني يلي هو www.sose.ca. كيف كيف عندنا كود في البريد التونسي يلي هو 905، أو تنجموا تتصلوا على الرقم 58 371 002.
1: تري بيان، يعطيك صحة سيرين، ميرسي بوكو، ربي فضلك وربي فضلك صغيرات، وإن شاء الله ربي إن شاء الله يكون سورتو في ميزان حسناتك وفي ميزان حسنات توينسا كل، على خاطر كيما قلت أنت صغيرات هذوكم ماهمش صغيراتك وحدك، وما صغيراتنا الكل، صغيرات توينسا الكل، والواجب علينا ومن حقهم علينا أنه احنا نقفوا معاهم ونعاونوهم ونوصلوهم لأعلى المراتب ونخليهم يعيشوا أي مناسبة موجودة كما يعيش أي صغير في العالم.
2: هي صغير خاطر صحيح، خاطر هو معناها كيفاش نقول معناها العيد هو راه مش هو كلبسة ولا هكا العلوش ولا الحم ولا حاجة، قدمه هو فرحة وذكريات تبقى راسخة في قلوب الصغيرات، معناها احنا نحاولوا ونسعوا انه باش نخلو لهم ذكريات مزيانة ونخلو لهم حاجات باهية يتعلموها باش هما زادة اخر يعلموها لصغار اخرين معناها.
1: اكزاكتومون، محليك يا سيرين ومحلى زينك، ربي فضلك وان شاء الله عيدك مبروك.
2: عايشك ان شاء الله مبروك علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية وكل، ينعاد عليكم بالخير والبركة ان شاء الله.
1: امين يا ربي، ميرسي بوكو مدام سيرين، ام بمنزل مندمج بقرية اسويس سلينا، صغيراتنا في اسويس. عيدوا فرحانين من خيركم ومن رزقكم ومن صدقاتكم ومن زكيتكم، اما الجمعية وصغيراتنا في الجمعية ديما يقعدوا مستحقين الدعم نتاعنا. تنجموا تشوفوا اكثر دي ديتاي على www.sosve.tn، والا تتبرعوا عن اترافير الكود الموجود على البريد التونسي 905، والا تو سامبلومون تكلموهم على 58 371 00.

0: العيد معناها برشا تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوانا فام تعيش معاكم فرحة العيد باش نستقبلوا تليفوناتكم ولا الديديكاس متاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوانا فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتو محيين بألف خير.
1: ديوانا فام سبيسيال عيد،
2: برمجة خاصة بديوانا فام، برمجة خاصة بعيد الأضحى المبارك. شا تكونوا عاملين انتخي بون كيف هالفايب والأجواء والموزيكا، مي سورتو شا تكونوا منسيتوش تكلمونا 58 400 100 58 400 100. هو نمرو التليفون اللي حطوتو ليكم انتو مع ديوانا فام توت لا جورني اليوم وغدوة، باش نحكيو ونبارتاج أجواء العيد مع بعضنا، وانتوما باش تكون لكم فرصة تعيدوا على ناسكم وأحبابكم. وقت اللي نقولوا العيد شو ما نحبوش يولي نهار عادي في روزنيما، العيد هو ذكريات وعادات وطقوس تربطنا بها ملي نحنا صغار. أما لوغوزمون مع الوقت برشا من التفاصيل هذه غابت علينا، حاجات كنا نشوفوها عادية اليوم وليت حكيت نحكيوها لصغيراتنا ونقولوا لهم تي يا حسرة كي كنا صغار كنا نعملوا هك وهك. اليوم نحبوا نرجعوا شوية للذكرى هذه ونبربشوا في عادات عيد الأضحى اللي تبدلت نقصت وإلا حتى مالوغوزمون دثرت. فرحانة برشا أنه معانا ضيفنا سي عمار الأجمي من المهدية، مسرحي ومختص في الشأن التراثي. عسلامة سي عمار.
3: مرحبا يا لالة،
2: إن شاء الله عيدك مبروك.
3: مبروك إن شاء الله كل عام وأنتم بخير.
2: يعيشك.
3: تحية عابقة معطرة بأمواج البحر من المدينة البيضاء ذات الهلالين عاصمة الفاطميين إلى عاصمة الجنوب وقلعة النضال التونسي مدينة الصاقس الأبية، وتحية كبيرة لإذاعة ديوان أفام وكل مستمعي إذاعة ديوان أفام، وإليك أنت زادة سيادتك وخوي راسم والمجموعة الكليكة. مرحبا بكم.
2: يعيشك سي عمار، دخلة صحيحة هذه مزيان على الأخر. إن شاء الله تكون
3: بتاع نهار عيد هذا اليوم، لازم الناس كل تكون بإنرجي معناها حاضرة.
2: بتاع نهار عيد ومتاع أيام زمان ومتاع التراث ومتاع اللغة العربية المزيانة متاعنا، وهذاك هو باش نحكيو اليوم على عادات تفقدت ولا حتى اندثرت معناها مالوغوزمون.
3: والله أختي العزيزة تعرف احنا معناها المدن متاعنا تبارك الله كلهم معناها المدن التونسية صفاق السوسة المهدية المستير تونس العاصمة الحاضرة الكاف، المدن كل عندها خصوصياتها وعندها العبق بتاعها الخاص، فهمتني؟ والحقيقة فما برشا أشياء كانت متواجدة ويحكيونا فيها معناها في الأربعينات وفي الثلاثينات، واللي خلطنا عليهم أنا الكبار اللي عاشوا وكيفاش يقولها وعايشوا الناس هذوما في الزمان هذاك، فهمتني؟ من أهم الأشياء في عيد الأضحى أو عيد الفطر أو الحاجة العيد صلاة العيد هي بعد معناها طلوع شمس، بعد معناها طلوع شمس بعشرين دقيقة تقريبا، فهمتني؟ الحقيقة كانت قبل الناس يمشيوا إلى الديار متاع الأئمة، وفي المهدية فما الأئمة الحنفية والأئمة المالكية، فهمتني؟ كانت جامع سليمان وجامع حاج مصطفى اليوم الناس هذا هما معناها جوامع حنفية، وفما الجامع الكبير متاع المهدية جامع عبيد الله المهدي اللي هو رغم الخلفية الشيعية ولكنه الآن هو جامع معناها مالكي، فهمتني؟ وكانت في أيام معناها في وسط القرن العشرين كانت الناس معناها يمشيوا الصباح لدار الإمام، وخاصة حكوا لي على الإمام سي محمد عبد السلام الله يرحمه في برج الراس، هذه متعرف المنطقة معناها المنطقة المدينة العتيقة في المهدية اللي هي برج الراس، فهمتني؟ وكانوا يجيبوا من الإمام من داره بالهليلو ويوصلوه حتى للجامع، فهمتني؟ وتقام معناها صلاة العيد الأضحى أو عيد الفطر. العيد الأضحى كانوا يبكرون به وعيد الفطر يوخروه شوي، فهمتني؟ ممكن تعرف خاطر العيد الأضحى فيه الذبيحة وفيه غير ذلك، فهمتني؟ طبعا الناس معناها باش تمشي لديارها وكذا، ولكن وبعد ما يقيموا أكل الـ يقيموا معناها صلاة العيد وكليكاء خاصة في عيد الفطر والناس يخرجوا برا فيقطعوا في الأروقة متاع الجامعة النساء حضرت معناها الفطاير والحلويات إلى غير ذلك والعصائد فهمتني وكانت أشياء رائعة ورائعة جدا معناها وتحس اللي فما معناها
2: روح
3: وتضامن متاع الناس فهمتني كانت مزيانة برشا فهمتني للأسف الشديد ما عادش موجودة الشيء هذا ما عادش موجود
2: سي عمار مش نقف على كلمة قلتها خاطر نحب نستفسر عليها أكثر واللي هي بالهليلو كلمة نستعملوها نحن توك نقولوا حاجة بالهليلو معناها نعملوا لها هكا نقولوا قاوق وكارك ستغا أما هي منين جيت الكلمة
3: هي الهليلو فهمتني هي جاية من لا إله إلا الله راه فهمتني تو أنت عندك غناية لا إله إلا الله وإلا المطهر كيبداو جايبينه على الفرصة وكذا ويغنيه في الهليلو فهمتني لا إله إلا الله زاد إلا الإيمان كيف يخرجوه من الدار زاد بالهليلو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذيك زاد
2: بالهليلو
3: تسمى الهليلو تصور أنت معناها في وسط مدينة ماهيش كبيرة برشا أبريتو المهدية معناها خاصة المدينة العتيقة وتلقى الإمام هذا جاي من غادي والإمام الآخر جاي من آخر وكل حد ماشي للجامعة متاعه وتلقى المجموعة هذيك بكلها فهمتني مالكية وأحناف وتلقى الناس معناها خارجة بالهليلو حاجة رائعة ورائعة جدا وصورة بانورامية معناها من فوق تغزر لها حاجة إكسترا أوردينير معناها فهمتني الحقيقة الأعراف هذه ولات ما عادش متواجدة والكثير منها حتى في المولد النبوي الشريف كانت مدينة المهدية زادة سباقة فهمتني في الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف فهمتني زاد ما فهم العديد من العادات والتقاليد والأعراف فهمتني ما عادش موجودة
2: قاعدة تندثر
3: وقاعدة تندثر بشوية بشوية
2: أنا من الحاجات اللي توجعني أكثر حاجة سي عمار هي لما معناها صحيح مش بالمئة بالمئة اندثرت أما قاعدة تنقص بالقديل العبيد اللي كانت تتلم في دار البو العائلة الكبيرة تتلم يكون فما الجد والجدة موجودين والصغيرات يتعرفوا على بعضهم لكوزان ولكوزين توا قلت برجة
3: أختي العزيزة قبل ما ندخل الموضوع هذا فما حاجة أخرى أنا توجعني الحضور في صلاة العيد توا احنا الصباح نحضروا صلاة العيد وكذا الحضور واللباس اللباس اللي هو الجبة متاعنا التونسية العزيزة والغالية واللي احنا معناها تبارك الله اخترناها باش تكون هي اللي باش معناها تمثلنا في اليونسكو الى غير ذلك معناها فهمتني زاد ما عادش الناس تلبس الجبة واللباس التقليدي متاعنا فهمتني واثناء احنا توا باش ندخلوا نحكيوا على الموضوع اللي انت طرحته اختي العزيزة متاع اللمة وفهمتني والسوليداريتي الى غير ذلك احنا اثناء العنوان متاع شهر التراث هو المعمار فهمتني المعمار اللي حكينا فيه معناها منين جاء وكيفاش والأصول والجذور والتأثيرات الخارجية والحضارات اللي دخلت البلاد وأثرت معناها في المعمار متاعنا وكذا ولكن هنالك أشياء أخرى جميلة وحلوة ونعيشوها واللي هي جاية من التراث اللامادي في المعمار متاعنا ديارنا العربي ديارنا كنا عشنا في الديار العربي وكيفاش كانت الدار العربي تلم الناس الكليكاء العمومة والخلان والجد والجدة إلى غير ذلك فهمتني الدار العربي زاد تلم أكل أعراف والنواميس الاجتماعية الحلوة المزيانة اللي كانت الأولاد اللي عرسوا حتى اللي خرج من داربوه واللي مازال عايش في داربوه يجيب بالأضحية متاعه ويجي معناها يقوم بالأضحية متاعه في داربوه في الدار العربي في الدار الأصيلة في الدار اللي تولد فيها معناها اللي حل فيها عينيه فهمتني اللي شاف فيها الفرحة الأولى بالكبش العيد فهمتني
2: حتى الارشيتكتور قبل كانت تشجع معناها الوسطية تبدأ كبيرة وين فما الحوش وفما
3: الدار والحوش هذاك اللي احنا نقولوا له الصدار تو في المهديه وفي بلدان نقول وسط الدار فهمتني ال ال ال ال والبيوت الدائر سايره في وسط الدار وكل حد عنده بيته وكل حد عنده النواميس نتاعه وعنده خصوصياته ولكن في في المواسم هذه المواسم الدينيه والمواسم الاعياد نتاعنا فهمتني ما شاء الله هي أول حاجة تدعو لها الأعياد هذه هي التضامن والتراحم في وسط العائلة نتفكروا بعضنا نعيدوا على بعضنا واللي متغشش على صاحبه مثالش يطيح الكف على ظله وهذا يسامح هذا وهذا يكب على الصغير يكب على الكبير إلى غير ذلك معناه هذا اللي احنا حلينا عينينا عليه البو والأم معناها كانت عندهم معناها هيبة وكانت عندهم حضور معناها واضح وجلي وذاك علاش الصغيرات والكذا ويجيب مرته والراجل ويجيب مرته وصغار والأضحية متاعه ويجي الدار بوه فهمتني أول حاجة باش يحس بروحه أنه مازال ينتمي إلى أكل عائلة هذيك يحس بالأصالة متاعه بالجذور متاعه فهمتني وكذلك بشكل أب والأم يحسوا على قد ما رباه وقد ما كبروا وقد ما وصلوا أنه زاد في يوم من الأيام أنهم اعترفوا لهم بالجميل ومعناها قدروهم واعطوهم مقدرهم وهيبتهم فك العيد هذاك وجاءوا ضحاوا بحداهم إلى غير ذلك الأشياء هذه أختي العزيزة والسادة المستمعين ما عادش موجودة علاش ما عادش موجودة أول حاجة الديار العربي نقصت وثاني حاجة الناس معناها ولات الزمن والستريس والحيثيات انت الحياة وكذا غلبت الناس والناس أصبحت مغلوبة على أمرها أكثر من لازم وهذاك علاش معناها نقصة النواميس متاعنا هذه اللي كنا نقوم بها
2: أما هنا نحس أنه على القليلة في العامين هذوما ولا فما حنين كبير برشا للعادات متاع قبل وفما ديزينيسياتيفة ومبادرات قاعدة تصير باش تعاود تحيي شوية من العادات متاع زمان يعني مثلا كان نحكيو على الخرجة في عيد الفطر رجعنا نشوفوا خرجات في برشا ولايات في تونس
3: هاو نقول لك حاجة راه لا يصح إلا الصحيح
2: صحيح ما يدوم في الويت كان حجر نقولوا نحن
3: خاطر احنا كمجتمع المجتمع كل انسان راهو يعيش حالات ويعيش فترات ويعيش امراض نفسيه ويعيش برشا اشياء راهو المجتمع فهمتني ولكن اللي تبناه على الصحيح راهو يدور ويرجع له اكل صحيح هذاك تو تشوف احنا تو راه في اشياء انا في مدينه المهديه مثلا الميزون دوت اللي تتبناه والديار الجدد اللي تتبناه بكلها لها الارشيتكتور متاعها رجعت للقديم رجعوا للسواري ورجعوا للأقواس ورجعوا للنقشة حديدة ورجعوا للنقشة على اللوح وكل التيجانات والمرافع وكل ألوان الزاهي القديمة متاعنا اللي عرفناها من الحضارات العثمانية والأندلسية إلى غير ذلك الأشياء هذه رجعت وهذا شيء يفرح فهمتني الخرجات الخرجات متاع العيساوية فهمتني اللي زاد ولات ما تحسها كيفاش نقولها بدات تظهر بدات ترجع في روحها فهمتني وهنا ندل على شيء يدل وانه المجتمع التونسي العزيز بدا يرجع معناها كيفاش نقولها يرجع في الدر نتاعه يرجع في اصالته ويرجع في التجذر نتاعه فهمتني بشويه احنا نأملوا ان شاء الله فهمتني اسبيرون انه معناها نشوفوا مجتمع متاعنا حداثي ومجتمع متاعنا مفتوح معناها على الحضارات الأخرى ولكن يتمسك بخصوصيات متاعه بتراثه فهمتني بألوانه بمقاماته الموسيقية بأشعاره بكل شيء معناها احنا تونس ما احناش ناقصين احنا تونس راهو الزخم الثقافي والزخم التراثي والبانوراما الكبيرة من بنزرت إلى بنجردان تقول معناها تونس متحف مفتوح للدنيا ومفتوح للعالم فهمتني تلقى فيه الحضارات الكل وتلقى فيه الأثار الكليكاء وتلقى فيه اللباس والأكل والغناء والمقامات الموسيقية حاجة لا يمكن انك تجدها في مكان اخر. لا اظن سيدتي الكريمه لا اظن ان هذا الكوليكا ما عندوش تاثيرات نتاعه على المجتمع.
2: عنده اكيد, واكيد قد ما تقدمنا وقد ما وصلنا وقد ما تطور العلم وتطورت الدنيا والتكنولوجيا, ما لازمنيش نخسروا الاصاله نتاعنا, ما لازمنيش نخسروا تراثنا كما قلت انت, ما لازمنيش نخسروا لي زوريجين نتاعنا. خاطر هذيك شنو اللي خلينا نحن راه هذيك اللي خلينا تويسه غيرنا.
3: باش نعطيك مثال بسيط اختي العزيزه, انت تشوف مثلا نجيب محفوظ خديجه ايست نوبل للاداب, تجي تشوف انت شنو الثلاثه قصص السكريه وبين القصرين, شنو هما خصوصيات الازقه وخصوصيات الزقاق المصري, معناها المدينة الدخلاني نتاعها, فهمتني؟ على قد ما انت معناها تتشبث بالخصوصيات نتاعك على قد ما الناس تحترمك وتنظر لك نظره جميله برشا.
2: فهمتني سي عمار؟ قبل ما حليل حديث معاك ماذا بيا نقعد نحكي معاك.
3: مرحبا بك.
2: خاطر متوحشين كليم كيما هكا, ومتأكدة انه الناس اللي تسمع فينا يبحتاج نفس الفكرة, وفما ناس بديت ديجا تحاول انه تغير, فما ناس بديت تحاول انه تربي صغيراتها على فكرة انه بيه نكونوا مودرن ونتبعوا لي توندونس جدد, ما اكيد ما لازمناش ننسيو لي زوريجين متاعنا. هذوما الحاجات الكل تمسنا من داخل.
3: مالا احنا شوف احنا راهو فما اشياء ما تتنحاش, راهو قد ما تصير اشياء في معناها, راهو كما حكيت لك سابقا المجتمعات تتعرض الى صدمات, تتعرض الى العديد من الاشياء, فهمتني؟ خاصه توا في ظل المواقع التواصل الاجتماعي الى غير ذلك والشبكات والعالم كله ولا قريه, معناها فهمتني باش نتاثروا بالخارج, هذا ما في حتى مجال للشك, معناها باش تتاثر, ولكن راهو الارض هذه والاديان نتاعنا اديان صحيحه, راهي ما هيش معناها كيفاش يقول لها معلش كلايا رحنا مليك يا رحنا, فهمتني؟ رحنا التوانسه, احنا ناس الاديان نتاعنا واضحه, سواء معناها في النضال في الثقافه في الحضاره في اللي تحب انت, نحن نقول نحن هنا, لا يمكن ان تندثر حضارتنا ولا يمكن ان يندثر التراث نتاعنا. هذه أمور معناها بديهية, معناها ما فيها لا شك ولا اختلاف, وخاصة الأشياء الجميلة متاعنا, أكل حكاية العيب والحرام وما يجيش منه وفهمتني, وأكل كبير يقدر الصغير يقدر الكبير, وأكل الأشياء الحلوة هذيك, وأكل الحميمية اللي موجودة في عائلاتنا هذيك لا يمكن لها أن تندثر, معناها على قد ما احنا محافظين في تربية ابنائنا, فهمتني عليك الشيء هذاك, ان شاء الله بحول الله تقعد ديما تونس لباس وديما نقية بيضاء, فهمتني كزهر الياسمين.
2: بخفيت ما حليك سي عمار وما حليه كلامك قديش يمس القلب. قبل ما نختم معاك حبيت نرجع بيك الموضوع كنت حكيت فيه انت وسيد المعد بتاعنا راسم اللي هو المطعم الحم, كيفاش نجمو بدلوه؟ قلت عندك ديزاستوس ما التراث باش نمشيو ديريكت مع الكوجينة, ولا الكوجينة بيطعم التراث.
3: الكوجينة هي زادة ما تخرجش من التراث متاعنا,
2: اكيد
3: لا توا مثلا احنا توا مدينة المهدية مدينة بحرية وفلاحية, فهمتني؟ عندنا الكوجينة متاعنا تقع فيها معناها البلا معناها متاع البحر وتاع الحوت وإلى غير ذلك, فهمتني؟ وتقع فيها زادة متاع الفلاحة, وتقع فيها اللفت والبندلاقة والبسباس اللي نحن نقوله فرفوشة والشكشوكة وإلى غير ذلك, معناها فيها برشة أشياء أخرى, وفيها مؤثرات اخرى, نلقاو فيها البولوفيم والسباجيتي ونلقاو فيها, فهمتني؟ ولكن تعرف عاد انت تو في في في في ايام العيد معناها الحم الناس معناها اللي جهه نوعا ما من التخمه, فهمتني؟
2: صباح الحم فطور الحم عشاء الحم.
3: ويقول لك تدخل الدار تشم ريحة الحم معناها يولي معناها إنسانك معناها نفسيته, يقول لك أخويا والله ماذا بيه مختار, فإحنا الشعب التونسي من عشاق الهريسة معناها من عشاق ريحة الثوم وكذا, فهمتني؟ عاد أهلها في المهدية من بين الأشياء اللي معناها نحب نبدلوا بها معناها نحطها فوق الطاولة باش نبدلوا الجو معناها متاعك الحمد فهمتني وكذا. هنا بربي نحب نفتح معناها قوسين بربي بربي لكل المستمعين راهو مش ناس كل عند الحم ومش ناس كل راهو معناها ماذا بينا نتفقدوا بعضنا ونتفقدوا جيراننا ونتفقدوا عائلاتنا ونتفقدوا الناس اللي دايرة بينا فهمتني راهو ما فيها شيء الدنيا دي حتى شيء فهمتني. دونك معناها من كثرة الأكل في الحم وكذا نمشيو نتجهوا إلى التطيب الآخر نمشيو مثلا احنا ما تعرف في المهدية البندلاقة مشهورة في المهدية زاد الطيب بالثوم والكروية الشكشوكة المهدوية المبسمة احنا نقولوا له شكشوكة مبسمة الفلفل معناها مشكوك في زوز ومقلي معناها معها في الطماطم وكلي كذا زاد بالثوم والكروية فهمتني ومع كايبة مرقية زكا وفهمشو لا وعظيمة مفقرة من فوقها
2: انا مفطرتش راوي سي عمار عليه عليه هك
3: ما لا تعطي زادة تعطي رونق تعطي رونق اخر وتخرج بيك من العالم بتاع الحب ولا بتاع الروائح هذيك فهمتني
2: مال علينا والثوم والكروية تقول انت
3: واسمع وراه هو صحي راه الثوم والكروية هي صحية فهمتني كما تعرفوا مو الحمد يطلع التونسيون والثوم يطلع يطيح التونسيون دونك اني ننصح بلو معناها من منزلوش برشا على الحمد ونتلفتوا للاكلات الاخرى اللي فيها الثوم الكروية وما فيها باز زادة حتى كويس سيترون زادة باهي يفرحت في الـ في الـ في الايام هذه.
2: يعطيك صحة يا سي عمار. سي عمار لجمي مسرحي مختص في الشأن التراثي.
3: مرحبا بك.
2: يعطيك صحة إن شاء الله عيدك مبروك إن شاء الله كل عام وتحي بخير. ميرسي بوكو على المعلومات مي سورتو ميرسي بوكو على الفايب ولا الروح متاع تراث أيام زمان ومتاع عديد أيام زمان اللي متوحشينا أما توميو أنا نقول الحمد لله أنه بشوي بشوي قاعدين نرجعوا لعاداتنا قاعدين نحاولوا نرجعوا لجذورنا لأصولنا اللي قاعدين نحاولوا معناها بشتى طرق أنه ما ننسيوهمش على خاطر ذيك هو اللي يخلي التونسي تونسي. نحن برمجتنا الخاصة بعيد الأضحى المبارك ما زالت مكملة معكم شوية أخو بشنخو تليفونيتكم 58 400 100.
1: Publicité. ليلة استثنائية من تنظيم جيم فواياج تجمع الفن الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس شمس الدين باشا فهمي الرياحي مايا مصطفى الدلاجي زينة القصرينية والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل فكونوا في الموعد عرض فرجوي ضخم موسيقى فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى الصباح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي.تي.

0: بوبليسيتي.
1: عيد العلوش انا نحبه برشا. تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو.

0: نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موزة صفاقس
2: على 91.2
1: تونس
2: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
2: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز الرابعة ديوان فام عسلامة. وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي سلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لدى لقائه وزير الحج والعمرة السعودية بمكة المكرمة. وتباحث الوزيران خلال هذا اللقاء بخصوص المسائل التنظيمية للحج، حيث ثمن الوزير السعودي حسن التنسيق مع مكتب شؤون حجاج تونس وانضباط الحجيج التونسيين والتزامهم وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الدينية. منظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دعت تونس إلى مراجعة نموذج الانتاج الفلاحي واعتماد الطاقات المتجددة لضمان الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية والشح المائي. وأوضحت مسؤولة الحملات بالمنظمة إنصاف بن زكي أن القطاع الفلاحي يستهلك أكثر من 75% من الموارد المائية المتاحة، معتبرة أن الطاقة الشمسية تمثل حلا استراتيجيا لتشغيل أنظمة الري الذكي وتقليص كلفة الإنتاج، لكن مع إرساء إطار تنظيمي لعمليات الضخ الشمسي لمنع الاستغلال المفرط للمائدة المائية الجوفية. الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي في رأس العابد يتوج بالجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 2025. وتحصل العابد على المركز الأول على المستوى الوطني من بين أكثر من 70 مشارك في المسابقة وفق ما تم نشره في العدد الأخير من رائد الرسمية. في الأخبار العالمية، التلفزيون الإيراني الرسمي يؤكد حصوله على مسودة الإطار الأولي غير الرسمي لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تنص على انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط طهران ورفع الحصار البحري عنها. وأوضح التلفزيون الإيراني أن طهران تتعهد في المقابل بإعادة عبور السفن التجارية لمضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر واحد، مشيرا إلى أن السفن العسكرية غير مشمولة في مسودة الاتفاق الحالية. ونص الاتفاق أيضا على أن طهران ستتولى إدارة مسار حركة السفن عبر مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن اليوم تسهيل نقل 15 أسيرا من قطاع غزة، من بينهم امرأة أفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع يلدز في برنامج سبيسيال عيد. في أمان الله.
5: الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولي عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو برشا ربح وبرشا كدوات. اعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31-328-330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.

0: بوبليسيتي.
1: ليلة استثنائية من تنظيم جيم فواياج، تجمع الفن، الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات. سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس، شمس الدين باشا، فهمي الرياحي، مايا، مصطفى الدلاجي، زينة القصرينية، والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل. فكونوا في الموعد، عرض فرجوي ضخم، موسيقى، فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى الصباح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي.تن.
2: ديوان أفهم هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان أفهم تكون معاكم. ديوان أفهم صوتكم.
3: ديوان أفهم سبيسيال عيد.
4: هلو، دو روتور في البرمجة الخاصة بعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله تكونوا عاملين تخي بون كيف على الموسيقى، على الفايب، على الحكايات، مي سورتو إن شاء الله تكونوا حاضرين لل 58 400 158 400. شوية آخر باش ناخذوا نوتخو بارتي من تليفوناتكم ونعيشوا معاكم أجواء العيد. طب باش نعملوا بوس صغرونا من العيد ونحذركم اون تخي بون أوكازيون بروشينمون تكون موجودة في صفاقس. نحكيو على معرض صفاقس الدولي اللي باش يتنظم من نهار 9 ل 23 جوان 2026 بقصر المعارض بصفاقس. باش ناخذوا اكثر تفاصيل، فرحانه انه معنا سي عصام بن عبد الله المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجيه لجمعيه المعارض والمؤتمرات الدوليه بصفاقس. عسلامة سي عصام.
5: عسلامة مدام يلدز، وعيدك مبروك انت وكافه مستمعين ديوان افام والشعب التونسي والامه الاسلاميه. ان شاء الله
4: يعيشك، ان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله سنين ديما. قولي سي بون، شنو اجواء العيد قبل ما ندخلوا نحكيوا على المعرض ديريكتومون؟
5: والله
4: فما لما ما فهميش
5: من صالون الفلاحه. اوكي، كنا في التحضير للدوره 60 براتيكمون العيد في المعرض.
4: اوكي، يدو في يدخو من السنه وفي حاجه اكسبسيونيل السنه هكا ولا
5: ان شاء الله؟ ان شاء الله هي اكسبسيونيل من الشيفر اللي عطيته، هي الدوره 60 يعني جوبيلي دو ديامون. اكيد نحاولوا الهيئه المديره وعلى راسها سي عطيف الزياني وباقي الاعضاء نحاولوا انها تكون دوره متميزه تلقص مسيره اكثر من 60 سنه، 60 دوره، وهذا ان شاء الله اللي باش يشوفوه العارضين والزوار في الدوره هذه.
4: سوبر. وقت نحكيو على معرض صفاقس الدولي نحكيو على حركيه اقتصاديه، نحكيو على حركيه تنشيطيه، نحكيو على البلاد تتنفس وشركات تظهر والعبيد تبيع والاقتصاد يدور، نحكيو على برشا حاجات مزيانين. السبب الرئيسي نتاعها هو معرض صفاقس الدولي. كي نحكيو على الدوره نتاع سنه، دوره عام 2026، شنو يستناو العبيد؟ شنو فما جديد؟ شنو كيفاش الملامح خلينا نقولوا نتاع الدوره 60 هذه؟
5: بل ما نحكي لك على الجديد، وانت في التو في الجملتين قلت حاجات مهمه انه هذا ما يخفاش على حد. احنا نعمله سنويا في الدوره هذه ما بين 180 و 250 الف زائر على امتداد 15 يوم، اكثر من 200 عارض ما بين شركه وحرفي وصناعي وتاجر. يعني نخليكم تتخيلوا رقم المعاملات اللي يصير في ال 15 يوم هذوما، ممكن يتجاوز رقم المعاملات اللي تصير حتى في بعض المناطق الصناعية مش كان في صفاقس. يعني الحركية اللي حكيت عليها أنت بخلاف أن حركية اجتماعية، خطر هو وجهة للعائلة، وجهة للمسؤول، وجهة لأصحاب القرار سواء في الشركات الخاصة والعمومية والمؤسسات أو حتى أصحاب المشاريع الصغرى، ولكن زاد هو وجهة اقتصادية بامتياز، لأن يعني التجارة والاقتصاد يتحركوا مش كان جهويا. نحن نستقبل زوار من كافة مناطق الجمهورية، نستقبلوا عارضين من كافة مناطق الجمهورية. في الصيف يشهد صفاقس تشهد حركية، خاصة أنه احنا في باب حر، تعرف أنت المعرض مش تأثيره مش داخلي برك، احنا منطقة باب حر كامل تولي أنيمي، تولي أكثر موفمون فيها وكاية. إن شاء الله الحاجة اللي قاعدنا محافظين عليها بتعليمات كما قلت لك من الهيئة، أنه نقعد وكالبعد الاجتماعي والرابط ما فماش يكون فينا ما ترباش في معرض السواق الدولي من الصغرى نتاعو ولا يحمل مخزون اجتماعي كبير برشا. جديد السنة إن شاء الله كما قلت لك هو في دورة 60، حاولنا هي شعارها إن شاء الله يكون الانبهار الدورة هذه من الأماكن الخارجية للمعرض، يعني قبل ما ندخل اللونسانت متاع المعرض شكون فما تزويق خاص بالدورة 60 كما قلت لك هو جوبيلي دي ديامان، يعني باش تلقاو لا كولور ديامان ولا سيلفر منتشرة في الزالنتور متاع المعرض متاعنا بديكور جديد بتصور جديد، يعني الزائر من قبل ما يدخل المعرض باش يحس روحه في بلاصة تغيرت على الدورة 59.
4: Très bien, donc عجبني الانبهار كونسيبت.
5: ان شاء الله ان شاء الله نكونوا قد، تعرف احنا صحيح هي 60 دورة عنا تو كجمعية كهيئة كمجلس إداري كإدارة عنا من الخبرة، ولكن احنا ديما نشوف روحنا انه نحاولوا نتعلموا نتبعوا المعارض العالمية اللي تفوقنا مع احترام الفوارق سواء البشرية او المادية، ولكن نحاولوا نعملوا حاجة في سمعة جهة صفاقس، لانه احنا اكبر معرض جهوي في الجمهورية، واحنا الجمعية الوحيدة اللي تنظم المعارض، الاخرين الشركات. هكذا قلت لك البعض الاجتماعي والرابط الاجتماعي بين الزائر وجمعية المعارض والمؤتمر الدولية قاعد يتواصل، وكذا يخلي قوتها. قلت لك على مستوى العرض رينا تصور جديد كما كنت ريتوه في السماء متفوت قبل بعشر ايام، كل مرة نحاول نغيره حاجة. سنة مشكورة بعض المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية بالولايات بعد اتصالنا بهم، وفرونا حرفيين مختصين في الارتزانة ولا الحرف اللي تمثل الولايات. كما مثلا باش نلقاو عندكم اكزامبل، مثلا كي نقولوا زغوان معروفة على الكعك النسري، باش نلقاو عارضين مختصين في هذا يمثل ولاية زغوان، باش يكون عندنا حرفيين يمثلوا الصناعات التقليدية متاع ولاية سوسة، المهدية، مستير، جابس، يعني عندنا بعض الولايات باش يكون موجهة في البهو عدد واحد، بخلاف الحرفيين نتاع جهة صفاقس اللي مشرفيننا حتى في التصدير. احنا عندنا بعض الحرفيين في البهو عدد واحد يصدر الأكثر من 16 دولة في اختصاص خشب شجرة الزيتون، وذا يزيدنا فخرا انه بدأت بشركات صغيرة طولت ان شاء الله تغزو في الأسواق العالمية، وكالو سوار فير تونيزيان اللي شرفنا الكل. كيف كيف باش نلقاو في البهو عدد ثلاثة نوع زاده من الارتزانة فيما، يعني الصنع اليدوي، الشركات الكبيره نتاع الارتزانة المختصه والموجهه للتصدير، بعض الصناعيين الاثاث، واحنا مقبلين على موسم الافراح في تونس كامله. من بعد باش نلقاو الباهو عدد اربع اللي هو موجه التوسكي كوميرسيال، اللي هما احنا نقولوا له السوق، وهذه بالله بكل لطف، وإحنا نهار عيد نحب نسوق عبر الديوان فام ونعرف النوتوريتي نتاعكم وين يوصل صوت الديوان. راهو الباو عدد أربعة كيما في المعارض الكل في العالم، فوار دو باريس، فوار دو برشلون، فوار دو برلان، راهو كي نقولوا معرض ما هوش سالون بروفيسيونيل، راهو المعرض تلقى فيه الماكلة، تلقى فيه البسيسة، تلقى فيه الماكلة التقليدية نتاع الجهة، هيك تلقى فيه التذوق سير بلاس، تلقى فيه البيع، تلقى فيه لو بري ابورتي، هيك هوش معناها فوار، ما هوش موش سالون. هذا اللي باش يلقاوه في عدد أربعة. المفاجأة اللي صارت في الباو عدد أربعة، أكبر شركة تونسية مختصة في الخزف باش تكون ممثلة، يعني في أكثر من ربع مساحة العرض في الباو عدد أربعة، دعوة للعائلات، دعوة لربات البيوت، أنه يحضروا شوية مصروا باش يشريوا بأسعار ما يلقاوهاش البرة، اللي شريوا موجودين الوليدات معاهم، باش يلقاو جناح كامل على أكثر من 1300 متر مربع للتبضع والتسوق في الخزاف في البورسلان. كيف كيف باش يكون عندنا جناح كامل للفخار، ورجعنا له هذه المنطقة اللي كنا نزوروها باش ناخذوا فيها الفخار، وقع إحيائها بتعليمات من الهيئة في الدورة هذه، يعني العائلة باش تلقى كل شيء. ما خممناش كان في التبضع وفي التجارة وفي الحركة التجارية، خممنا زادة في الترفيه، تعرف احنا نحبه الهدف نتاعنا من المعرض انه العائله كي تدخل تجي تقعد ثلاثه واربعه وخمسه سوايع، هيك علاش وقع تخصيص الهواء الطلق، يعني اكثر من 4000 متر مربع باش يكون فيه سيركويت جو موجه للاطفال ليزادولت لكبار السن، زاده باش يكون جناح كامل يعني على الهواء الطلق مخصص للالعاب، باش يلقاو العاب امبلونتي سيرسيت غاديكا باش تكون حاجة حلوة برشا منه مسلك للألعاب ويجم يكون حتى مسلك صحي يعني العائلة تجم تتفرهد فيه على امتداد ساعات طويلة. كيف كيف المفاجآت عنا جوائز إن شاء الله باش تكون يوميا موجودة ويتمتعوا بها زوارنا بعد تراج وصور، والمفاجأة الكبرى اللي باش نخليها إن شاء الله في غضون أيام نعلم عليها هي باش تكون فما جائزة كبرى باش تعطى سو فورم دو تومبولا للربح العائلة. يعني أنا نأكد لك أنا ممكن العائلة باش تستفاد منها، ما نجمش نقول لك شنية تو باش نخليه شوية سيوسات
4: شوقتنا هكا سي عصام
5: لا هاي باش تكون جائزة كبرى كبرى جدا جدا جدا باش يقع إعلانها في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
4: وهذا باش يربحوها توت بيرسان تدخل
5: لا ما يروحوش ما يلوحوش التيكي
4: أوكي.
5: يعمر لي كوردوني على التيكي نتاعو ويحطها في صندوق من بعد اخر نهار لو 23 ان شاء الله العائله السعيده وصاحب الحظ السعيد باش يربح جائزه قيمه قيمتها الماليه مرتفعه جدا. هذا الكل باش نخليو الجو العائلي ونخليو المعرض ديما في اشعاع والاجتماعي. العبد يجم التيكي ب 2000 فرنك باش يربح جائزة بقيمتها ألاف الدنانير، عنده الحق يدخل 50 و60 و70 مرة باش يكبر حدوده في الربح. هذه دعوة للعائلات الكل من نهار 9 لنهار 23 باش يكونوا موجودين معنا في المعرض الجديد. زادة عملنا ورشات حية للأطفال والعائلات المرافقين للأطفال باش تكون بيان جيدي واسيستي سواء بفورماتور ولا بمربين ومربيات باش تكون في البوتري في النحت في الرسم. هذه للصغيرات نتاعنا في في اماكن فيها الظل اماكن مزيانه برشا فيها البرود زاد باش العائله ما تتفجعش على صغيراتها. يجيو جيوخ هما يدوروا في الاستون ويقضيو كما قلت لك والصغيرات تلعب وتتفرهد. كيف كيف باش يكون عندنا لاول مره عروض سينما موجهه للطفل، باش يكون عندنا 4 عروض سينمائيه موجهة للطفل دوما بين ساعة وساعة ونص يعني في معرض صفاقس دولي وفي قصر المعارض بصفاقس. العائلة باش تلقى كل شيء هذا إلى جانب الجناح المخصص للعائلات للأكل والاستجمام والاستراحة، يعني كل شيء باش يلقاه في بلاصة برك عم ناول. استطعنا وقدرنا نخليه العائلة تقعد برشا وقت شالها المرة هذه. العائلة تجي 11 متاع الصباح تجي تروح حتى في الليلة.
4: Très bien. قديش جي أدوغي لو كونسيبت أنه معرض صفاقس الدولي قاعد يتطور من عام لعام، وما نحكيوش على حاجة واحدة، نحكيو على توت اون اكسبيريونس ا فيفغ، تجربة كاملة يعيشها تعيشها العائلة التونسية والصفاقسية من أول نهار للآخر. كي نحكيو على الجو على تفرهيد على أنه يتعلم حاجة على يشوف حاجة على يشري حاجة على بون بلان على ياكل، سي توت اون اكسبيريونس يعيشها المواطن ولا تعيشها العائلة التونسية واللي صافي دي زاني.
5: وهيك هو هيك هي الاوريجيناليتي نتاع لي فوار في العالم كله، انه لو فيزيتور يعيش اكسبيريونس ما يمشيش باش يقضي يجي ما يقضيش ولكن يعيش تجربه انسانيه او اجتماعيه او ترفيهيه متكامله. وهيك ان شاء الله اللي نكونوا ان شاء الله نوفقوا بين احنا الدعوه كما قلت لك لكل زوارنا من كل مناطق الجمهوريه خاصه في وجود كما قلت لك الجائزه الكبرى الموجوده باش تزيد حظوظهم في الربح، ولا بالشركه الكبيره نتاع البورسلين اللي بتكون موجوده باش تعمل اسعار خاصه للمعرض.
4: Très bien. يعطيك صحة سي عصام، شنو هي الرسالة الأخيرة اللي تحب توجهها كسوة للعارضين اللي مازالوا يخموا زعما يشاركوا ألا لا، وللي فيزيتور اللي مش عارفين اسكو يمشيوا سنة للمعرض وألا لا؟ نبداو بالعارضين.
5: هاي نبداو بالعارضين. احنا راهو كل عام نعملوا إين سيليكسيون وكل عام نحاولوا العارضين يتمشيوا مع التوجهات نتاع الهيئه ونتاع الزوار زادا. وهيك علاش تلقى عارضين شاركوا الدوره 59 ماكش في تشوفهم لاعتبارات استيتيك ولا اعتبارات اجتماعيه ماهوش موجودين. احنا بقدر تلاهم دعوه او ماهيش مفتوحه للعارضين. ممكن عنا نستناو في بعض العارضين الجزائريين ان شاء الله ياكدوا ومصريين ياكدوا المشاركه نتاعهم ومشاركتهم تتجاوزنا احنا، لان امور اداريه تعرف تخص وزاره التجاره والديوانه التونسيه. بالنسبه للزوار المعرض مفتوح، دعوه لكل قلت لك كل مناطق الجمهوريه يزوروا. باش يشوفوا حاجه حلوه برشا باش يعيشوا اكسبيريونس حلوه برشا. واحنا الاكسبيريونس راهو ما يعيشوهاش كان في المعرض برك. انا باش نزيدك حاجه اخرى انه التيكي نتاع الدخول للمعرض تخول لك مجانا تدخل لمتحف القمح والخبز التقليدي اللي هو بجنب لقيشي على بعد 20 متر من الباب الرئيسي المعرض. يعني تجربة أخرى فنية ولا تراثية اللي مرتبطة بالأصالة متاعنا وتاريخ صفاقس وتونس سواء في زراعة القمح أو في صناعة الخبز بطريقة تقليدية. وكيف كيف تخول لهم أنهم يدخلوا رواق معرض صفاقس للفنون والإبداع اللي باش تكون فيه على نفس الفترة من 9 إلى 23 عرض لأبرز الفنانين التشكيليين هذا بالاشتراك مع جمعية أحباء الفنون التشكيلية بصفاقس. يعني الاكسبيريونس فيها لو سوسيال لو كوميرسيال لو باتريموان وفيها الارتستيك ولا كولتور وفيها البليزونس يعني الترفيه وكل شيء هذا. يعني العائلة أو اي مشاربها من كل انتماءاتها يلقى كل شيء ان شاء الله في قصر المعرض لصفاقس. وعندنا باركينج يعني هذه الحاجه المهمه جدا للعائله وللزوار اللي باش يجي من اي منطقه باش يلقى اذا ما وين يراكي كرهبته.
4: تري بيان، يعطيك صحه سي عصام بن عبد الله المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجيه لجمعيه المعارض والمؤتمرات الدوليه بصفاقس. ميرسي بوكو على المعلومات الكل. ونكون حكينا على واحد من اهم المواعيد الاقتصاديه والتجاريه في جهه صفاقس، نحكيو على معرض صفاقس الدولي اللي يتنظم من نهار 9 ل 23 جوان بقصر المعارض بصفاقس. اثنين نحكيو على الدوره 60، نحكيو على برشا جديد، نحكيو على توت اون اكسبيريونس ينجم يعيشها المواطن وتنجم تعيشها العائله التونسية. نحن مازلنا مكملين معاكم في البرمجة الخاصة بعيد الفطر المبارك. نقولكم شوي آخر باش ناخذوا تليفوناتكم ونحكيوا على أجواء العيد على 58 400 100.
2: ديوان FM سبيسيال عيد.

0: راديو نفام.
1: الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولع عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. اعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31 328 330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.
0: ديوان فام سبيسيال عيد.
2: هلو دو غوتور في برمجة عيد الاضحى المبارك. شاد كنا عاملين انتري فون كيف ميدامي مسيو، نحن دو نوتخو باغ عاملين انتري فون كيف على خاطر نسمعوا فيكم في اصواتكم وناخذوا في تليفوناتكم ونعيدوا عليكم ونعيشوا معاكم في اجواء العيد. نمرو كامل مخصص ليكم انتم مع 58 400 100 58 400 100. خلينا نحكيوا مع بعضنا، تعيدوا على ناسكم وحبيبكم، ومنه نحن زيدا نعرفوا اجواء العيد عندكم. نبداو باستقبال الأولى تليفونيتنا، معنا معتز من صفاقس. عسلامة معتز.
3: عسلامة، مرحبا بكم، كل عام وانتم بخير. الناس كل ديوان فام تحية لكم،
2: إن شاء الله عيدك مبروك وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا معتز.
3: عايشك، كل عام وانتم بخير.
2: أحكي لي كيفاش أجواء العيد اليوم؟ أنت مش معي اللي تقوم بكري، تقوم مأخر، تذبح ما تذبحش؟
3: أنا قوم بكري نساع الكينون أكي وكي ونعمل بخور وفهمت ونستنى لعبة تقوم ونفعل علينا شو ونعيدو.
2: اي وانت المهمه نتاعك عطيني المهمه في الدار شنية؟
3: لا انا نشد اللعبه.
2: في بالك اللي هذيك مهمه رئيسيه جدا؟
3: اي شيء نعرف اي
2: وانت ايش يعملوا بلاش بيك ترى؟ ما نجموش يعملوا حتى شيء بلاش بيك، معنا كيف فماش يكون يشد السيق وفماش يكون هكا ولا اي دونك تشعل الكنون وانت ليه بالباربيكيو؟
3: اي انا ابويا ربي يفضله
2: ربي فضله إن شاء الله. وعادة يقولوا لك المشوي متاعك بنين ولا؟
3: ما لا اليوم والله اليوم قالوا لي
2: ما شاء الله عليك يا معتز.
3: عايشك.
2: اي قولي على شكون تحب تعيد؟
3: تحب نعيد على أمي أسماء، نقدم لها تحية
2: نسلم عليها برشا.
3: عايشك. ونحب نعيد زادة على أخويا حبيب وأخويا أكرم،
2: نسلم عليهم برشا.
3: وبويا أشرف اللومي،
2: نسلم عليهم برشا. ماتك وباباتك واخويتك وصحابك واللي يعرفوا معتز الكل.
3: عايشك.
2: يعيشك معتز، فرحانين برشا اللي سمعنا صوتك. مازلنا مكملين في صفاق صنفيت من معتز نمشي والصابر. عسلامة صابر.
4: لو أهلا عسلامة،
2: إن شاء الله عيدك مبروك.
4: إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير إن شاء الله.
2: يعيشك. أحكي لي شنو حويلك، شنو حويل عيدك؟
4: والله الحمد لله يا ربي ولك الحمد، تعدى العيد ولاباس والحمد لله يا ربي.
2: فما لما ولا ما فماش؟
4: لا والله انا والمدامه وصغيرتي كهو
2: لما مزينا دجا.
4: الحمد لله يا ربي، يا ربي ولك الحمد والشكر،
2: ربي يفضلكم لبعضكم.
4: عايشه.
2: صابر قل لي كي تتفكر هكا ايامات الصغر، شنو الحاجه اللي انت صغير تتوحشها توا في العيد الكبير؟
4: والله تتوحش انك تعيد مع دارك، متعيد معناها في مع ابوك وامك الوالد الله يرحمه،
2: الله يرحمه،
4: والعائله كامله هكا توا تفرقت العباد، احنا وكل واحد شد بلاصه وكل واحد يخدم على روحه في بقعه هكا.
2: لما هي اللي نتوحشوها سي فغي. وشنو هي الحاجه اللي هكا جاغ من ايام زمان تحب تزرعها في صغيراتك اليوم؟
4: والله هو انهم يحبوا بعضهم ويعيدوا مع بعضهم ويعيشوا مع بعضهم ويستغلوا كل فرصه معناها باش يتلموا فيها يتلموا فيها.
2: Right. ما ساعات فما دي مومون وي تيك ات فور جرانتد، معناها ناخذوها هكا على ليجير، زعما لحظه وباش تتعدى وما نعرفوا قيمتها كان كي نخسروها نهار اخر ولا نقولوا يا حسره.
4: ايوه الواحد ما يعرف قيمتها كان وقت تتعدى وتفوت معناها. ماذا به تتعاود، لكن اللي تعدى ما يتعاودش للأسف.
2: أما ربي فضلك إن شاء الله لصغيراتك وربي فضلك المدام. قل جاي المهمة بتاعك في الدار، تعاون ما تعاونش في الكوجينة موجود؟
4: أنا نعمل كل شيء، نعاون في كل شيء، في أي حاجة ماذا به ندخل فيها ونعاون فيها، معناها في أي حاجة معناها نحاول نعاون في كل ما نجب نعاون فيه.
2: يعطيك صحة، ربي يشدك بصحة بدنك. على شكون تحب تعيد سي صابر؟
4: والله نحب نعيد على المدامة ونعيد على بناتي كما نعيد على أمي والعائلة وكل، ونعيد على دار نسابي والعائلة كلها فهمتني، وكل من يعرف صبر. وكما في نفس الوقت باش نحب نعيد عيد خاص على أعمال وعاملات متاع ديوان فام من برامجهم كاملة، من تبدأ الصباح مع إيمان سكوحي مع الراف ماج مع جعفر الجاسمي الساعة سعيدة اللي نتاع تونس اليوم وهكاك كل انا نتبعهم على نتبع ديوان فهم بالباهي بالباهي.
2: يعطيك الصحة، فرحانين برشا اللي سمعنا صوتك، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
4: كل عام انتم بخير، ربي يحييكم الامثال وان شاء الله طال عمركم.
2: يعيشك، ربي فضلك وربي فضلك العائلة. انتم زادة تنجموا تكملونا على 58 400 100. خلينا ندردشوا مع بعضنا، تعيدوا انتم دو فوتخ باغ على نيسكم وحبيبكم، ونحن دو نوتخ باغ نتعرف عليكم ونحكيو مع بعضنا شوية ويون بارتاج اجواء العيد مع بعضنا. برمجتنا متاع العيد الاضحى المبارك مازالت مكملة حتى لستة متاع العشية، ونفيد شوية اخر باش نسافر بيكم لمصر، اما الاس فاكسين باش نتعرفوا على صديقنا المصري اللي عايش في صفاقس، وباش نشوفوا شنو هي الاختلاف ما بين مصر وتونس في عيد الاضحى المبارك.
1: ديوان فام سبيسيال عيد.

0: كبير فرحة الصغير أجرها كبير.
1: عيدكم مبروك.
2: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.

0: Radio Anafa. العيد معناها برشة تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوان فام تعيش معاكم فرحة العيد، باش نستقبلوا تليفوناتكم ولا يديدي كاس متاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتم محيين بألف خير. ديوان فام سبيسيال عيد.
1: هلو دو روتور في البرمجة الخاصة بعيد الاضحى المبارك. انتم تسمعوا في ميشان ديدي ليكم انتم على خاطركم انتم، باش نعيدوا مع بعضنا ونعيشوا اجواء العيد مع بعضنا. نعرف قديش متوحشين بعضنا. اون بودير الجوجما نتاع الدنيا والحياه تخلينا اون ابريسي على الاخر لي مومون اللي كيما هكا اللي نتلموا فيهم، اللي نسمعوا فيهم اخبار بعضنا واللي نعملوا فيهم ان تري بون كيف. نقول لكم انه النومرو مازال موجود 58 400 100، اذا تحبوا تسلموا على شكون ولا تعيدوا على شكون ولا تو سامبلومون تحبوا تحكيوا لنا على اجواء العيد في دياركم كيفاش كانت. نحن جينيرالمون في البرمجه الخاصه بالعيد نسافروا للعالم الكل ونسالوا على توينس اللي موجودين في برشا بلدان حول العالم. اليوم باش نسافروا لبلاد اخرى، اما نحنا مازلنا في تونس كمان، باش نمشيو ديريكتومون لمصر. اما الاس فاكسين اون بو دير فرحانه برشا انه بحذايا كابتن محمود المصري. عسلامه كابتن.
2: اهلا وسهلا بيك.
1: شحالك؟
2: الحمد لله.
1: شحال عيدك مبروك.
2: الله يخليك، كل سنه وانتم طيبين والساده المستمعين كل سنه وهم طيبين.
1: يعيشك. دونك كابتن محمود المصري مقيم في صفاقس هكا ولا؟ قداش عندك في صفاقس؟
2: انا والله جيت 2022 لصفاقس وقعدت سنتين، مشيت 2024 رجعت لمصر قعدت عام ودلوقتي رجعت تاني لصفاقس.
1: اوكي، وشو اللي خليك ترجع؟
2: كلت اللي بلابس صفاقس خلاني يعني.
1: اوكي، عندك حق، سبب وجيه الحقيقه ترجع على خاطره. نحكيو شويه على اول ما جيت لتونس ولا لصفاقس، كيفاش كانت التجربه؟ شنو اكثر حاجه، شنو اول كالتشرال شوك عشتو؟
2: والله انا اول ما جيت طبعا اللغه دي مفروغ منها، يعني لان احنا طبعا كل واحد عنده لغته ويمتاز بيها. اما يعني بالنسبه لي مش حاجه كبيره قوي ان انا لقيتها مختلفه، لان انا لقيت ان الشعب التونسي شعب مرحب جدا. ما لقيتش نفسي ان انا في بلد غريبه، هو مع اختلاف اللهجه بس شويه عبال ما ابتديت افهم هم ان هم بيرحبوا بيا وان هم مبسوطين يعني بيا ودايما يسالوا عليا الحمد لله. والاكل طبعا اختلف شويه، الاكل شويه البهارات وشويه يعني انتوا مطبخ واحنا مطبخ تاني خالص. وبعدين عقبال ما تعودت خد شوية يعني شهرين كده عقبال ما تعودت على الأكل أما بعد كده بقى بالنسبة لي الأكل حاجة ممتازة جدا يعني.
1: وليت عادي.
2: وليت عادي جدا.
1: قلت لي في الأوف أنه أكثر حاجة كانت شوكينج هي العظم والتونة والميكس
2: كان الميكس الغريب ده، البيض مع التونة. ده كان بالنسبة لي ميكس ما فهمتوش أول ما جيت، لأن احنا بالنسبة لنا يعني هو البيض فيه زفارة شوية والسمك تونة فيها زفارة شوية، فبالنسبة لي اتنين يتجمعوا مع بعض كان بالنسبة لي حاجة فاهمة يعني حاجة غريبة جدا. وبعد كده بقت اكلتي المفضله.
1: بلا. نحن في تونس التونه ولا التن والعظم والهريسه ثلاثه حاجات اسنشال في اي طاوله موجوده.
2: ده اللي انا
1: في اي فاست فود في اي طاوله في اي دش، دونك لازم تقبلهم اذا تحب تعيش في تونس.
2: لا بالتوم انا سي وليت تونسي الحمد لله.
1: تري بيان. وكي نحكي شويه على العيد، العيد الفرق في العيد ما بين مصر وما بين تونس، فهل فما تشابه؟ أكيد فما تشابه، أما شنو ما نقاط الاختلاف نجم نقوله؟
2: والله نقاط الاختلاف هو الجو شوية العام، يعني إحنا أكتر أكتف تونس مش يعني في الجو إحنا أكتر، باختلاف إن إحنا طبعا شعب أكتر، أما إحنا دايما فاهمة في العيد ليه زهوة في موجود في زينة في دنيا في حاجات بتجري. في تونس نفس الكلام برضو، أما قليل شوية يعني إحنا مثلا حتى الأضحية مش بنضحي حتى قدام البيت بس، لا إحنا ممكن نخرج في الشارع نضحي. فمثلا تلاقي الجار جايب أضحيته والجار جايب أضحيته، ففي لمة في ناس في لازم كل سنة وانت طيب، لازم حاجات كتير قوي. في تونس حسيتهم سكتين شوية يعني قالم أو ممكن إسفوكس ممكن أنا ما أعرفش مثلا الولايات التانية إيه أما ممكن إسفوكس هم أصلا في طبيعتهم قالم هي على خطر هي بلاد الخدمة يعني وهم في طبيعتهم هم أصلا
1: نرتاح قالم أي it's true على خطر أنا I've been to Egypt في أياميت عيد الفطر إسانسيال وقتها وأي ما ترقدش القاهرة ما ترقدش البلاد الاحتفالات الفوانيس في تونس عنا الشعب بتاعنا وعنا طريقتنا في الاحتفال بالعيد أما مش بنفس البهرج متاع مصر
2: أي بصراحة
1: تسفغ وكنت أحكي لي في الأوف على فيديو هبطها على انستغرام تحكي على الكونجيت
2: بالنسبة لي أنا ده بقى الموضوع اللي عمل لي شوك جدا ده يعني إحنا دولة تونس دولة مسلمة واحنا بنحتفل بالاعياد الصغير والكبير هم عيدين في الاسلام عندنا ما عندناش غيرهم ليه نأجز فيهم يومين ليه عيد صغير اخد يومين طب ما نكمل الثالث هو 3 ايام
1: عندك حق
2: ليه العيد الكبير اخد يومين طب ما نايس يومين هو 4 ايام مع اختلاف ان ممكن حد يقول لي مثلا احنا بنحتفل بالعام الهجري بنحتفل بمولد النبي هم دول مش في شريعتنا يعني هم دول احنا ابتكرناهم احنا بدعناهم
1: اوكي
2: ما هوش
1: انتم في مصر ما عندكمش كونجي في المولد ولا
2: عندنا ما هو أوكي. من ضمن اللي احنا عملناه يعني انا اقصد الانسان احنا عملناه انما احنا اللي نزل لنا مكتوب كمسلمين هو عيد صغير عيد كبير ربنا مديهم لنا مش احنا نفرح فيهم ونعيد فيهم ونعجز فيهم يعني حتى وقفه عرفات المفروض الوقفه حتى الكل يبقى كونجي نورمال مو
1: نورمال
2: خاطر صيام
1: وقت عرفات لقيت تفاعل كبير على الاخر على السوشيال ميديا
2: هم بصراحه يعني تونس بالاخص اللي انا لاحظته ان هم بيحبوا جدا المصريين يعني في حب هم بيحبوا جميع الاجناس زي مصر دي النقطه التشابه اللي انا حكيت لك حضرتك عليها اما هم كتير عجبهم ان انا ازاي قلت وازاي بستغرب وبسالهم هم بيدخلوا يجاوبوني في ناس جاوبتني قالت لي احنا اصلا شغالين في العيد انت مثلا واخد يومين بتكبر يعني في ناس قالت لي احنا مثلا عندنا طول العام اجازات فاحنا مثلا بناخد يومين وفي ناس قالت لي احنا بنقدس العمل كلنا بنحب العمل اما
1: هذيك جوست اكسكيوز ان اكسكيوز وي يوز ات جاست تو فيل جود معناها
2: الحمد لله جه هو بالايجابي كل الكومنتات الحمد لله جاتش بالسلبي اما طبعا هو مش انتقاد بالنسبه لي هو انا حبيت افهم احنا 22 دوله عربيه هما احنا ما بنبسطش او مش بنعيد غير في الاعياد دول بالاخص العيد الكبير والعيد الصغير هو ده بس اللي لفت نظري مش اكتر ان انا اتكلم اقول ليه يومين
1: السيده المسؤولين علاش يومين
2: ليه يومين
1: كابتن محمود كان نسالك لو كنت تختار عاده تخوها من تونس تهزها لمصر وعاده من مصر تجيبها لتونس نعملوا اكستشينج شنو هي العاده اللي تختارها
2: العاده اللي انا اختارها ما هبدا من مصر اللي انا اجيبها لتونس ان انتوا ما تناموش
1: اوكي
2: ان انتوا تشتغلوا زي ما احنا بنشتغل دايما الاقي تونس شغاله تنزل الصبح تلاقي شغاله 3 الفجر 2 بالليل تلاقي الدنيا حيه
1: ما نرتاحوش
2: لا ارتاحوا ما هو تبقى شفتات زي
1: أوكي.
2: ما احنا بنعمل
1: اوكي
2: والحاجه اللي انا انقلها من تونس الى مصر هي الانتظام في الاكل اليومي عندكم انتظام في فطور الصباح فطور نص النهار في العشاء احنا الثلاثه دول ما عندناش يعني احنا وقت ما نصحى ناكل ما عندناش وقت نصحى فيه الصبح نقول فين فطور الصباح ما عندناش وقت فين نقول فين يعني مثلا احنا ممكن نصحى بالليل لان احنا اغلبيتنا او نصنا بالليل ونصنا الصبح
1: اوكي
2: فممكن نصحى مثلا طول اليوم نايمين ونصحى بالليل ما ناكل يبقى ده فطرنا بالليل
1: اوكي
2: اللي هو وقت العشاء اللي الناس نايمين
1: وانت كابتن عاد الامور هذه بالنسبه ليك ما نلعبوش معاها
2: طبعا ما نلعبش معاها الامور دي فطار اكل غدا عشاء ما نلعبش معاها
1: تري بيان وكابتن محمود حمنسلك انت حكيت شويه على اللهجه من الاول قلت اكيد باش تاقلمت حبيت لك شويه وقت باش نجم تتاقلم مع اللهجه عند فمشي هكا طرفه صارت كلمه ما فهمتيش
2: فما برشا طرفات
1: اوكي
2: اول حاجه انا مشيت للاداره في تونس علشان خاطر اجدد ورق فالست قالت لي الموظفه قالت لي اقعد واقف فانا ما فهمتش اعمل ايه
1: اوكي
2: فانا ما في يعني إيه اقعد انا افتكرتها بتهزر معايا فاقعد واقف دادي قعدت شويه وهي تكلمني وانا سرحان بتقول لي سرح قلت لها حضرتك عايزاني اقعد واقف يعني انا طول عمري اعرف الكلمه ومضادها اول مره الاقي الكلمه ومضادها يتجمعوا في نفس الوقت يعني
1: و على منهم برشا هذوك الكلمه ومضادتها
2: وكمان مثلا ابقى قاعد مع صاحبي مثلا او حد في ال... مثلا يقول لي وطي الصوت شويه مثلا فوطي الصوت شويه فيقول لي لا زيد نقص
1: ايه
2: يا معلم زيد نقص ايه يعني ما فهمت ساعات يعني في حاجات وفي بالنسبه للاكلات خصوصا على خاطر ده موقف حصل لي عندي صديق ليا قال لي روح هات لنا من الحمص عظم
1: اوكي
2: وانا ما كنتش لسه اعرف ايه هو العظم
1: اوكي
2: فبالنسبه لي العظم هذا انا اعرف العظم ده اللي هو بتاع اللحمه فالحمص بيبيع عظم في تونس والله غريبه ممكن حاجه غريبه مشيت للراجل قلت له ممكن بعد اذنك يعني عظم هو قال لي قول له حار عظم حتى الحاره ما كنتش عارف يعني ايه
1: اوكي
2: فما هو
1: حومه بالنسبه لكم
2: بالنسبه لي حاره يعني ده مكان قال لي حاره عظم فمشيت للراجل ما تبلكش يبيع الرأي ما يعني حاجه غريبه قلت له حاره عظم لقيته جاب لي بيض فهو قال لي يعني هو الراجل عمال يقول لي اتفضل هو البيض محطوط قدامي هو الراجل عمال يقول لي اتفضل وانا مستنيه يجيب العظم بقول له يعني
1: استنى في حاجه اخرى
2: العظم وقت يجي قال لي اه العظم بعدك قلت له اه هو ده العظم قال لي اه هو العظم
1: اوكي
2: شكرا
1: وده هو اللي تحكي تونسي
2: لا تو نحكي
1: معي تونسي
2: نحكي تونسي بالباي بالباي
1: هل تستيو ليتس تيست
2: اوكي ليتس
1: يور تونيجين دايلكت قال لي عرفني بنفسك بتونسي باغ اكزامبل
2: اعرف نفسي بالتونسي اوكي انا انترنير محمود المصري نخدم في سفوكس مسؤول عن جيم في سفوكس شنو اخر انا المشكله في التعارف ممكن ما تلاقينيش قوي اما ممكن في السيتويشن في الحديث تلاقيني يعني ممكن نسالك مثلا الصبح شنو احوالك سافا لاباس او شنو احوالك دي تونسيه احنا هنا نقول ايش حالك سواك سيه يقول ايش حالك
1: بلا
2: ايش حالك سافا لاباس عليك مريجل هانيه ايش تعمل
1: اوكي ليه نجحت في التست سبا
2: لا ما شاء الله
1: كابتن محمود على شكون تحب تعيد على شكون تحب تسلم
2: دي نقطه كبيره جدا على شكون انا الامانه عايز اعيد على تونس كامله اول شيء يعني الولايات الكل لان انا مشيت للولايات الكل والحمد لله لقيت اقبال فيهم يعني والناس كلهم مرحبين اما باش نخص بالذكر طبعا سفاكس لان دي الولايه اللي انا عايش فيها وعايد على السفاكسيه كلهم واحد واحد حتى لو فيهم حد ما اعرفوش لان هم السفاكسيه عايز الناس جدا احسن ناس تعاملت معاهم كرماء الحمد لله ولقيت نفسي ما حسيتش بغربه وسط اهلي وسط ناسي احب اعيد على طبعا رئيس العمل عندي في الشغل أمير عبيد وعائلته أحب أعيد على سيلوت في عبيد ده أديره عندي رجل بحبه جدا سيل فاضل زميلي في الشغل سارة وأسمى ونبيل وسليمة وعائشة وخديجة
1: أوكي.
2: وأحب أعيد على أصدقائي أيمن معالج وأخوه وأحب أعيد على أسامة انا بنسى المشكله بنسى الالقاب اسامه العامري ياسين خرداني مالك جمال محمد حمامي مين تاني ان شاء الله ما ننساش حد عشان خاطر ما حدش مش عايزين حد يزعل مني اصل دول يعني هم اقرب ناس ليا انا كل يوم بشوفهم وبقعد معاهم وجيراني و يعني جريني بشخص عام عشان خاطر ما انساش حد عشان انا ساعات الذاكره بتيجي تخني شويه الحمد لله لحد هنا احنا وصلنا لحد هنا
1: فرحانين برشا بوجودك كابتن محمود
2: الله يخليك
1: محليك محلي الانرجي بتاعك فرحانين انه تعرفنا شويه على محمود ما بين تونس فاقس ومصر كيفاش كانت التجربه كيفاش العيد كيفاش الحياه ان جنرال ان شاء الله تكون الاقامه بتاعك في فاقس طيبه وانت
2: جداً.
1: تكون عامل جو اكيد وفرحان
2: اكيد الحمد لله
1: يعطيك صحة. ميرسي بوكو محمود، كابتن محمود. كاين بحضنا كابتن محمود أو مزير بحضنا كابتن محمود، ونحكينا على الأجواء العامة ما بين مصر وصفاقس وتونس، وحكينا شوية زادة على الاختلافات ما بين الجهات والبلدان. نحن مازلنا مكملين معاكم حتى الستة متاع العشية، من بعد الستة بختير من سبعة جيكم زيز وعزيزة بيار وهيفا بن يوسف باش تكملوا البرمجة متاع عيد الفطر المبارك، بلوتو عيد الأضحى المبارك. أمين أقول لكم أنه نمر التليفون مازال عنا نصيف ساعة باش نكلمكم على 58 400 100.
0: ديوانا فام سبيسيال عيد.

0: الفرحة والحظي لا تشاركوها، والعيد معانا يولع عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. اعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31 328 330. ديوان فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير. ديوان فام سبيسيال عيد،
1: عيدكم مبروك اون اوتر فوا، ان شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بخير باللمه وبالضحكه وبالجو وبالانرجي المزينه وبالروح البنينه اللي نتوحشوها، سورتو يذكم لي ماما اللي نتفكروهم من الصغر، ديما يقعدوا هكا راسخين في بالنا وفي مشاعرنا، وكي نعاودوا نعيشوا دي ماما كيما هكا يعاودوا يتحيروا الذكريات الكل. واكزاكتومون هذاك علاش حطينا نمرو كامل ليكم انتم 58 400 100، باش تلموا على الناس اللي تحبوا عليهم، باش تفكرونا في ذكريات أيام زمان، باش نحكيوا على العيد وعلى الأجواء وعلى الروح البنينة متاع عيد الأضحى المبارك. باش نستقبلوا تليفون آخر، أما تليفوننا توا يجينا من كندا مونغيال. عسلامة أحمد.
2: عسلامة، مرحبا.
1: إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير.
2: إن شاء الله كل عام وأنت حيين بخير، وداس الديوان الكل، وفرحني برشا التليفون هذا.
1: يعيشك.
2: كونجي دوموندي، والله فريمون ما تصورش قداش فرحني.
1: يعيشك، نحن هذيك هو ندخل غول اكزاكتومون باش نفرحوكم وين ما كنتوا. احكي لي شنو اجواء العيد عندكم غادي؟ فما اجواء ولا ديجا؟
2: هو عندنا الاجواء صحيح، انا اليوم قعدت نخدم، قمت الصباح صليت صلاه العيد، من بخي شا تعديت للخدمه، فما عندنا بلايص نصفوا فيهم، عندنا بلايص نعيدوا فيهم مع بعضنا. جي بريفيري نمشي ثاني في البيت، تكون النهار ياسر مليانه ممكن بختي العسينا. اليوم زيدا مشي نعملوا مشوى مع بعضنا الأولاد والأصحاب هنية، كما تعرف الكينيزيان بختو.
1: أكيد. وقولي غادي قديش عندك أنت دجا ما جيتش لتونس ولا؟
2: أنا رمضان عميول، من رمضان عميول ما جيت.
1: أوكي، دونك عام بخيسك.
2: عندي بخيسك عام.
1: اكزاكتومون. وشي أكثر حاجة توحشتها؟
2: والله إجواء العيد، كي نشوف اليوم اللمة الفامي ميكوزان ميكوزين كلهم، اليوم ما نشوف فيهم بار فيديو بار كاميرا وانا نخدم في البيرو، فريمون حسيت هكا النوستالجي ليامات قبل، سيرتو ميكوزان كي روحهم البر اكسيتيرا، معناها فريمون حاجه كانها نقصتني بالحق، معناها تحس روحك كانك ماكش وحدك في الغربه اكسيتيرا، مي كي تشوف العائله نتاعك فرحانين وكل شيء انت تفرح. بس فخت لا حبيت نكلم اليوم ونعمل لهم ديديكاس للعائله كلها.
1: اكزاكتومون، شنو تحب تقول لهم احمد؟
2: اول حاجه نحب نشكر امي بالحق، ربي فضلها لي،
1: ربي يطول في عمرها.
2: عايشك. اكثر انسانه وقفت معي، اكثر انسانه مضحيه مالغري لا ديفيرونس دو سيرتو على الاول، كي تكلم فيها وتعطيني كل غسات اكسيتيرا، تقعد معايا سهرة مالغري فما 6 دي ديفيرونس دو، بالحق نحب نشكرها، نقول لها ربي فضلك ليا يا احلى اغلى واعز ام في الدنيا، قال يا ربي طول في عمرك وربي خليك ليا ولينا حيك ليا، ان شاء الله كل عام هي حيه بألف ألف خير. بالحق قد ما نقول لك قديش هي مضحيه معايا كتي غاي، قديش كلمني من كي تخرج في التليفون مع الجارد لا كونيكسيون، قول تكلمني شي اكسيتيرا، معناها
1: ربي يفضلها ربي يفضلها. توا العيد عيدين نورمالمون، العيد الكبير وعيد الامهات، بروفيت دو لوكازيون معناها احمد.
2: وي سي بوغ سيلا حبيت نكلمها ونقول لها ان شاء الله ربي خليك تشفى قروصنا، صحيح الوالد توفى ربي يرحمه
1: الله يرحمه،
2: عايشك انتي تشفوا قروسنا، صلى يا ربي فضلك لينا وخليك لينا ولينا حك علينا، وان شاء الله كل عام وهي حية ألف ألف خير، ان شاء الله كل عيد هي معانا وكامل صحة وربي فضل لينا.
1: امين يا ربي، ربي فضلكم لبعثكم. علاش كنت حاب تعيد اخر احمد؟
2: على دار نسابي الكل، دار لوكيل، على اختي، على حبوب ولد اختي الصغير، شيختو حبوب ديما حبيبي يكلم فيها ويقول لي راهو جا الصيف، مش قلت لي في الصيف جي، يقول لي يا حبيبي تو نجي، يعني ما قاش نفتح عليك برشا، ان شاء الله تجي شي كيلكو موا تو نهبط. اصحابي الكل يخدموا معايا، عائلتي الكل، مي كوزان كيلكو شوا اللي عايشين في تونس ولا برا، في سويد، في المانيا، في إيطاليا نحب نعيد عليهم الكل، ما نحب نفكر حتى سنتج ما ننسى حد، كوزانيتي الكل، عائلتي الكل، عماتي، جدتي زادة أمي البيئة مرة كبيرة عندها الألزايمر، مالغريسا في عاد تذكرني كنت كلمها طريقة بالتليفون، شيتو مرسي على التليفون، وديما نطبع ديوانة فامرة وبالحق موانسي. يعطيكم الصحة، غارديلي فوغيديا، ونشكرك أنت يلدز.
1: Avec plaisir. Yatik Saha Ahmed, merci beaucoup. Farhanin Barcha l'ismana soutek. Farhanin, surtout, nous connaissons Bab, je t'ai le message, le mezien, à l'akhir, il y a le mematek. Inch'Allah, Rabbi Fadalha, ou Rabbi Berek Fiamurha, ou Inch'Allah, ya Rabbi Tetlakao très prochainement, Felkhir. Ben Ahmed, je n'aime pas l'asma. Aslema, Asma.
3: Aslema, Inch'Allah, tout le monde, tu hais, Khir, Inch'Allah, Ibkom, Mabrouk, les, le kol. اللي يخدموا في الديوانات في
1: إن شاء الله عيدك مبروك يا للا، يعطيك صحة. أحكي لي شنو أجواء العيد؟
3: والله لاباس، عملنا الجو، احنا مش لاباس حقيقة، علوش خاطر الأسوان غالية برشا، شرينا لحم، عملنا مشوي، عملنا مشوي وعملنا قلاية، أي معناها فطار الكل، وتهو معها جازوز سيترون.
1: كيفاش قلت لي أسماء معها شنو؟
3: مع المشوي والقلية قلت لك جيزوز معني.
1: اوكي تخي بيان، صح اكيد ما نجموش نحكيه على الحم من غير ما نحكيه على جيزوز، ومتى بيكون في بلار زيدا.
3: ليه نحن الحقيقة جيزوز بلاستيك.
1: جيزوز بلاستيك. اسمع احكي لي، كي نحكيه على اجواء العيد هكا جا قبل، تحسوا هي بيد ولا ليه؟ انت قدش عمرك دجا قبل؟
3: انا عمري 30 سنة.
1: مازلت صغرنا، اما اكيد ما تتفكر العيد في الصغر هكا، وفما شي حاجات تتوحشها من قبل تقول يا ليت موجودين توا.
3: اي العيد بتاع الصغر بالحق يا حسره والله.
1: شنو توحش فيه؟
3: صغيره كنا نشري وعلوش، وانا صغيره كنا نشري وعلوش. كان وقت العلوش رخيص بالبيت، كان ب300 و400 مش كيما توا
1: يا حسره. توا الخضره ب300. طب باش تشري خضره 300 دينار وي، ولا ما زلتوا تتلموا؟ ما عادش تتلموا العائله الحبيب الاصحاب العميم؟
3: والله الحقيقه بالتليفون نعيد.
1: بالتليفون وتوحشت هذيك اللمه ولا ليه؟
3: اي والله لما توحشت توا نحكيو بالتليفون، نعيدوا بالتليفون.
1: هي
3: انا مامتي واخواني ماني ما يسكنوش كل قراب قراب بحذينا، كل واحد من بلاصه
1: فهمتك. هما تليفونات سهلوا علينا الحياه الحقيقه، اما بعدونا شويه كي نشوفوا هكا لو كوتي اومان.
3: سهل الحياه ما يبعد بالحق.
1: اكزاكتومون. اسمع قولي على شكون تحب تعيد؟
3: والله نعيد على كلتي ان شاء الله كل عام
1: وانت يعيشك. شال عيدك مبروك يا لله.
3: عيد على كل المنشطين وكل اللي يخدموا في الديوان فين. انا مستمعة وفية والله، مستمعة وفية ليا توا سنين.
1: محلى زينك.
3: وانا نسمعكم.
1: محلى زينك يا اسماء، فرحانين برشا.
3: وانا مغرومة بالمسابقات نتاعكم الحقيقة، ديما نشارك في المسابقات نتاعكم.
1: ربحتي على القليلة مرة.
3: اي نربح. اي والله نربح.
1: الحمد لله.
3: ربحت قبل في لعبة هذيك نايت كلوب تريف ديناري.
1: اوكي.
3: نشط فيها انت قبل.
1: نشط فيها اكزاك.
3: اي ربحت فيها هذيك الستانية دينار.
1: صح. تخي بيان. فرحاني برشا اللي اسمع.
3: 2022 لها برشا. وربحت زادة حاجات اخرين كي صغار زادة معاكم في الاميسيونات اخرين معناها.
1: ان شاء الله ديما ربحه، وان شاء الله ديما فرحانه، وان شاء الله ديما نسمع صوتك يا اسماء.
3: نعيد على عيلتي الكل، بابا منصف وامي منى وخويا كامل واختي سناء ولاد اخواتي واخوالي وعموماتي والناس اللي يعرفوني الكل واساتذتي والناس اللي يعرفوني الكل ويحبوني الكل. ميرسي بوكو.
1: يعيشك يا اسماء، نحن زيد نسلموا عليك برشا، محليك ومحلى زينك ومحلى الانرجي نتاعك. ان شاء الله كل عام وانت حايه بخير. انتم زيدا ما زلتوا تنجموا تكلمونا على 58 400 100، اذا تحبوا تعيدوا على شكون تسلموا على شكون، ولا تو سامبلومون فو بارتاجي اجواء العيد معانا. شويه اخر تبدا معاكم زيزو، بون ساعه اخرى تبدا معاكم عزيزه بيار ومعاها المعده هيفا بن يوسف باش تنطلقوا في رحلة أخرى، رحلة البرمجة متاع عيد الأضحى المبارك اللي كانت بديت 7 متاع صباح. هنا يلوز عطيتالا وتوت ليكيب اللي بديت معاكم الماضي ساعة حتى التو، تسلم عليكم مين ما كنتوا، حسيم في الإخراج، راسم بن يونس في الإعداد، وإسماعيل قطي في استقبال مكالمتكم الهاتفية. هنا يلوز عطيتالا نسلم عليكم مين ما كنتوا، قلكم اون اوتر فوا، إن شاء الله عيدكم مبروك.
0: ديوان فام سبيسيال عيد.

العيد معناها برشا تحذيرات، اللمة والجو والفرحة متاع الكبار والصغار. ديوانا فام تعيش معاكم فرحة العيد باش نستقبلوا تليفوناتكم ولا الديديكاس متاعكم. كلمونا على 31 328 330. ديوانا فام تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتم محيين بألف خير.

0: بوبليسيتي.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: ليلة استثنائية من تنظيم جيم فوياج تجمع الفن، الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات. سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس، شمس الدين باشا، فهمي الرياحي، مايا، مصطفى الدلاجي، زينة القصرينية، والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل. فكونوا في الموعد، عرض فرجوي ضخم، موسيقى، فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى للصباح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تذكرتي.com.

0: بليسيتي.
1: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: Publicité.
1: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
2: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختويت غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
3: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: قصة سهرة طويلة
1: ديوانا فهم
2: تبع الموسيقى
0: قصة سهرة طويلة
2: ديوانا فهم سبيسيال عيد
1: عسلامة ومرحبا بكم. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل وين ما كان يوصلكم صوتنا. معكم عزيزة بيار من وراء الميكرو نسلم عليكم ونقولكم إن شاء الله عيدكم مبروك. متواصلين مع بعضنا في برمجة خاصة بعيد الأضحى من توا حتى للنص الليل. نستنيو تفاعلاتكم بار دي كومنتير على الباج فيسبوك وعلى اليوتيوب زادا في ديوان اف ام لايف في يوتيوب. خليوا لنا دي كومنتير كان تحبوا تسلموا على أي حد وإلا كان تحبوا تعيدوا على أي حد تنجموا تكلمونا على 58 400 158 400 100. نسلم على الفريق اللي موجود معايا في استوديو، هيفا في الأعداد وزعبار في الإخراج. توحشتم عندي برشا اليوم الأولاد الكل، ياسر فرحانة اللي أنا موجودة بحذيهم اليوم. من توا ينطلق مشوارنا حتى للنص الليل باش نعملوا برشا ترتيحات مع الموسيقى. عندنا دي انفيتي باش نكلموهم اللي فما برشا منهم باش يكون اون اكسكلوزيفيتي لاول مره على ديوان اف ام. هذا الكل من توا حتى للنص الليل، خليكم مالكوت. هذه هي موسيقتنا اللي باش نبداو بها وراجعين لكم.

0: 2003 وتحديدا برنامج سوبر ستار كانت بداية طريق نجم أبهر العالم العربي. صوت تقال عليه أنه امتداد للراحل وديع الصافي، فنان عام ورا عام صنع نجاحات، حكايات ورا حكايات. شكون قلبه ما يهزوش الذكريات بأنتي مشيتي، وشكون ما يحسش بالفرحة كي يسمع يا صغيري، وشكون ما يعيشش الوجيعة مع غيبي يا شمس غيبي ويرجع له الأمل مع ضل يتحكي. برشا أغاني دخلت لقلوب التوانسة والعالم العربي، ويعيني على طلعة شمسة كي تجينا وتجيب الغالي على قلوبنا اللي فرحانين باستضافته، رئيس الأغنية اللبنانية النجم الكبير ملحم زين. مرحبا بك.
1: مساء الخير. يا هلا تسلمي، خجلتينا بالكلام الحلو، كلك زول.
0: عايشك، ان شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانت حي بألف خير. ان شاء الله الاجواء كلها فرحه. كيفاش الاجواء في لبنان؟ يعيشك
1: شعبها المحب المضياف اللي بيستقبل كل العرب على ارض تونس الحبيبه الغاليه على القلب. والله يعني هذا البلد بيعني لي كثير من انطلاقتي، كان بقرطاج وعملنا كذا مهرجان بكذا محل. الحمد لله يعني تونس لها جزء كبير بقلبي من محبة ومن احترام وتقدير.
0: يعيشك، نحن زيدا نحترموك برشا ونقدروك برشا، وما عندكش فكرة محبتك في قلوبنا قديش. تعرفت لي تعرف اللي برشا توينسا كانوا يتبعوا فيك من بدايات سوبر ستار، خاصة فما رابط
1: طبعاً
0: بتونس.
1: طبعا كان عندي جمهور كبير وما زال هلا.
0: أكيد بعد ما غنيت لنا أغنية الكاستينج اللي كانت يلي بجمالك الفن للنجم التونسي صابر الرباعي، أحكي لنا شنية الذكريات
1: تحية
0: الجميلة.
1: تحية للأستاذ صابر الرباعي، تحية كبيرة.
0: أنت نسلم عليه أكيد. تحية لي
1: العزيز. أكيد
0: نحب نرجع معاك شوية للذكريات الجميلة اللي ما زلت تحملها من الفترة هذيك، وتشوف كانت هي الباب لعالم النجومية.
1: أكيد يعني أنا بالنسبة لي انطلاقتي 2003 كانت بلبنان، هون كانت رائعة ببلاد الشام، ولكن الحصة الأكبر كانت لي بالمغرب العربي، تونس، المغرب، بكل المنطقة. بالمغرب كانت الأوضاع أكثر من رائعة، ولليوم الحمد لله. طلعت على قرطاج منذ 2017 تقريبا. كان في 13,000 14,000، كانت الحضور رائع. وعندنا السنة إن شاء الله بستة آب إن شاء الله، 6 أغسطس، عندنا كمان مهرجان حمامات إن شاء الله.
0: أي بيها وسكوب هذي 6 أوت.
1: إيه عندنا حمامات
0: 6 أوت أغسطس 2026، باش نلقاو الفنان ملحم زين في مهرجان الحمامات. دونك
1: أتشرف.
0: عندنا حديث على مهرجانات أخرى في تونس؟
1: حاليا حمامات بس، عنا يوم واحد لأنه الصيف هون كمان عنا كتير حفلات ومش قادر أن يكون أكتر منك، بس إن شاء الله بالأيام المقبلة أكيد حنكون بقرطاج وبكل المنطقة إن شاء الله.
0: جمهور الحمامات اللي أكيد أنت طوى ديك قلت أنك باش تكون موجود بدأ يبرمج كيفاش باش يطلع، شنو توعدوا في الحفل هذايا؟
1: والله نوعدوا بأول شيء حيكون في أغاني جديدة أكيد نازلة حاليا، نوعدوا بأغنية تونسية هيك ننفذها على المسرح يكون بحبها، نوعدوا بالقديم والجديد بكل شيء. يعني أنت عارفة الجمهور بحب يسمع القديم والجديد دائما، يعني نكون محضرين باقة حلوة من الأغاني وإن شاء الله نقدر نساعدهم.
0: أكيد إن شاء الله هذي مما لا شك فيه. حب نسألك، هل باش يكون فما مشروع لأغنية تونسية بصوت النجم ملحم زين؟ نعم أو لا؟
1: والله أتشرف، أتشرف. أنا الأستاذ صابر أبو إسلام صديقي جدا وأخي، وأنا بعتز. أنا يعني من عندك من هون بسأله إذا عنده شي لحن لملحم هيك يلامس الجمهور التونسي، أنا مستعد بأي وقت، لأنه بعرف عندي ناس كتير هونيك محبة لملحم ولا صوت ملحم، وإن شاء الله أنا بقدم شي بهذا المجال. أكيد
0: أكيد إن شاء الله. هو إحنا كنا خذينا من عندك وعد في 2018 إنه بيش تكون فما أغنية تونسية،
1: بس نحن 2018 لليوم ما هدي الكوكب مشاكل.
0: صحيح.
1: من كورونا لا 4 أغسطس هون انفجار بيروت الكبير، لا 2023 صار سنتين 30 بالحرب، نحن انت عارف الوضع. الله يفرجها يا رب، الله يفرجها.
0: ربي يحمي كل المتساكنين في لبنان الحبيب.
1: الله يخلي ليك يا رب.
0: فما اذا كان فما امكانيه انه يكون ديو مع فنان تونسي؟
1: اكيد صابر ما تفكر مرتين. اكيد
0: صابر ربيعي
1: اكيد
0: ان شاء الله
1: ما تفكر مرتين.
0: ان شاء الله
1: صابر فنان كبير، صابر صوت كبير، صابر استاذ موسيقى كبير، يعني صابر جامع كل الاشياء المهمه كفنان عن صابر. اكيد ان شاء الله اذا كان في شيء انا اتشرف والله.
0: نحب نحكي معك شوية على بعض الأغاني كما أنت مشيتي ونامي يا حياتي، الأغاني اللي صاروا ترند بالسوشيال ميديا واللي يحبوهم الجيل الجديد. نحب ناخذ رأيك، شنو رأيك في هالانتشار والترندات؟ هل تشوف أنه سوشيال ميديا اليوم قاعد؟
1: أنا مستغرب مثلك، لأنه ما شاء الله أغاني عمرها 20 سنة لليوم، يعني كل ما غابت شامس حرقت لي قلبي، نامي نامي يا حياتي، انت مشيتي، كل هالاغاني اللي قطعت مشواري انا عم تكون ترجع ترند مع هذا الجيل، وهذا انا شيء بعتز فيه، لانه يعني والحمد لله بعد ما اليوم طلعت شمسة عملت بوم كبيره، وكان تمانية على العالم، يعني على الموسيقى العالميه كلها وصلت الحمد لله، بشكر رب العالمين. لذلك انا بقول انه الموسيقى ما لها عمر، هذا الجيل عم يحب الاغاني القديمه وعم يرجع لها، وبحب الجديد وبحب الغربي وبحب الكلاسيك.
0: صحيح.
1: لذلك لازم الفنان يكون متنوع ويقدر دائما انه يضل عم يجمع هالأضداد هيدي، يقدر يضل عم يكون يوصل لأكبر شريحة من الناس.
0: اكيد. نجمو نعرفو شنو جديد من الحمزين؟ عندنا شي حاجة قاعدين نحضروا فيها جديدة؟
1: جديد ان شاء الله اغنية اسمها بين الايام، الحان وكلمات المبدعة الفنانة الموهبة الفذة جمانة جمال، لانها ما شاء الله عليها، يعني شو ما لحنت بتحسي انه في طرب باللحن، في شجن حلو.
0: اكيد.
1: توزيع حسام صعبي. عندي اغنيه الحان احمد بركات. عندي اغنيه الحان كلمات فادي مرجان اللي كتب لي ضلت حكي. والحان اللحن لكريم كريم نور. لا مش كريم نور، لا انا بعرف اسمه الحقيقي بس هو بيسمي حاله اسم فني ضيعني.
0: اوكي.
1: عندي اغاني عراقيه نور الزين، الحان اغنيتين ان شاء الله حينزلوا بالقريب العاجل. وهكذا عندي 5 اغاني حاليا بين ايدي، يعني
0: برشا جديد
1: ان شاء الله يكون. ان شاء الله برشا جديد ان شاء الله. اكيد
0: اكيد وان شاء الله اكيد باش نسمعوهم في المهرجانات. انا منيش باش نطول عليك خاطر نعرف وقتك مضغوط برشا، باش نخلي لك
1: التزام تصوير بس مش اكثر من
0: عندك الف حق، عندك الف حق، موفق ان شاء الله. خلي لك كلمه أسلمي. الختام للتوانسه اللي قاعدين يسمعوا فيك.
1: التوانسه بنقول لهم، التوانسه معروف انت اي فنان تسالي يقول لك الجمهور التونسي خطير، ما بينضحك عليه، بتغني له شيء يملى مخه وأدانه. إن شاء الله يكون الحمزين مصنفين بهذا المحل، إني أقدر دائما أعطيهم الحلو واللي هن بيحبوا يسمعوه، ونقدر بحمامات نعملهم مهرجان رائع يكون يليق فيهم وفينا إن شاء الله. أنا بحب تونس من قلبي من زمان مش من هلأ، وبحب رقي الشعب التونسي وأخلاق الشعب التونسي، إن كان صحافة إن كان منظمين إن كان حكومة إن كان شو ما كان، بتلاقيهم استقبال حلو دائما رائع وجميل. أنا على أمل إني أشوفهم قريبا إن شاء الله، وتحياتي إليك ولكل الشعب التونسي.
0: يعيشك، نحن زيدا نسلموا عليك، واللي قلت الكل ما يكون نابع منك كان برشا محبة ومكانة خاصة ليك أنت في قلوب تونس وفي قلوب التوانسة الكل. شكرا ميرسي بوكو للنجم ملحم زين، شرفتني برشا كي كنت معايا اليوم. إلى اللقاء، موافق إن شاء الله في التورناج اللي عندك باش
1: عايشك.
0: ما زلنا مع موزيكة ملحم زين، ما زلنا باش نسمعوا من أغاني مرحم زين، باش نعمل ترتيحة صغيرة مع الموسيقى 23 دقيقة بعد 7، مكملين معكم حتى للنص الليل.

0: Rennes, Béja, Elseliena, Diwen FM, Diemamrak, à 103.2.
1: Diwen FM, spécial Aïd.
2: 42 دقيقة بعد سبعة ومازلنا متواصلين معاكم في برمجة خاصة للعيد حتى للنص الليل. نحب نقول لكم عيدكم مبروك وقراء أطفال SOS تعيد عليكم صغيراتنا اللي تبرعتوا لهم ودعمتوهم وخليتوهم يفرحوا بالعيد يعيدوا عليكم ويقولوا لكم كل عام وأنتم حيين بخير ويقولوا لكم شكرا على دعمكم. كما كل مناسبة تكونوا حاضرين بالدعم المادي والمعنوي وهذا مش غريب على التوينسا. ما تنسيوش تدخلوا على www.sosve.tn. ما تنسيوش أنكم تنجموا تكفلوا صغير. ما تنسيوش زادة أنكم في العيد الكبير تنجموا تفرحوا الصغار بالمناسبة هذية. ما عليك كان تدخل على www.sosve.tn البريد التونسي على الرقم 905 ولا كلمهم على 58 371 00 2 371 00 2. نحن زادة في انتظار تفاعلاتكم على الباج فيسبوك وعلى اللايف يوتيوب اللي موجود على ديوان FM لايف. كما زادة نستنيو في تليفوناتكم على 58 400 100 58 400 100. ما زلنا مكملين باش نونسوكم بالموسيقى. راجعين لكم شوية آخر.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الثامنة مساء، ديوان أفهم، عيدكم مبروك. مكالمة هاتفية جرت عصر اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تبادل خلالها التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، فقد أعرب الرئيسان بهذه المناسبة عن تمنياتهما للشعبين الشقيقين المزيد من الرقي والازدهار، كما اتفقا على عقد لقاء قريب يجمعهما. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى مطار تونس قرطاجة الدولي على الساعة 7 صباحا من يوم الاثنين القادم الموافق للأول من جوان. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من الأول حتى 14 من جوان 26 و2000، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. الإدارة العامة للأداءات تؤكد في بلاغ أنه تم تحديد يوم 29 من ماي كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. والإدارة توضح أنه يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية ويوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي

0: من 9 إلى 23 من جوان القادم فعاليات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي تحت شعار الانبهار، حيث تركز اللجنة المنظمة على إضفاء طابع جمالي خاص يشمل تزويق الأماكن الخارجية للمعرض وتقديم تصور جديد للعرض يهدف إلى تحسين تجربة الزوار والعارضين على حد سواء. وفق المدير الجهوي أو المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس عصام بن عبد الله،
1: جديد السنة إن شاء الله هو الدورة 60، هي شعارها إن شاء الله يكون الانبهار الدورة هذه من الأماكن الخارجية للمعرض، يكون فما تزويق خاص على مستوى العرض، رينا تصور جديد. سنة مشكورة بعض المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية وموفرون حرفيين مختصين في الارتزانة والحرف اللي تمثل الولايات، كيف كيف باش يلقاو في الباهو عدد 3 نوع زادة من الارتزانة في ما يعني الصنع اليدوي، الشركات الكبيرة الارتزانة المختصة والموجهة للتصدير، بعد باش نلقاو الباهو عدد 4 اللي هو موجه توسكي كوميرسيال. المفاجأة للسارة في الباهو عدد 4 أكبر شركة تونسية مختصة في الخزف باش تكون ممثلة، يعني كيف كيف باش يكون عندنا جناح كامل للفكار ورجعنا له، يعني العائلة باش تلقى كل شيء. ما خممناش كان في التبضع وفي التجارة وفي الحركة التجارية، خممنا زادة في الترفيه، هيك علاش وقع تخصيص الهواء الطلق يعني أكثر من 4000 متر مربع باش يكون فيه سيركويت جو موجه للأطفال ليزادولت لكبار السن زادة.
0: وفي الشأن الدولي، أوغندا تغلق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بصورة مؤقتة اليوم بسبب تصاعد تفشي فيروس إيبولا في الدولة المجاورة حسب ما أعلنته وزارة الصحة الأوغندية، موضحة أنه سيسمح فقط بمرور طواقم مكافحة المرض والمساعدات الإنسانية ونقل المواد الغذائية والبضائع وبعض عناصر قوات الأمن وبشروط صارمة. كما أشارت إلى أن أي شخص قادم من الكونغو الديمقراطية إلى أوغندا سيخضع للعزل لمدة 21 يوما. ويذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت تسجيل 10 وفيات مؤكدة بإيبولا و220 حالة وفاة مشتبه بها في الكونغو الديمقراطية منذ منتصف مايو الجاري، بالإضافة إلى 900 حالة إصابة مشتبه بها. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.

راديو الافير هي الموجه اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسه على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم ديوان FM صوتكم.

0: هذه هي موزيكتنا اللي باش نسمعوها شوية آخر. نحن توا مكملين معاكم في الساعة الثانية من البرمجة الخاصة لعيد الأضحى من توا حتى لنص الليل.
1: ديوان فام سبيسيال عيد.
0: ما زلنا في انتظار تفاعلاتكم على 58 400 158 400. كما زاد نستناو في لي كومونتير نتاعكم في الباج فيسبوك ديوان اف ام وعلى شين يوتيوب ديوان اف ام لايف. مع عيد الاضحى المبارك تختلف العادات، وكل ولايه وليها حكايه. في الساحل نحكيو على خبز المجامع والا مجامع العيد، الخبز اللي متسمي على العيد الكبير. دونك شنو هي حكايته؟ العاده هذه وين موجوده بالضبط؟ هذا الكل باش نحكيو فيه مع رئيس جمعيه الرباط للموروث الغذائي عيسى المازري. مرحبا بك.
2: مرحبا بك، مرحبا بالديوان فاء، مرحبا بالكيب الكل معاك، وان شاء الله عيدكم مبروك، ومرحبا كافه المتابعين مره اخرى ديوان فاء. سنين دائمه وان شاء الله كل عام وتونس بخير.
0: ان شاء الله عيدك مبروك. نسلموا عليك الناس الكل اللي موجودين في استوديو، ونسلموا على المواطنين وين قاعد انت توا موجود. احكي لنا على مجامع العيد، شنو معناها التسمية هذه؟ متسمية كان على المستير وإلا على الساحل الكل؟ وقصة ورمزية مجامع العيد.
2: خلينا نقول احنا نقولوا المجامع.
0: المجامع
2: يعني هي المجامع، فوالا هي من الحلويات المستيرية، هي بطاقة تعريف طهوية بتاع حلول العيد بتاع المستير اللي دونت فيك الساوق لينير. برشا أطباق أخرى بون صحيح هي تمتاز بها خاصة في العيد الطاولة المستيرية. خلينا في الحلو هذا يبدأ نحضره حتى قبل بنهارين وثلاثة أيام. صحيح عنا عاداتنا في الحلو في العيد الصغير، ولكن العيد الكبير مع حوسة العلوش وحوسة الدوارة والقديد اللي تلقاه حتى من اليوم العشية للمرأة المستيرية تلقاه القديد نتاعها مقدد والمرقاز نتاعها منشور، معناتها مضى بيها الحصة الكل توفى في نهار بارك، معناتها فهمتني؟ نلقاو المجامع هذا على الطاولة، فهمتني كذا؟ هشنو هالمجامع هذا؟ هو في شكل المجامع هو صحيح نلقاو بعض، نلقاو بيجا في تيت بزادة بنزرت عندها المجامع، ولكن المستير يعملوه بالبشكوت ما يعملوش بالخبز كي بعض الولايات الأخرى. تلقى فيه في شكل جامع نعملوه سواء بكعب عظم وتوى معناتها شوية طوروه شويه حطوا حتى كعبه زوزه، ما هو ديما كعب عظم. البشكوت البات نتاع البشكوت اللي احنا نعملوا بها زاد التصبرش البشكوت ولا تلقاها مفوحه بالسينوج ومفوحه معناتها بسباس الكعب، وهو يبدا في شكل جامع. علاش يبدا في شكل جامع؟ نعرف ولا احنا المجامع هذه يعملوها على بد افراد العائله المستيريه، حتى المتوفي يعملوا له كعبه نتاعو، فهمتني؟ يقولوا هذه نتاع مثال لا يرحمه فلان الفلاني نتاع الوالده ولا نتاع الوالد ولا كذا وكذا، وهي فرصه لصله الرحم. يعني انا مثال ولادي يمشي يهزوا كعبات الجامع يعيدوا على عماتهم، يعيدوا على خالاتهم، يعيدوا على العائله. في نفس الشيء اذا كيف كيف ولا خويا ولا كذا، يعني هما كل واحد يهز كعبه الجامع ويروح بكعبه ولا بكعبتين الجامع. واحد هي في شكل جامع، اثنين هي تجمع فهمتني بين العائله، واحنا محوجنا معناتها هك المجموعه وهك القاعده معناتها فهمتني. الا لا غالب البورتابل خذي كل شيء، احنا تو بالبورتابل بالبورتابل هيا خذ اخذ تفرج على عمك وبوس عمك في البورتابل وبوس عمك كذا. لا لا، قبل الجامع يلزمك تمشي تدقدق الدار وتعيد على وتاخذ المهبه نتاعك وتعيد على سيدك، احنا نقول مش عايد على سيدك وتعيد على لالاك وتعيد على مرسيدك. هذيك هي ومازالت موجوده لحد الجامع هذه. صحيح قلت فهمتني، ولكن هنا نحافظوا احنا معناتها نحاولوا باش نحافظوا عليها باش ما تندثرش.
0: اكيد محليه العاده هذه. انا بربي نحن تو قاعدين نتفرجوا كيكسو على الباج فيسبوك والا على اليوتيوب لايف، معناها العظمه هذيك اللي موجوده في الوسط اسكو هذيك تبدا نيه ولا
2: نيه؟ خاطر احنا ريت تتعمل هي طايبه، تتعمل البات نيه وتتحط بيصير بعد ما تتغسل الكعبة تتحط نية فهمتني، تتزين هذيك على شكل جامع، وفي القبة تبدأ كعبة عود قرنفل تلقاها فيها وتبدأ تتزين لك كعبات عود قرنفل، وبعدها تطيب تتحط في الكوشة على 180 درجة معناتها قرابة ربع ساعة تطيب كعبة البشكوت وهي فوالا فهمتني.
0: دونك العظمة اوتوماتيكمون باش تطيب
2: مع الفات هي معناتها في الكوشة فهمتني، وتتاكل السخونة. فما حتى توا ولا يعملوها بعضهم الكعك بعضهم السمات مينيون يعني عندك بيبي انت فهمني تعمل له الكعبات كل مينيور هكا مينيارديز كعبات صغار فهمني فما حد شكون قلت لك يعمل الزوزه في بقعه العظم تقول لك زوزه وكذا تشد اكثر مش كيما كعبه العظم اما هي الاصل نتاعها بكعب عظم هي كل الجامعه هذيك اللي تعمل واحد في عيد الكبير خاطر عيد الكبير الفرق ما بين عيد الصغير هي الوقوف على عرفه وفي الجامعه وفي الحج معناتها السمبوليك نتاعها في الحكايات هذه وخاصه هي اللي تجمع معناتها بين العائلات والاقارب والاصحاب والجيران مسير غنيه راهي برشا ممكن في مزناش الوقت عندنا اللي يمشيوا يعملوه توا في العيد كل عيد في الرمل احنا الرملة دي بقعة كل ملاش تربين عليها احنا صغار وين يتلموا كالصغيرات بعشرين فرنك توا بمئتين فرنك وبدينات نجم ولدك يركب وكذا اللي يمشيوا هذا كل فول يترنخ فهمتني في البيت مرنخ في الماء مغدو يشيوه على الحطب ومن بعد نعاود نحطوه في ماء نتاع البحر فهمتي باش يعطينا كل كوتي معناتها المالحة شوية فهمتي ويتفرق فهمتني زاد القريصات قريصات لك الصغيرات وكذا برشا عادات أخرى معناتها نلقاوها فهمتني في العيد وخاصة المشروع اللي هو معناتها خلينا نقول الكمونية المعروفة في المسيرة اللي تطيب بالكروية مثل القلاية احنا نعرفوها تقع زعرة مثال ولا بالأي صعب احنا تقع في المخ نحطوا لها الكروية وخاصة اختصاص مدينة المنسير في العصبان اللي طيبوا في الليرة وإذا كان مش غدوة الناس تشوح بالنعناع ساعات العصبان تاعها المسير يفوقوا بالمرطوش المرطوش هذا كي نوع تاع الحشيش كيما كذا هو اللي يفوقوا به العصبان المسيرية اللي تختلف على العصبان اللي موجود بارشا في الساحل فوالا
0: فما إقبال من قبل الأهالي توا على العادات اللي كنت تحكي لنا اليوم
2: والله بعض العادات في المعتمديات خليني نقول خاصة في المعتمديات تعرف وانت المدينة وكيفاش تعيش ومعناتها والمرأة مع السلقة الوقت معناتها باش تدخل حتى للكوجينة حتى نهار حد مسكين تلقاها تبدأ تعب وكذا يعني في المعتمديات أكيد قليل والمرأة تلقاها فاضية لا هي معناتها بدارها بصغارها وانت تدخل أكثر للكوجينة وكذا ولكن ديما يحاولوا يحرسوا كما قلت لك على في النهار الاول يلزم العلوش نكملوا معناتها حتى التقديد تكمل وكذا باش العيد النهار الثاني يمشي هو للعيد النهار الثاني خاصه يمشي للتهنئه فوالا النهار الثاني راهو اقرا حسابك راهو الناس باش تجيك تهنيك وانت تدخل للناس يعني ماذا بينا ما فماش حوسه برشا
0: ما فماش حوسه وي
2: فوالا ماذا بيك في النهار الاول تسكر كل شيء هذا هو
0: فما عادات اخرين يقوموا بهم اهالي المنستير في العيد الكبير تنجم تحكي لنا عليهم
2: هو في العيد الكبير كما شو هو احنا العيد الكبير معروف العلوش يبدا الساعة جمعة في الدار
0: أوكي.
2: يعني جمعة في الدار قبل العيد هذا هو يعني حتى جمعة مش ثلاثة ايام يلزمك الصغير يعيش بالعيد نتاعه ويقربته
0: واللي ما عندوش ليسباس وين يحط العلوش
2: ما احنا تو جينا هاشي تو ما هي علاش هي هالعادات هذه بدات تقل علاش خاطر اول حاجة الناس ولا تسكن في العمارات ما عادش عندها ليسباس المرأة ولا تعيش برشا في دارة ولا تخدم هذا كيف يعني كل شيء حتى النمط العيش تبدل على نحيو على 50 عام التالي كذا أما في المعتمدية مازال الموجودة 13 معتمدية نتاع ولا 12 معتمدية نتاع مدينة المنسير تلقى ميزان الحوش وتلقى الدار العربي وتلقى العلالوس وتلقى كذا وكذا فهمتني أما هذوما عادات كذا ولكن خاصة ديما قبل حاجة يعمل نهارين لازم فك الدار حتى إذا كانت تبدا دار السوري يعني مش عمارة فهمتني وخاصة في نهار الأول إذا كان عندك أقارب ولا عندك كذا ديما معناتها العلوش كيما قلنا فهمتني بعد ما يجيك الجزاء روحنا ديما الراجل هو خاطر شو نعطيك أسيس راهو حتى الراجل المستيري راهو يدخل برشا للكوجينة يعني عنده مثال هالشكيبيش هذا يعني كان الراجل في رومبا
0: شنو اسمه سامحني؟
2: الشكيبيشي عندنا داير الشكيبيشي هذاك الحوت الملح الفتري ياكلوا برشا حوت خاطر تعرف اللي هي شبه جزيره فهمتني ومعناتها وديما الطاوله المستيريه 80% ديما تلقاها اطباق غنيه معناتها كيما البرقاس كيما الشركاه وكيما الشكيبيشي طن فهمتني كيما كذا يعني ديما 80% من الاطباق
0: ماكله من البحر
2: من الحوت ومن الفرويد مال وكذا الو قلنا معناتها الراجل يدخل برشا الكوجين يحب برشا الكوجين فهمتني كيما شكيبيشي هذا يعمل الراجل فهمتني في اللي هو طريقه نتاع تصبير نتاع حوت طن يغلي في طن سمكه طن في ماء فيه نتاع بحر ومن بعد يصبروا في زيت دافي شويه مع ورقه رند وفلفل عنب وفلفل شايح وكذا فهمتني حتى المراه تعرف تعمله بالمقابل نلقاو الشركاوي يلزم المراه المستريه تعرف طيب على الكوسي بالشركاوي فهمتي والطاير الشركاوي الشركاوي هو حوت ابيض وكي شابه شويه وزف زوز نتاع 3 سنتي يعني ساعات شي كيلو الشركاوي نلقاو معناتها قرب المئات نتاع الحوت يزل لك وتعبيها المراه فهمني كل كعبه حوت شركاوي تنحي لها الراس نتاعها وتحكها وتطلبها وكذا فهمتي فوالا يعني برشا معناتها برشا اختصاص فهمتني معناتها الكوجينه راهي مي شويه فهمتني نتاع التمثيل بي زاد برشا برشا هذا هو الحلو يختلف مثال تو عندنا مثال لقرات احنا تلقاها موجوده في العياد لقرات هذا كيما ترى قال الغزال على في تطاويل ولكن يختلف قال الغزال اقوى قال الغزال يعملوه باللوز وكذا لا لنا نعملوه بالسميد والكاكاويه المبشيه خاصه تلقاها فهمتني لا شويه تحسوا فهمتني الوحيد زاد
0: واقل تكلفه سورتو
2: اي وبقل تكلفه وتنجم تاكل كعبتين وثلاثه ومعناتها ما تقلقش مش كيما قال الغزال قوي برشا اذا هالباتيري هذه من الجامعه من القراصنه ما تلقاهمش في الولايات نتاع المسير نفس الشيء زاد في الاطباق نتاع كذا كيما عندنا في العيد مثلا صغير على الحوت الملح الا هو فريش نوعا ما مش كيما الشرموله ولكن احنا الزبيب والهريسه العربي هو ما يطيبوا مع الحوت مع الطن ما نحيوهاش كيما في الساق مثلا في الزبيب نو يعني هو سي ان بلا شكري سالي تلقى الزبيب وتلقى كذا وبرشا مواسم او معناتها اعياد دينيه كيما مثل راس العام الهجري او جاي كيما مثال في العروسات عندنا في العروسات كرسي بالسماسم فهمني وما ادراك
0: كرسي
2: بالسماسم اللي هو
0: بالطماطم
2: كبيره
0: كسكسي باش
2: بالسماسم
0: كرسي
2: سماسم اي ايش هي سمسوم هو تو سامبلومون كرسي الحم ولكن اللحمه تلقاها توزن 220-230 جرام كبيره
0: ما شاء الله
2: يعني كيلو يطيح لي 4-5 لحمات
0: ما شاء الله
2: سمسومه ويطيب بالكروية بالشوم فهمني يطيب حتى الطريقه معناتها تختلف على الطريقه
0: اللي على الطريقه العاديه اللي تطيب بكل
2: على الطريقه العاديه ما تلقاش فيه خضره جيت قرايه فلفل وسمسومه هذه احنا نقولوا نتاع الحم وكرسي اكاو نيته تطلع فيه كسل بن معاه وهذه ديما طيبه العروس في الواحد بعد ما يروح في الحمام نتاعو يعني زاد في العادات التقليد نتاعنا عندك زاد الصباح نتاع العروسه عمل العقيد وما ادراك طيب وام العروسه تفرق على جهه هنيها العقيد هذا ستاميلون ما بين الحمص والزبيب الليزون نتاعو نعملوه بالسميد يعني هو علاش تفرقوا في المناسبه دي بالضبط على خاطر هو بداية بناء أسرة جديدة فك الصباح نتاع العروسة بناء بين الرجل والمرأة بين الحمص اللي مثل الرجل كما نقولوا هو تعبير مزاجي فهمتي والزبيب اللي مثل المرأة كل حاجة الحلوة الحاجة الفين وكذا
0: أنا نقولوها ديجا في مصطلحاتنا نقولوا حمص وزبيب معني تم خلطين دونك اي نقولوها سي فغي اي
2: إذا وعندنا حمص الحجاج هذا من توا ذاك القديدة لليوم على غدوة تلقاه يبدي يشيح وبعد غدوة يبدي يشيح ألا عنده حاجة يحضر له يخلي له الحمص الحجاج اللي عملوه بالقديدة اللي حضرناه في العيد يعني بعد من جمعتين من نهار اليوم بعد ما يروح الحاج عندنا الحمص الحجاج اللي هي بلا أزعر زاد هو فهمتني ونقليه المرقاز هذا اللي جا معناتها خبيناه فهمني بعدها وشوية ملح وكركم وفلفل أكحل وبعدها سقطوا فيه المحمصة تبدأ محمصة بالقديد وقولوا محمصة الحجاز احنا كي يجي الحاج فهمني قال يجي نفرحوا به معاني مدوله شوية حلول مدوله كل محمصة ذيك بتاع الحجاز عديد الأطباق معناتها ساعات تلقاها في الطاولة المثيلية وخاصة المناسباتية صحيح كل في طور الاندثار مع منسيات خليني أقول ولا تفهمني ولكن تلقى لازم معناتها ساعات احنا نحاولوا كجمعية معناتها بس ما نخليوش الموروث اللامادي بتاعنا يندثر ورا
0: يا سي عيسى شهيدنا من ساعة تحكي لنا على الماكلة شهيدنا باش نجيو المستير شهيدنا باش نعيشوا بعض المناسبات وشهيدنا باش نعيشوا عروساتكم والعياد بحديكم شكرا ميرسي بوكو سي عيسى المازري رئيس جمعية أريبات للموروث الغذائي نحن مازلنا مكملين معاكم في ساعتنا الثانية ومازلنا مكملين معاكم حتى للنص الليل في برمجة خاصة مازلنا في انتظار تفاعلاتكم على 58 400 58 400 باش نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى وراجعين لكم

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام سبيسيال عيد.
1: أنظار العالم الكل متجهة حاليا للكونغو الديمقراطية وأوغندا، الحديث على إيبولا اللي قاعدة تحذر منه المنظمة العالمية للصحة. بطبيعة نحن ما نجموش ما نطمنوش على الجالية التونسية في الكونغو، شنية حوالها وسط هالأخبار اللي نسمع فيها تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. معانا جهاد البجاوي، تونسي يعيش في الكونغو الديمقراطية، نحب نسلم عليه ونقول له إن شاء الله عيدك مبروك. هلوي مرحبا.
2: عيدكم مبروك إن شاء الله، وكل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله توانسة والمسلمين الكل في الأرض الكل بخير، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. إن شاء الله العيد هذا يتعاد علينا بالفرحة والصحة والعافية علينا وعلى توانسة الكل. نشكرك على المساج اللي عديت اللي سمحت لنا باش تعدوا معاك. دونك انا تونسي نعيش في الكونغو. اخيرا يعني الاخبار الاخرانيه اللي قاعده نسمعوا فيها على الكونغو اخبار الحق نيجاتيف، حبينا نشارككم الفرحه نتاعنا في العيد بشويه اخبار بوزيتيف ونطمنوا العائلات والتوانسه الكل. التوانسه في الكونغو لاباس
1: الحمد لله.
2: صحيح صحيح، توا الاخبار الكل تحكي على الايبولا. باش ناخذ نقطه نحكي لك شويه على الفيروس هذايا. احنا التوانسه حاليا اكثريتهم اللي يعيشوا، يعني 99% من التوانسه يعيشوا في كينشاسا، كينشاسا العاصمه نتاع الكونغو الديمقراطيه. المرض حاليا ماشي قاعد في شرق البلاد، دونك يبعد اقل حاجه 2200 كيلومتر. يعني البلاصه هذيا حسب ما تحكي معنا الصحه في الكونغو، حسب ما يحكي معنا المينيستر دو سونتي لهنا، تحكيوا انه الكونغو عندها فيه اكسبيريونس معناها في الاحاطه بالمرض هذايا، وهو المرض موجود يعني من قبل. واحنا قاعدين ناخذوا معناها في كافه الاجراءات الصحيه، سواء في العمل سواء في يعني حتى في حياتنا الخاصه، ولاباس الحمد لله.
1: الحمد لله. اجواء معناتها الوضع توا بالضبط كيفاش أجواء العيد مع الوضع اللي انتم ما فيه؟ معناتها اسكو البلاد حتى قوانين معينة على مثلا ما لازمش لعبة تتلمد برشا في بعض الأماكن؟ كيفاش الأجواء؟ أعطيني أكثر.
2: بون حاليا يعني في الأماكن العامة ما فماش حتى حاجة، معناها الناس يبتوا في المنطقة اللي يعني أنا فيها نعيش، ما فماش حتى إجراء معناها يمنع أنه العباد ما تتجمعش. ما فما إجراءات صحية عالمية يعني تخلي كما نقولوا احنا بروتوكول صحي، يعني حتى في العمل ولا في الـ في الـ في, الـ في البيوت يعني اللي نعيشوا فيها ولا في الديار. اجواء العيد احنا طيب قاعدين يعني نعمل في برد الديو.
1: اوكي.
2: الحق في مومين توانسه
1: ذبحتم بعضكم مال؟
2: ذبحنا مع بعضنا. صحيح ذبحنا مع بعضنا. العيد ما احنا كان باللمه، واحنا توانسه نتلموا في الغربه ونحاولوا ديما نكونوا مع بعضنا سوليدير الحق، والعيد فرحة هو نبرتجوها مع بعضنا ونبرتجوها مع العائلات نتاعنا ونبرتجوها مع الناس حتى اللي في بقاع الغربة، لكل خاطر غربة غربة وفانتون شيخ. العيد بعضنا هنا ما يقعد ديما العيد عنده جوا وحده مع العائلة ومع الفاميلي.
1: أكيد أكيد احنا نقولوا العيد عيد لهنا. انتم قديش متلمدين هكيك ابوبخيت او قديش موجودين مع تقديم تونس؟
2: خمسة دوانسة حاليا موجودين.
1: انسلموا عليهم اللي بحذيك الكل.
2: انسلموا عليك حتى هم الكل، ونسلموا على عائلاتهم ونطمنوا العائلات التوانسة اللي في الكونغو الديمقراطية الكل، اللي توانسة أكثرية 99% من التوانسة موجودين في كينشاسا، كينشاسا لاباس
1: الحمد لله.
2: وهذا معناها أرقام معناها سمعتها مع الدكتور التنوية قليرة حاليا، ما عندناش حتى معنا تسجيل حالة في كينشاسا احنا
1: الحمد لله.
2: دونك لاباس انا عيادي ان شاء الله ديما بخير.
1: جيد. نحب نسالك انت قداش عندك من عام في الكونغو؟
2: انا حاليا سكرت عام معنا.
1: اوكي.
2: عام هنا في الكونغو.
1: اوكي. معناتها على امتداد العام هذاك كامل ما روحتش فيه لتونس ولا جيت؟
2: لا ان شاء الله ما زلت ما روحتش، عندي نروح ان شاء الله اخر العام حول الله انا بتطلع على العائله. وفما غيري معناها كويس هنا يعني طلعوا لي بيتي كونتراكي باش يجيوا لهنا مع المشغلين نتاعهم، دونك فما اللي يجي عام فما اللي يجي عام ونص فما اللي يجي عامين ويروح. وتختلف المده معناها حسب البزوا نتاع العمل وحسب البزوا زاد نتاع الشخص.
1: صحيح. باش نخلي لك كلمة الختام جيد، على شكون تحب تسلم، على شكون تحب تقدم تحية؟
2: نقدم لك تحية أولا، نقدم تحية لكافة المستمعين اللي يسمعوا فينا توا وكافة التوانسة في تونس وفي خارج تونس الكل. إن شاء الله يجي نهار ونشوفوا بلادنا تحسن الأخير ويجي نهار معناها والكافات نتاع تونس ما عادش تقدرها ونراو معناها
1: إن شاء الله
2: حاجات تشجعنا باش نقعدوا في بلادنا ونطمن العائلات ونطمن التوانسه الكل اللي توانسه في الكونغو لاباس ان شاء الله. ونشكركم على الاستضافه هذه وميرسي بوكو ويخليك ان شاء الله.
1: ميرسي ليك جهاد، نسلموا عليك ونسلموا على التوانسه اللي قاعدين توا بحذاك ونقولوا ان شاء الله ربي يحمي الناس الكل. الحمد لله خبر بوزيتيف كما احنا نقولوا، اتمنى على التوانسه الموجودين في الغربه في الكونغو الديمقراطيه. نحن ما زلنا مكملين معاكم وما زلنا باش ناخذوا توانسه اخرين في الغربه في بقاع مختلفه من العالم. هذا الكل من توا حتى للنص الليل، ما تبدلوش الموجه.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2 ديوان فام سبيسيال عيد.
2: ما ينجمش يتعدى النهار العيد من غير ما نسألوا على حجاجنا الميامين ونطمنوا على أحوالهم. نسافروا بقلوبنا وين هما موجودين ونقولوا لهم ربي يتقبل منكم إن شاء الله وعيد مبروك. كما باش نقولوا توا المدام سميرة القطي، مرحبا بك مدام.
3: سلام.
2: ألوي عسلامة.
3: عسلامة.
2: إن شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير.
3: عايشك الله يبارك فيك، ان شاء الله كل عام حيين بخير.
2: شنو حوالك لاله؟
3: الحمد لله نعم يا ربي لك الحمد، الله لا تحرمو من ان شاء الله.
2: امين يا ربي امين. انتم وين موجودين توا بالضبط؟ في ميناء.
3: احنا توا في ميناء. اي
2: اي احكي لنا كيفاش تعدى عليكم النهار اليوم.
3: والله نهار اليوم الحمد لله لبس يعني شويه بركه، البارح تعبنا كيف خرجنا من المزدلفة. كيف خرجنا من المزدلفة يعني هي من عرفة، يعني خرجنا باكتظاظ كبير برشا، والكيرين معناها كل حد يحب يركب وليت اكتظاظ برشا برشا برشا. وبعد كيف مشينا المزدلفة تلمنا احنا والشوفير نتاع الكار باش يخلينا يعني نصلي ونلمدوا الحصيات وبعد نرجعوا نركبوا. واحد بخير احنا كبرنا صلينا هو ربينا مشى.
2: كيفاش رجعتوا؟
3: رجعنا على سقينا من مزدلفة الميناء على سقينا، صلينا الفجر وتوكلنا على الله. ما كنا نوصلوا كنا 9:30 ولا 9 ولا والله، واحنا نمشيو نسهروا معنا مرأة داخل ما جمناش نشد ثنية من الليلة في وقته، يعني اللي ما جاتها الإسعاف وليت بيها باش تفردت شوية وصلنا يعني تعطلنا خرجنا كين بعد الفجر وصلنا بيتين في الشارع بقاش في خسيفنا حصلوا والحمد لله.
2: الحمد لله اللي انتم لباس كل شيء يتعوض بكل بجر. واكيد اكيد احوال الطقس اليوم حراره مرتفعه جدا، كيفاش تعديت عليكم سخنت اليوم؟
3: والله احنا معناتها في المخيمات معناها ما خرجنا باش عملنا الرجم بعد 5:30 معناها ما خرجناش في الشمس.
2: هو مش غدوه ان شاء الله رمي
3: الجمرة الكبرى اليوم.
2: أوكي.
3: الجمرة الكبرى
2: وي
3: غدوة الحي نكملوا نعملوا الجمرات بغدوة بعد غدوة بعد غدوة ثاني.
2: بالضبط بالضبط بالضبط. كيفاش كان يوم عرفات الأيام المباركة اللي تعديت في الحج؟ وصف لنا إحساسك كيفاش تعد كيفاش أنت عشت التجربة؟
3: ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله يا رب لا تحرمهم الحمد لله الحمد لله هالعم تتزك ما شاء الله تبارك الله.
2: ايه مس يوم عرفة سيام كيفاش كان عليكم؟ سهل الصعيب؟
3: لا احنا معنيش الحق في السيام.
2: اوكي
3: لا ما نسموش احنا لا تسقط علينا السيام اللي في الحج.
2: اوكي نحب نسألك مدام سميرة وقتش ان شاء الله ترجعوا لنا لتونس؟
3: احنا نرجعوا الطيارة انتنا نهار 13 جوان
2: نهار 13 جوان. ربي إن شاء الله يوصلكم سلمين وإن شاء الله ربي يتقبل منكم. أنا باش نطلب منك طلب، نحب نختم لقائنا لليوم بدعي وخير من أقدس أماكن الأرض.
3: والله بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي إن شاء الله كل من يتمنى باش يجيلها هالبلاصة إن شاء الله ربي يسهل فيها، وإن شاء الله صغيراتنا اللي في الباك إن شاء الله ربي ينجحهم، وصغيرات أمة محمد الكل واللي ناوي نية إن شاء الله يبلغوا بها.
2: أمين.
3: وربي يسر كل ما العسير إن شاء الله يا ربي على الناس الكل.
2: أمين يا ربي أمين.
3: ودعينا إن شاء الله للي وصانا وصانا وكل إن شاء الله ربي يتقبل منا.
2: امين امين يا ربي، ان شاء الله ربي يتقبل من الناس الكل، وان شاء الله يا ربي حجيجنا الكل يروحوا لنا سالمين، وكل الحجيج اللي معاكم ان شاء الله يوصلوا لديارهم ولبلدانهم سالمين غانمين. شكرا لك مدام سميره القطي، تمنيتنا لك انك تروح لنا في صحه جيده انت وكل التوانسه والحجيج اللي من العالم الكل. نحن ما زلنا مكملين معاكم ثلاثة سوايع أخرين، وي ثلاثة سوايع أخرين من توا حتى للنص الليل في برمجة خاصة لعيد الأضحى، ما تبدلوش المجاخة ليكم معنا كونيكتي.

0: عبد الموجدك على ديوان FM.
1: الفرحة مع بعضنا نتشاركوها، والعيد معانا يولع عيدين. برمجة سبيسيال أول وثاني أيام العيد، يستنى فيكم برشا جو، برشا ربح وبرشا كدوات. اعمل ديديكاس للعزيز عليك على 31 328 330. ديوان FM تقولكم سنين دايمة وكل عام وانتوما بألف خير.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net.
1: diwanafm spécial عيد.
2: مكملين في ساعتنا الثالثة في برمجة سبيسيال للعيد. نحب نسلم على الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا في الباج فيسبوك ديوان افام، وإلى زادة على يوتيوب في ديوان افام لايف. نسلموا على مدام نصاف دبيش، ونسلموا على فارس عياري. من الساعة قاعدين عندهم تساؤلات حول اللوك متاعي لليلة. خليني نقول لك يا مدام نصاف، راهو فارس التكهنات اللي تكهنها هذوكم هما أصحاح. اللي قاعدين يسمعوا فينا ويحبوا يعرفوا على شنو قاعدين يحكي، ويمشوا يدخلوا للتشات في اليوتيوب على ديوان فام لايف باش نحكي وتوا على صانع محتوى يجرب سال دو سبور في كل بلاد يسافر له هكا وصف روحه. هو اللي عايشنا أجواء كل دولة يزورها، من الهيمالايا لمملكة السعادة المجهولة، وكان أول تونسي يزور مملكة بوتان حسب ما حط عنوان المغامرته. هو اللي عرفنا على أغلى فيزا بالعالم وأخطر مطارات العالم، حصيله هو موسوعة كاملة في كونت انستغرام. نحكي على أيمن بوزيان ابن جابس، اللي اليوم حابين نقول له يعطيك الصحة وكل عام وانت حي بخير وعيدك مبروك. مرحبا بك أيمن.
3: مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي ديوان افلام، وعيدكم مبروك وسنين دائما ان شاء الله بكم.
2: مرحبا بك، نعايد عليك وعلى كل ما يسمع فينا. قبل ما ندخل في المحتوى وقبل ما نحكيه على المغامرات في اطار تعريف بالثقافات اللي هو مجالك اكيد، احكي لنا كيفاش عيدك في جابس.
3: والله اليوم صباح صلينا وعيدنا، فقنا بكري وعيدنا أنا أمي وبابا، وذبحنا وشوينا الحم وكملنا على الدين على ذكري كملنا على ذكري.
2: أكاهو يعطيكم الصحة.
3: أجواء ممتازة.
2: يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة. فما أكلات معينة تطيب في جابس نهار العيد؟
3: والله نهار العيد ناس كل أكثرية تعمل في المشوي معناها الحم.
2: أوكي.
3: كيف
2: الناس الكل كيما الولايات الكل. خلينا نتعرفوا أكثر على المحتوى اللي تقدمه. شنو حكاية السال دو سبور في كل بلاد تسافر له؟
3: والله هو المحتوى متاعي بديت عندي أكثر من 5 سنين نعم في محتوى متاع سبور. نصور في محتوى سبور إلى 2023 هكاك، بديت 2023-2024 بديت نصور في محتوى متاع سفر. وملي مشيت كل بلاد نجرب السالدو سبور، حسيتهم معناها مش كيف في تونس اللي سالدو سبور براتيكمون كل كيف كيف. ثم سالات معناها تفرق في كل بلاد، خاصة في آسيا وإلا في البرازيل، وكل مرة نحاول نختار نشوف يعني السالدو سبور مختلفة، وكل مرة نجرب حاجة معناها.
2: واضح. من وين بديت خطوة إنك تعمل محتوى على السفر، خاصة إنه معناها بقولوا بليزو موا ما كلفة شوية الحكاية معناتها والصعيبة خاصة، دونك كيفاش قررت تبدأ التحدي هذايا؟
3: والله هو أول مرة ما كانش في بالي باش نعمل محتوى نتاع سفر جنب. كنت كالعادة نخدم فترة، كنت نخدم في الصيف نمشي نعمل ديفولمون نتفرهد في بلاد أخرى معناها. إلى أن مرة مشيت لآسيا وغادي وين اكتشفت معناها حاجات جديدة ومختلفة علينا جملة، مختلفة على برشا بلدان نشوف فيهم حتى في التلج، وتخاطبت مع ناس أخرى حتى هي تجي من برا، إلى أن غرمتني معناها باش نبدا نكتشفهم. العباد تبدا تزور في برشا بلدان مع بعضهم في الصيف وإلا في حاجات كما كان من دول أخرى. إلى أن تغرمت معناها بالحاجة هذيك، وبديت بشوية بشوية نحاول نلمد ونحط في مخي باش نمشي ونشوف بأكثر بلدان وأكثر ديتاي، ونحاول بديت نصور. ما صورت أول فيديو مشى معايا وتغرمت بها الحاجة هذيك، وليت نتبع ومن بعد وليت نسافر.
2: نحكيو على البداية، أنت قلت لنا على أول فيديو، شنو هي أول دولة زرتها صورتها؟
3: أول دولة صورتها هي إندونيسيا. سافرت قبلها لتركيا و اسبانيا، مني ما صورتش فيهم جست شويه صور. اول فيديو بدا في اندونيسيا في بالي.
2: وكيفاش كانت التجربه لاول مره؟
3: اول مره حقيقه تجربه مختلفه، بلاد مختلفة وعباد مختلفين جملة، والعيشة غادي حسيتها مختلفة بكل إنرجية أخرى، ثم برشا حاجات مختلفة علينا.
2: كما شنو؟
3: مثلا الطبيعة، برشا ناس تجي زادة تعيش في المدينة في بالي الجزيرة هذه، ثم الطبيعة متاحة مختلفة، ثم دي رستوران على تبدأ وحدك، معناها تنجم تخدم في البلاصة هذيك، والطبيعة الدنيا خضرة معناها تحسها، ثم إنرجي معناها سبيسيال تحسها، حتى اللي سال دو سبور مختلفة وثقافة أخرى جملة تقرم كده.
2: وأحكي لنا على أكثر دولة لقيت فيها صعوبات تعبت وقت اللي مشيت لها.
3: أكثر دولة لقيت فيها صعوبات ممكن اليابان. اليابان مختلفة وقت.
2: اسكو من الفيزا، من اللي بديت تتحذر في الاوراق في الطياره في كل شيء، والا التعب كان غادي؟
3: لا، التعب كان غادي. بالنسبه لليابان من اول ما هبطت بدات المشاكل. جبت معايا ماكله معلبها تكون لي كو اقل شويه معناها في المصروف، الى انا عرفتني واحده ممنوعه تجيب دخل معك الحم وبنان، وفما انواع نتاع غله ما كانش، فما اختيه كبيره توصل حتى للحبس. من وقتها مشيت ديكلاريت على روحي معناها فكولي الماكلة هذيك.
2: هذا الكل على خاطر ماكلتنا
3: هذه، الكل ممنوع دخل الحم، هم عندهم قانون ممنوع نجيب الحم.
2: اوكي،
3: علبت عرفت الحم وزيت معي، وزاد في المطار معناها عرفت اللغة كيفاش باش نخرج من المطار، ماهيش كيف الدول الأخرى، حتى اللغة مختلفة والمتروات مختلفة
2: كل شيء.
3: تجربة هي وقت اللي تضيع معناها، و تجي تبدأ مختلفة وهيك وين تحس بالمتعة نتاعها.
2: صحيح. احكي لنا أكثر، شنو الحاجات اللي لقيتهم مختلفين في اليابان؟ كيفاش معناتها كيفاش كان نسق الحياة غاد؟ كيفاش كانت تجربتك؟
3: والله بالنسبة لي اليابان كان أحسن دولة زرتها، وأكثر دولة تعبتني يعني، وأكثر دولة مكلفة. من اللي دخلت معناها والناس منظمة والميكروات منظمة، تحس ان نفق نتاع العباد تخدم معناها من الصباح لليل، تبقى ناس نشوفها خارجه من الخدمه حتى 9 على 10 نتاع الليل. وممكن اكثر دوله زاد تمتعت فيها. شعبها الحقيقه مختلف في جمله معناها.
2: احنا توا قاعدين.
3: طيب وتربيه من اكثر ما حقيقه مريض.
2: احنا ديجا توا قاعدين نشوفوا نبثوا في اللايف كيلكو اكستريم لي فيديو اللي انت عديتهم في اليابان. شفنا المحقق كونان وغيرهم من البلايس اللي مشيت لهم. نحب نمشي بيك لحكاية أول تونسي يزور مملكة بوتان. أحكي لنا التجربة كيفاش كانت، من عشان سكو قاعدة ننطق في اسمها بصحيح البلاد ولا؟
3: صحيح، مملكة بوتان بالضبط.
2: علاش معزولة على العالم؟
3: هي المملكة هذه موجودة بين الهند والصين. عامين تالي ما كنتش نسمع بها الدولة، حتى الناس نتبع فيها بلاتيك 90% مش معروف.
2: انا اول مره نسمع بها زيد.
3: هي الدوله هذه تنجم تسافر لها من 5 دول لك هو ولا 6. وعامله ما تحبش الناس تجي تعدي مده كبيره في السياحه، مش كيف تايلاند او تايلاند وفيتنام الناس تجي تعدي تبقى بالشهر بالشهرين. ماذا بها تجيب كان ناس هاي كواليتي، هذاك علاش كان عامله الفيزا النهار تدفع لي 100 دولار. بخلاف الطياره بخلاف التلفزيون هاي برشا فلوس، بخلاف الطياره، بخلاف ماكلتك، بخلاف معناها كيفاش باش تبات، باش تعدي معناها 4 ايام لازم تدفع 400 دولار، 30 يوم باش تدفع 3000 دولار. ولو ما ثم حتى حد يمشي يعدي 30 يوم.
2: صحيح.
3: هي دولة مختلفة معناها على العالم، حتى الناس ما تسافرهاش برشا.
2: الناس تحسهم انتروفيرتس أكثر معناتها ولا كيفاش؟
3: كيفاش؟
2: الناس غادي كتحسهم انتروفيرتس اكثر، متقوقعين على رواحهم، مسكرين على دولتهم، والا لا معناها يرحبوا بالناس كله.
3: لا، هم بيرحبوا بالناس. ما تحس دوله مختلفه، عرفتك الزمن توقف فيه عندك 200 عام التالي توقف هكا الزمن، ما فماش هكا التكنولوجيا، اضواء مرور، ما فماش جمله في الدوله هذه. هي الدوله الوحيده اللي تنتج اكسجين اكثر من اللي تستهلك. 70% منها غابات، ممنوع حتى البناءات فيها. الدولة هذه تعتمد في ما تعتمدش في الساعه، ما تعتمدش النجاح نتاعهم بالمال، غيرت مفهوم تاع النجاح نتاعهم بالسعاده، بسعاده الشعب نتاعهم. وعندها قوانين كبيره، معناها حتى الناس اللي كان ممنوع ان اللي هم يتكيفوا في البلاد هذه، السكان نتاعهم بعد ولا ترجع لابش ولا يتكيف، وهذا كل معناه باش يدخل بعد في الاخر في السعاده نتاع الشعب نتاعهم.
2: اقتصاديا كيفاش احوالها؟
3: اقتصاديا الحقيقة مش قوية، هي ماهيش دولة، مش دولة مصنعة، يعني تعتمد شوية على السياحة، شوية على تنتج، شوية معناها غلة وخضرة الحاجات هذيك.
2: ولكن الشعب، معناها الشعب اسكو يعيش بالقدا؟ مقومات العيش الكل متوفرت له فاسيلمون؟
3: ايه متوفر، متوفر كل شيء، والعيشة نتاعهم بسيطة، معناها مش كيف المدن الكبيرة، معناها تحس كأنك في قرية، حتى المدن الكبار تحسرها في قرية، هي كلها موجودة بين الجبال البلاد هذه، معناها تشوف العباد تحسهم بسطاء، حتى الكرهب عادية، في الليل ما فماش برشا ناس تدور، هي البلاد كاملة فيها 800,000
2: تبارك الله. من الدول اللي مشيت لهم، شنية أكثر دولة تشوفها تقرب شوية لتونس، سواء جغرافيا وإلا هكا في العادات؟
3: والله ممكن الأقرب من اللي مشيت لهم، ممكن نشوف ممكن ماليزيا، تركيا، على خاطر هم مسلمين مسلمين غادي، هذو هم اللي يقربوا تي، خاطر بعد شوي يعني
2: مشيت لهم. ثقافات أخرى، عادات أخرى،
3: ثقافات أخرى، صحيح، ثقافات أخرى وناس أخرى.
2: مهم، عن طريق صدفة صادفت مرة أنك كنت في عيد من الأعياد موجود خارج حدود الوطن في دولة من الدول اللي مشيت لهم؟
3: والله بالنسبة للأعياد لا، الحقيقة ديما على الدار.
2: واكرك واكرك.
3: صحيح، لا الأعياد هذوك ما فيهمش ديما على الدار.
2: أكاهو أكاهو، حتى الرحلات لازمهم يكونوا مبرمجين خارج الأعياد والمناسبات. فما مكان من البلايص اللي زرتهم اللي هو جذب انتباهي حقيقة؟ المكان اللي غنى فيه واللي صور فيه مايكل جاكسون سينجل They Don't Really Care About Us، اللي كنت أنت زرته، كيفاش كانت البلاصة؟
3: والله هي البلاصة هذيك موجودة في البرازيل،
2: في البرازيل،
3: في البرازيل، في مدينة اسمها سلفادور باهية، هي توريستيك البلاصة، مين مش برشا ناس معنا تزورها كيف ريو دي جينيرو والعاصمة متاع البرازيل. هذه البلاصة حقيقة كانت مختلفة، تشبه للبرتغال، وهي تسمى مدينة إفريقية في البرازيل.
2: أوكي.
3: تسمى بين مدينة إفريقية بين البرتغال، مختلفة شوية، مختلفة مختلفة جملة براتيك مع ريو دي جينيرو. وهذه وين غنى فيها مايكل جاكسون الأغنية الشهيرة هذيك They Don't Care About Us.
2: البلاصة هذيك
3: ممتازة الحقيقة.
2: فوالا. حبيت نسأل على طبيعة المكان، كيفاش تحولت بعد ما تصور فيها الكليب، خاطر راهو نحكيو على مايكل جاكسون، معناه هو اللي صور فيها الكليب. احنا برشا بلايس في برشا دول كسوا يعملوا فيهم مسلسلات والا فنانين كبار يعملوا فيهم دي تورناج، البلاصه هذيك كيما نقولوا ينجموا يستغلوها سياحيا، يعني يوليو العباد يدخلوا لها بالفلوس، تولي موقع اثري. اسكو في برازيل الحكايه هذه موجوده والا لا؟ بلاصه اكسي ليبغ للناس، كل الناس كلها تدخل وتخرج عليها فاسيلو.
3: صحيح، هو بالضبط، هو البلاصه هذيك ولا التورستيك والمدينه هذه تعرفت أكثر بعد أغنية مايكل جاكسون، زاد تعرف أكثر، والتوريست تمشي للبلاصة هذيك.
2: أوكي.
3: الناس تمشي غادي تصور، وفما عباد يستغلوا معناها في السياحة، مثلا باش تصور، فما حاجات باش تصورهم بالفلوس، وتطلع وين زادوا استغلوا أكثر، وين طلع هو مايكل جاكسون غنى في البالكون. تجي باش تدخل غادي يلزمك، فما واحد يبيع في حاجات مستغلها، معناها تشري حاجه قيمه معناها 3 اورو، حاجه كيما 3 4 باش تطلع، تنجم تطلع للبالكون تصور فيه مايكل جاكسون.
2: فوالا كان نشوفه في الفيديو. فوالا
3: هيك وزيد تطلع على البطحه هذيك كلها، وبصراحه حاجه جديده ومختلفه.
2: نعم. خاصة أنه قبل ما يصور مايكل جاكسون في البلاصة ذيكي يحكيوا أنه كان مسيطرين عليها عصابات، معناها كانت بلاصة مخطرة برشا في البرازيل وتتبع فيها حتى المخدرات اتسيتيغا اتسيتيغا. اسكو الوضع اليوم كوتي سيكوريتي معناتها لاباس ولا لا وقت اللي مشيت أنت؟
3: والله هو الحقيقة إيه يقال إنه كان قبل معناها كانت العصابات والمافيا هي شد الوضع هذيك، كانت قبل ما تكون تورستيك برشا كانت مش سيكيوريزي برشا وتوا الحقيقة الوسط البلاصة المهمة معناها في السلفادور اليابية آمنة الحقيقة، وانت تمشي موجود الحق، وانت تمشي فما أمن، وانت تمشي شوية كله وانت تمشي برجين فما أمن، ولو سمعت فما غادي صارت عملية نعرفش عملية قتل سمعت هذه من شكون من واحدة توريست غادي إلا فما شكون معناها
2: مؤخرا معناها
3: كرتوش بالكرتوش وقت اللي مشيت معناها في البريود هذه كم
2: أوكي.
3: قبلها بقلبة شوي سمعت والله أعلم هم ما يخرجوش برشا الإعلام معناها ديما البلدان يساعدهم مش يخرجوا الحاجات الإعلام باش ما يخسروش لتوريست.
2: الحمد لله اللي انت مشيت وجيت لاباس مالا
3: هاي تولى
2: بين نحب نمشي معاك شوية لغرابة الرحلات هذوما، اعطيني كمثلا الطرفة صارت لك عادة ولا تقاليد شفتهم في بلاصة حسيتهم غريبين لدرجة كبيرة معناها؟
3: والله هم ممكن تصير ساعات تصير هي مشكلة بعد تولي طرفة معنا وقت اللي نبقى نفكرها كان وقت اللي مشيت 2023 في اندونيسيا في بالي ضرب زلزال قوي لمدة 30 ثانية في الليل ولت البيت عرفت تتحرك يعني تحب حتى ترجع تشوفها في آخر أو 2023 إذا كان الناس تحب فيها موجودة خفت وقت على الأخر ما عرفت شنو نعمل اللعبات خرجت من الشامبر متاعها وانا ما عندي شكر عرفت على الزلزال بقيت معناها هكاك بقيت للصباح معناها خايف بديت من ساعتين ثلاثة متاع الليل عرفت 30 ثانية فما رجم قوية معناها هكاك وانا وين نتفكرها تو نبقى
2: تضحك عليها
3: نبقى نضحك عليها
2: كيفاش عشت التجربة دقيقة تقول والله صار فيا وخفت
3: والله صار يتنبعت المتفاجئة لصحابي
2: اوكي 30 سكوند عملوا فيه كذا الكل
3: 30 سكوند هو الخوف اكثر من بعد وقت اللي خفت معناها تضرب ضربة قوية تهبينا ولا حاجة
2: صحيح
3: لا تتعود
2: صحيح
3: بالغرابة اللي حكيت لي عليها ممكن اكثر في الهند بصراحة
2: اوكي
3: غريبة معناها بلد غريب فما برشا عادات غريبة يعبدوا في الأبقار
2: اوكي
3: الأبقار معناها تمشي في الشارع تحوس تاكل من توبيل وما يكلمهم حد تمشي معك
2: اوكي
3: أبقار تدور في الشارع كيك برشا
2: وعندك الحق توكلهم ولا لا؟
3: والله حقيقة ما نعرفش الحق
2: اوكي
3: أما ما شفتش معناها ناس توكلهم معناها عبارة هي تمشي تبقى تمشي ثنية كاملة
2: عايشين مواطنين كل مواطنين كيفهم كيف المواطنين
3: في الأبقار ما تنجمش تمثل معناها
2: حتى تبعدها على الكياس ولا انا داير من الدول اللي نتمنى نمشي لهم الهند ان شاء الله يجي النهار ونمشي نزورها. نحكيوا على التمنيات للبلايص اللي نسافروا لهم، شنو هي الدوله اللي حاطتها توا هدف قدامك تتمنى انك تسافر لها والا ما بديت تخدم عليها؟
3: والله هو السفر الجاي ان شاء الله باش تكون في جوان من أمريكا والمكسيك في بلد كأس العالم.
2: أمريكا
3: والمكسيك.
2: أوكي.
3: وممكن نخمم مرة أخرى معناها الدول اللي حاب نمشي لها خاطر تغرمت عجبتني اليابان ومن أكثر الدول اللي حبيتها ممكن نجرب معناها كوريا الشمالية كوريا الجنوبية خاطر هي تشبه فهمتني.
2: في دار بالك كي تمشي الغادي. راهو ما تعرفش على رئيسهم. فوالا دونك امشي وايجا لاباس هذيك اهم حاجه
3: ان شاء الله هو وين نمشي نسافر ديما نحط 30% فما ريسك معناها
2: ان شاء الله ربي يحفظك وان شاء الله ربي يحميك وان شاء الله التجارب هذوما يزيدوك كان احنا زادا يزيدونا كان فخر انه فما مواطن تونسي قاعدين عن طريقه هو قاعدين نزوروا في البلدان هذوما. نحب نخلي لك في كلمة الختام كانك تحب تسلم على حد تعطينا لي كونت متاعك سواء انستغرام ولا كان عندك في اي بلاتفورم اخرى كم سان الناس اللي يسمعوا فينا يدخلوا ويتفرجوا.
3: اول حاجة نشكركم على الاستضافة هذه ونشكر كافة مستمعي ديوان افلام. وبالنسبة اكثر نهبط الفيديوهات على يوتيوب الاطول شوية معناها بالنسبة للناس اللي تحب تتبع معنا على اليوتيوب.
2: شنو نكتبه في يوتيوب؟
3: Discover with Ayman. Discover with Ayman هذه في اليوتيوب وفي الفيسبوك. Discover with Ayman. وإذا بالنسبة للناس اللي تتبع فيها على تيك توك والإنستغرام أيمن بوزيان.
2: أيمن بوزيان.
3: أيمن بوزيان.
2: دونك Discover with Ayman تلقاها على يوتيوب وعلى الفيسبوك وأيمن بوزيان تلقاها في تيك توك وإنستغرام. أنا نقول لك من تو باش تلقاني ليلى أكثر واحدة باش ندخل اليوتيوب. نحب الفيديوهات الطويل معناتها أكيد باش تكون
3: ديتاي. رقم باهين في اليوتيوب.
2: في اليوتيوب خاطرهم أكيد باش يبداو ديتاي أكثر باش يعطيو تفاصيل أكثر. شكرا ليك أيمن. باش نحط لك كلمة الختام إذا كان عندك أسماء تنجم ولا تحب تسلم عليهم.
3: والله حاب نشكر عائلتي أمي وبابا وأختي
2: نسلم عليهم
3: وأصحابي أصحابي ديما واقفة وتعاون فيا
2: نسلم عليهم. نحن زادة
3: نسلم عليهم الناس الكل باش ما ننسى حتى واحد.
2: فوالا ماش ما نسميوش الأسماء باش ما نعملوش مشكلة بعد يسمعونا يقولوا نسيتنا وما كلمتنيش وفازت هذوك الكل. دونك أيمن بوزيان تفكروا برشا الاسم هذايا وادخلوا في تيك توك وانستغرام وادخلوا الديسكفر ويذ أيمن في يوتيوب وباش فيسبوك وعيشوا التجارب هذية. نشكروا برشا أيمن اللي عطانا الفرصة هذي. كيف وكيف برشا صانعي محتوى يحكيوا على السفر عطاونا فرصة اللي احنا نسافروا معاهم عن طريق الشاشة الصغيرة اللي نتبعوهم منهم وعطاونا الفرصة اللي احنا نعيشوا معاهم لي ديتاي متاع سفراتهم الكل. من نجوم التيك توك باش يكونوا حاضرين معانا في الساعة الجاية باش نحكيوا على نمط حياتهم ككوبل مختلف في الجنسيات. هذا اللي يستنى فيكم شوية آخر خليكم برانشي ما تبدلوش الموجة. نحن باش نعمل ترتيحة مع الموسيقى.

0: خمسة دقائق في ساعتنا الرابعة وانتم تسمعوا في ديمان افام اذيا برمجة خاصة بمناسبة عيد الاضحى. ساعات تكون تحوس بين لغيل في تيك توك ولا في انستغرام، تلقى فيديو يخليك تضحك من قلبك، تلقى زادة فيديو يعبر عليك، تلقى فيديو يأثر فيك فيه برشا محبة. وشنو خير من انك تلقى الاجواء هذه الكل في كونت واحد اللي هو كونت عواطف انت صافي. نحكيو على كوبل تونس، احنا نقولوا هكا اللي صنع الترندات في تيك توك بفيديوهات وصلت ملايين المشاهدات تبارك الله. هي تونسيه وهو مصري يعيشوا في دبي، قلنا نسافروا لهم اليوم، نقربوا المسافات ونعايدوا عليهم ونشوفوا اجواء عيد الاضحى عندهم، نتعرفوا زادة على اختلاف الثقافات كيفاش عرفوا يصنعوا به محتوى مميز. عواطف وصافي، كل عام وانتم حيين بالف خير وان شاء الله عيدكم مبروك. مرحبا.
1: وانتم بخير وصحه وسلامه عزيزه، وكل عام وانتم بخير وتونس كلها بخير وصحه وسلامه.
0: يعيشك بارك الله فيك استاذ صافي، مرحبا بك مدام عواطف.
2: يعيشك، مرحبا بك وعيدكم مبروك، سنين دايما، كل عام وانتم بألف خير.
0: يعيشك. كيفاش كان العيد اليوم؟ احنا تبعنا شويه في تيك توك، اسكو كان تونسي اكثر، مصري اكثر، ولا اماراتي اكثر؟
2: ليه اليوم تونسي اكثر.
0: اي شفنا شويه في تيك توك، احنا تبعنا عشنا معاكم الاجواء، اما نحبك انت تحكي لي.
2: احنا اليوم بصراحه عادينا عيد سبيسيال شويه. مشينا عديناه في القنصلية بتاع تونس في دبي، عملوا احتفال خاص محليه، جو تونسي 100% يعني.
0: نشوفوا في شي صافي لقى راحته برشا في الجو هذايا، احنا قلنا جو تونسي خفنا عليه كيفاش باش يتأقلم، اما خذا الميكرو وقيناه يغني وشيخ عم جو. احكي لي كيفاش تقبل الاجواء.
1: بصراحة قريب جدا جدا جدا من قلبي، وتخش القلب بسرعة ونخش في الجو بتاعكم بسرعة بسرعة بسرعة. والناس رحبوا بينا بصراحة، يشكروا جدا، ويعني نقدم لهم جزيل الشكر والاحترام على الانفيتيشن دي. وعدينا جو مش نورمال كما تقولوا انتم.
0: انا ديجا اكثر حاجة فرحانة بيها تو اللي انا قاعدة نحكي وانت قاعدة تفهم فيها.
1: نفهم بالجاز هذا ونحكي تونسي.
0: أيوة. الله الله الله الله. أي بي ملا باش تحكي لنا بالتونسي على أجواء العيد في مصر، شنو اللي يميز العيد في مصر على العيد متاع تونس
2: وبالتونسي
1: هاي. لا صعيبة هذيك، أما نحاول. والله هو الأهم فرق بين تونس ومصر، مصر تخدم 24 ساعة.
0: أوكي.
1: فجو الاحتفال سواء من الصلاة صباحا للأطفال في الشارع، لبس العيد، الاحتفالات يومية يعني على طوال اليوم تلاقي فيه احتفالات، زيارات عائلية، الحاجات دي كلها تقريبا موجودة برضو هي في تونس. أما إحنا 24 ساعة البلد تختم.
0: يعني الاحتفالات قائمة. بعيدا عن الفيديو وعلى السوشيال ميديا، نحب نتعرفوا عليكم أكثر، قديش عندكم متزوجين؟ كيفاش صار هالميكس المزيان هذا المصري التونسي؟
2: احنا معرفين عنا 12 سنة
0: ما شاء الله.
2: تعرفنا على بعضنا في دبي في

0: الإمارات أنا جيت بكونترا خدمة، هو جاي من مصر بكونترا خدمة. حس أصحابنا جينا في نفس الفترة
1: ما شاء الله.
0: وما شاء الله 15 سنة توا نعرفوا بعضنا على الحلوة وعلى المرة يعني.
1: تبارك الله. بعد 15 سنة تجربة الزواج باهية؟
0: قصدك تجربة الزواج عامة ولا من جنسية أخرى؟
1: اللي عايشة فيها أنت، ما هو يقول لك يسألوا ديما لي كوبل بعد عام يقولوا ما حلاه درشنا، يقول لك هاي زيد عويمين ثلاثة وعاود اسألهم، احنا تو عندنا 15 سنة.
0: اي
1: كيف كانت؟
0: كان يرجع بيا زمان 15 سنة الثاني.
2: قولي
0: صراحة بالحق نختار وهو ونزيد نختار ونزيد نختار بدون تردد.
1: اوه سي مينيون، ما عليهم يا ربي ما عليهم.
2: انا ايه؟
1: لازم تحرقونا يعني. خلي بي.
2: لا والله كانت عاود بيا زمان برضو، ما فيش غير عواطف، انا ما ليش غيرهم، ما ينفعش.
1: ربي يحفظكم يا ربي، ربي يحفظكم وربي يخليكم لبعضكم. نحبوا نعرفوا منين جات فكره السوشيال ميديا والسكيتش اللي تقوموا بها.
2: هي عواطف في الطبيعي مواقفها يوميا كوميديا، يعني هي لو اتعمل عليها لايف تمام تعمل فيوز غير طبيعيه، انت مش متخيله.
1: مش مخير من المراه الفرفوشه.
2: معظم الفيديوز والكونتنت اللي احنا بنعملوه دي مواقف حقيقيه بتحصل فعلا مع عواطف يوميا.
0: هي حاجات تصير بالحق في نهارنا العادي. يعني احنا نحولوها الفيديو، يعني هي تعتبر شويه من الواقع.
1: دونك براتيكمون الافكار قاعدين يجوا من حياتك اليوميه، من من من مواقف سبونتاني تقوم بهم انت عواطف.
0: ايه حتى ساعات زاده هو راه ساعات مثلا هو يفاجئني بكلام تونسي انا ما نكونش متوقع انه هو يعرفه. فهمت؟ دونك نستغلوها اللحظه هذيك ونعملوا. يعني ثم مره بالحق انا تصدمت منه، معلش انا عملت يعمل لي من شلهب يا خيتي يا خيتي.
1: شلهب اصلا وصل الغادي، هذا وصل المرحله اصلا. ملا تعمق في اللغه، تعمق في اللغه التونسيه كما يقولوها.
0: هي للاسف حاجه بي وحاجه خايبه، يعني الواحد ما عادش ينجم حتى يسب على راحته ولا يفهم كل شيء.
1: تو تولي انت لازمك ترد بالك لا يتغلق عليك بالتونسي. كيفاش لقيتوا، كيفاش لقيتوا تفاعل الناس؟ شنو هي اكثر الكلمات اللي سمعتوها من العبيد واثرت فيكم؟
2: والله يعني سواء من السوشيال ميديا او سواء في الطبيعه، هو في برشا حب، برشا كومنتات ايجابيه، ناس كتير بتشجعنا ان احنا نكمل نعمل حاجه، ناس يقولوا لنا ان شاء الله نشوفكم في مسلسلات في افلام في في في، ففي تشجيع بشكل كبير جدا. اكيد طبعا في شويه سلبيه بس قليلين جدا، ده احنا بندوس اجنور على طول.
1: اكيد يعني
2: ما بنحاولش ان احنا نركز معاهم خالص، وخصوصا ان الايجابي اكتر بكتير
1: الحمد
2: بكتير
1: لله.
2: بكتير من السلبي. الحمد لله
1: الحمد لله. اكيد
0: حاجه اخرى ديما برشا يبعثونا على ميساجات بريفي، سواء اولاد مصريين ولا العكس بنات توانسه، يكتبوا لنا انه احنا كنا مترددين فكره الارتباط مثلا تونسيه بمصري ولا، ولكن بعد ما شفناكم انتم تشجعنا برشا على الفكره، يعني حببتونا في العرس نتاع تونسيه بمصري.
1: اي بي ملا عواطف شجعت البنات التوانسه باش يختاروا الرجال المصريين والعكس.
0: اي وصافي شجع المصريين يعرفوا بالتوانسه.
1: ببنات التوانسه. رينا محتوى متنوع برشا بين الكوميديا الرومانسيه، حتى مع عائلتك عواطف كيما فيديو كي تمشي لدار خوك. شنو هما الفيديوهات اللي حسيتوهم مطلوبين اكثر مثلا؟
0: الحاجات بصراحه العائليه، الحديث التلقائيه زادة مطلوبه برشا، على قد ما الانسان يكون تلقائي على قد ما يكون وصل لقلوب العبيد فيسع. مثلا ساعات نعديو ساعه نعمل في فيديو باش نخرجوا يعني زعما كفيديو كاليتي باهيه وكل شيء، لكن ما يكونش في ريال يعني الفيديو يكون شوية فيها يعني تمثيل صراحة ما يوصلش للعبيد كما يجي فيديو سبونتاني يعني هكا فجأة كما مثلا فيديو متاع درخونة ذاك عملناه تصدق ما كناش متخيلين انه هو باش يعمل البوز بطريقة ذيك.
1: أكيد هو الحاجة اللي تخرج من القلب توصل للقلب أسرع. عواطف نحب نرجع معاكم الكواليس أول فيديو قررتوا أنكم تهبطوها، كيفاش كانت التجربة؟ عطيونا أحساسكم وعطيونا كي معناها وقت اللي خديتوا القرار وقلتوا هاو سي بون باش نهبطوا الفيديو، كيفاش عشتوا الموقف هذاك؟ قعدتوا تتبعوا في لي كومونتير، تتبعوا في الفيوز، كيفاش قاعدين يطلعوا؟ فرحتكم باول نومبر دو فيو كبير عملتوه، البدايه تحكي لي على البدايات.
2: هي كانت اصلا فتره صعبه شويه مش علينا احنا بس، كانت على العالم كله، هي كانت فتره الكورونا. وهنا في الامارات كان في معمول زي كارفيو في الدار اسبوعين، ما حدش يخرج اصلا من البيت حتى للسوبر ماركت تقضي. تمام. فكانت فتره صعبه جدا قاعدين في الدار ما فيش اي حاجه تتعمل. بدانا نزلت التيك توك، بدانا نتفرج نشوف، قلت لا تعالي نجرب الفيديو ده. عملنا فيديو بسيط خالص سهل ما فيهوش اي حاجه ونزلناه. بدأت الفيوز بتاعته تعلى شوية بشوية، وصلنا 1000 فيو يعني على أول فيديو ساعتها كان
1: كان إنجاز أكيد.
2: طبعا. فبدأنا من ساعتها بقى قاعدين ما وراناش حاجة، فقاعدين نعمل عملنا أكتر من فيديو، بدأت الفيوز تعلى. عملت فيديو كان حكايتي مع الحمام التونسي. عواطف تحكي قالت لي احكي لنا عن لما رحت الحمام التونسي عملت ايه هناك، ويعني شفت التجربة عاملة ازاي. عمل بوز وجاب بارشا بيوز بارشا كومنت كده، وهو ده يعني خلانا نبدأ نكمل في الموضوع.
1: يعطيكم ألف صحة. فما طرفة صارت لكم على اختلاف الثقافات حتى بين الأصحاب بين العائلات، موقف طريف جدا.
0: هي تقريبا الموقف صارت لصافي أكثر.
1: هاي احكي لنا شنو صار، نحب نعرفوا الكواليس.
2: كثير يعني أنا مثلا في موقف لغاية دلوقتي بيحصل لي كل منزل تونس،
1: اللي هو
2: بداية من المطار
1: بيه
2: وفي الشارع في الكافيه في مطعم في أي مكان، مجرد إن هم يعرفوا إن أنا مصري تلاقي الناس بدأت تتلم.
1: أوكي.
2: يبقى حواليا كده يتفهم، يعملوا دايرة ويبدأوا قاعدين مستنيني أتكلم.
1: أوكي.
2: فقط تحسي إن أنا بعيد تلفتة في النص ويتفرجوا في فيلم ولا مسلسل.
1: جيماجين انا شخصيا تخيل كان نهار نتلاقى مع انسان مصري وجها لوجه، نتخيل معناتها حاجه كنت نسمع فيها حياتي كامله في اللي تيلي باش نلقاها فينا المون قدامي، معناها اكيد باش نبدا نحب نسمع اللهجه لايف اكثر، معناتها
0: تحس راح تتفرج شو مسلسل.
1: ملا اكيد نجم نشوفوك في مسلسلات تونسيه صافي هكا.
2: ان شاء الله ليه لا، عادي نستني العروض تيجي.
1: او مساج نديو سيمي الفهري كانوا يسمع فينا نقولوا له هو عندنا سي صافي راهو مصري ما يحكي تونسي بالباهي، ونشوفوا له دور خلي يدخل في التلفزه التونسيه، يدخل لنا في رمضان.
2: يا مسهل ليه لا، شرف ليا طبعا. وبالنسبه للمواقف الطريفه، عواطف لما هزيتها لمصر عند الاهرامات
1: اوكي
2: اتفرجي عليها وهي راكبه الحصان. خيال خيال.
1: هاي من الضحكه نتاع عواطف بديت نتخيل في السيناريو كيفاش تعدى.
0: صار مسيبي خطوه بديت نسيح، قلت لهم تعالوا تهبطون.
1: خفت من
0: التنسين يقع على حصان ويطلعهم للهرم جري ويرجعهم جري، انا مش مستاهله.
1: اوكي. هو ديجا تجربه انك انت تركب الحصان ديجا سي با دوني ا تول موند حاجه صعيبه شويه ما بالك يطلع بيك في الهرمات ويا دونك انا اي نحط روحي في بلاستيك نتخيل باش نعيش نفس الموقف معناها نتخيل روحي باش نخاف برشا
2: صح وصرخت الفراعنه كانوا قربوا يسقوا اصلا يقولوا لنا نزلوها بالله يا ولاد الناس بالله نزلوها سيبوا
1: نحب انا الروح نتاع صافي عرفت ديما نشوف فيها في التيك توك وتوا في الكونفرساسيون الفاد الكابتيو كيفاش على مرتو ربي يحفظكم في الاختلاف نتاع اللهجات اعطيني اكثر كلمات لقيتهم غريبين برشا معناتها
2: بالنسبة للتونسي زي ما كنت بقول والله هو التونسي عبارة بالنسبة لي
1: لغة
2: عن لغة مش لهجة
1: مش لهجة حكيت علينا في التلفزة الكلام هذا حكيتوا علينا في التلفزة واحنا تفرجنا فيك شعب تونسي كامل
2: هي محلاها يعني هي اللغة محلاها أما لغة
1: احنا ما زلنا ما عنيش فاهمين
0: حتى التوى صافي سمى كلمات مثلا ساعات انا نبدا عندي باشا ما استعملتهمش وكي نقولهم له اللي ايه حبيبتي ايه ده
1: متاكده تونسي
0: دنيا بخليقه ولا شنيع
1: هو نتخيل اذا كان يجي لتونس ويشوف اختلاف اللهجات ديجا في تونس في حد ذاتهم من الشمال للجنوب اكيد باش يزيد يكتشف معناها اختلاف كبير بون ما نعرفش الحاجه هذه موجوده في مصر ولا لا
2: اكيد احنا عندنا الصعيد بيتكلموا بلهجه الـ يعني او الفلاحين او كده بيتكلموا بلهجه احنا اسكندريه بنتكلم بلهجه القاهره بتتكلم بلهجه كل منطقه في مصر بتتكلم في لهجه وعندنا اصلا زي ما تقولوا انتوا ولايه مثلا اللي هي النوبه عندنا دول بيتكلموا لغه تانية تماما محدش بيتكلمها في العالم كله بيتكلموا نوبي
1: اوكي اللي هي شنو اصل هاللغه
2: هي النوبي لغه خاصه بيهم هم فقط يعني ما لهاش اصل يعني مثلا العربي والفارسي وكده اخوات او لا ما هي النوبي دي حاجه خاصه بيهم هم البلد دي بس هم اللي بيحكوا بيها
1: اللغه اللي غنى بيها محمد منير في الفيلم
2: محمد منير هيجرولي
1: اي تحكي على اللغه هذيك اي واصلها معناتها لغه مصريه قديمه وسكان المنطقه قاعدوا محافظين عليها والا جيت من خارج مصر
2: لا ما هي مصريه قديمه جدا جدا جدا وفضلوا محافظين عليها ما غيروهاش يعني للحين هم يتكلموا مصري عادي ويتكلموا النوبي
1: اوكي هذه من الحاجات اللي نتمنيها كما احنا عندنا اللغه الامازيغيه زاده في تونس السكان الاصليين اللي في تونس نتمنيو كان اللغات هذوما يوليو يتقراو معناتها احنا حتى في مدارسنا نقراو بيان سور اللغه العربيه واللغات الاجنبيه ما تقراو الفرنسي والانجلي انا بالحق نتمنى اليوم كان ماشي في بالي كان في تونس ما هي الحكايه زاده موجوده في مصر واكيد موجوده في جميع بلدان العالم انه اليوم سي تري امبورطون انه للاجيال اللي جديده والاجيال اللي جايه انها تتعلم اللغه هذه اللي هي اللغه الاصليه ولا اللغه القديمه للثقافه هذيك باش تقعد متشبثه فينا
2: اكيد صح
1: أكيد ما نحبش نطول عليكم برشا نحب نخلي لكم كلمة الختام على شكون تحبوا تسلموا شنو توعدوا جمهوركم اللي قاعد يتبع فيكم شنو ما الأجواء ولا الفيديو جدد اللي باش يستنوهم جمهوركم منكم
2: أنا أحب بس أقول كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية الكل وسلامي لأهل تونس سواء المتابعين أو مش متابعين سلامي برضو لمصر والأهل في مصر أكيد وإن شاء الله في فيديوهات جاية كتير قريب بإذن الله وبحضر كمان أغنية دلوقتي مصري تونسي تمام. معايا مطربة اسمها إشراق بتغني تونسي محلاها ومحلى صوتها. وأنا بغني راب مصري معاها.
1: سكوب
2: بإذن الله قريب جدا الأغنية هتطلع إن شاء الله.
1: نستنيو الأغنية ونستنيو زيدا أن نشوفوك في تونس علاش لا. إن شاء الله الأغنية تتعرف برشا وتكسر الدنيا وتوليو تنجموا ميم تخدموا بها مهرجانات.
2: اللهم آمين إن شاء الله.
1: اي اي علاش لا لازم نحلموا بالكبير هكا ولا
2: اكيد طبعا.
1: اي اكيد. عواطف باش نخلي لك كلمه الختام كانك تحب تسلم على شكون.
0: انا نحب نسلم على دارنا الكل فردا فردا وخاصه اختي بسمه راهي تحب اسمها يتكرر.
1: اي وين موجوده بسمه تو؟
2: تو رجوه تغيير قولي رجوه بسمه واحمد وخليل
0: وأمي وإن شاء الله ربي يفضلني عائلتي كل الحق أغلى ما عندي وعائلة راجلي زيدا إن شاء الله ربي يفضلهم
1: ربي يفضلهم.
0: ونحب نشكر كل إنسان يكتب لنا كلام باهي ومن القلب الحق الناس اللي يتبعوا فينا واللي يدعموا فينا ونشكركم أنتم زيدا على الاستضافة هذه ميرسي بالحق والله سيربريز بالنسبة لنا
1: يعيشك نحن
0: وإن شاء الله نجيو لتونس ونقابلكم اون ديريكت.
1: أكيد أكيد إن شاء الله. نحن محبتنا ليكم واللي دخلتوا لقلوبنا وحسستونا اللي احنا عايشين معاكم تفاصيل حياتكم من غير جواندويت. نحن نقولوا هذيك الحاجة اللي خلتنا نحبوا نزيدوا نتعرفوا عليكم أكثر. إن شاء الله ربي يهنيكم وإن شاء الله ربي يعطيكم كل حاجة تتمنوها يا ربي في الحياة هذه وربي يفضلكم ويخليكم لبعضكم. ميرسي بوكو عوا عاطف وصافي متشرفين برشا بالاستضافة هذية. نحن ما زلنا مكملين معاكم حتى للنص ليل باش نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى وشوية آخر باش نمشيوا لأمريكا باش نحكيوا على أجواء العيد. غادي خليكم برونشي ما تبدلوش الموجة.

48 دقيقة بعد العشرة هي ديوان فيم، وانتم ما زلتم معانا في برمجة خاصة بعيد الإضحى. ما زلنا في انتظار تفاعليتكم على 58 400 58 400. نذكركم اللي راكم تنجموا تحطوا لنا زادة دي كومنتار ولا دي ميساج في الباش فيسبوك ديوان فيم، كما زادة تنجموا تحطوا لنا دي كومنتار في الشات في يوتيوب ديوان اف ام لايف. احنا مازلنا مكملين معاكم شوية اخر باش نمشيو لامريكا ونشوفو شنية اجواء العيد غادي. خليكم برانشي، هذه شيرين كلها غيرنا.

0: ما زلنا مكملين معاكم حتى للنص الليل في برمجة خاصة معاكم على الزباير من وراء الميكرو، ونحنا نسمعوا في ديوان فيم توا باش نمشيو كيما ما مستنسين العادة نقربوا المسافات في كل عيد، وديما نحبوا نطمئنوا على جالية تونسية الموجودة خارج حدود الوطن. معانا عبر الهاتف عايدة سليماني في كندا. مرحبا بك عايدة.
1: مرحبا عزيزتي. مرحبا،
0: ان شاء الله عيدك مبروك، وان شاء الله ربي يحيي لمثاله
1: يعيشك سنين دائمة يا ربي، وان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل
0: يعيشك. عايدة ما احناش قاعدين نقلقوا فيك، يظهر لي قاعدة تسوق.
1: نو سي كوريك. نو سي كوريك.
0: هي به. قداش عندكم الوقت تو؟
1: تو عندنا 26 دقيقة.
0: الستة وعشرين دقيقة متاع العشية. هاي بي ما زلت مزحت معنا، ما زلنا ما كلمناكش ماخر كمسان نتعبك. عايدة سليماني في كندا، انت صاحبت مشروع حسب ما قالوا لي اصدقائي في الاف عصامية التكوين، كونت روحك بروحك. احكي لنا عايدة كيفاش المشروع ماشي في كندا، شنية طبيعة الاعمال اللي قاعدة تقوم بها؟
1: اوكي، دونك انا امراه اعمال فانتافير، دونك عندي شركه في ترانسبور، شنو ترانسبور في النقل، يعني نعملوا لا ليفريزون دو كولي. وعندي كذلك شركه شريتها العام الفارغ، هي صالون دي كوافير، معناها قاع باش نقولوا احنا
0: صالون حلاقه، يعني
1: دونك صالون حلاقة في اكزيست دوبوي 60 طون، عنده 60 سنة
0: ما شاء الله.
1: الحمد لله. دونك فوالا دخلت عالم لي زافير دوبوي 5 سنين، عندي تو في دومين لي زافير
0: ما شاء الله.
1: الحمد لله جافونس تري بيان فوالا. دونك ماهيش حاجة فاسيل وماهيش زادة ديفيزيل،
0: الحمد لله الحمد لله. في خضم العالم الشغل والخدمه وكل شيء، كيفاش كانوا اجواء العيد في كندا؟ ما نعرفش اسكو البلاصه اللي نتوما فيها تاخذوا دي جورني اوف ترتاحوا ما ترتاحوش، كيفاش؟
1: لا سيريوزمون مش اوف بون، مو خديت نهار اوف بطبيعه الحال، مي ماهيش كيما نقولوا احنا فايكم كوم اولادي إذا عيتي أوبليجي بشي بشي المدرسة يقرأوا وقت الامتحانات وكل، دونك بعام هيش بجد مسلمسي نورمال، ما مش كل شيء مختلف نوعا ما، من حاولوا الماكسيموم بوسيبل إن نحاولوا نخلقوا الأجواء بس أولادنا أموا يحسوا اللي هو يوم غير يوم عادي، ولا سي كمسا.
0: نعم. قديش عندك في الكندا؟
1: أنا توا لله من 2011 وأنا في كندا.
0: نحكيو على 15 سنة، دونك 15 سنة هذوما روحت عيدت شوية في تونس، وإلا كلهم العيد كل تعدي عليك في كندا؟
1: لا العيد الكل الحقيقة تعدي في كندا، ما حتى كي نروح الصيف باريكوم مش ديما الحقيقة نقعد برشا باش ما نروح، ما نروح في الصيف، تعرف في واحد عنده صغار يعني ما يقدر كان في لي فاكونس مشينا عشان يروح فوالا، والبعد يعني تبارك الله حكيت 10 سنين باش يوصل الواحد يسيبه.
0: عايدة انت اصيلة شابة، احكي لنا شنية العادات اللي توحشتهم اللي قعدت محافظة على البعض، ولكن فما عادات اللي ما نجمتش تهزها معاك لكندا؟
1: والله الأكثرية هي اللمة متاع العائلة والأقارب، هذيك اللي ما هيش موجودة هنا نحن نخلقوها بالجو هكايا مع ليزامي، مي كما يبقى ديما فما شوية اختلاف.
0: أكيد أكيد. غاديكا معناتها تختاروا ألمات تعيدوا فيهم العائلات التوانسة الموجودين غادي مع بعضكم، جونغ تعملوا شي ألمات باربيكيو هكيكا وقت في الويكاند نتخيل؟
1: في الويكاند وي سي سا، في الويكاند الحقيقة ديما الجالية العربية اون بو دير كلنا المسلمين نتجمعوا ولا نعملوا باربيكيو، نعملوا يجيبوا دي جول صغيرات، دونك هكا تكون اوكازيون باش نتجمعوا ونعيدوا زاد على لي زامي اتسيتيرا، باسكو كور دو لا سيمين معناها الواحد كاع ديما يجري نهار يتعدى في رمشة عين دوك ما سي كومام كومبليكي.
0: صحيح. نحب نخلي لك كلمة الختام على شكون تحب تسلم في العيد في تونس، دونك الميكرو ليك.
1: دونك نعيد على عائلتي، بابا وأمي وأخواتي في تونس، أصحابي أسي، نعيد عليكم الكل اللي تسمعوا فيها، وأسي نعيد على les employés اللي موجودين في كندا، نقول لهم عيدكم مبروك مالغري اليوم عيد، ولكن ما شاء الله يعطيهم الصحة خدموا سي بيان.
0: يعيشك. ميرسي بوكو مدام عايدة سليماني، كانت معانا من كندا. نحن مازلنا باش ناخذوا تليفونات وناخذوا تفاعلات، كيما زاد مازلنا في انتظار تليفوناتكم على 58 400 158 400 100. ما تبدلوش الموجة، مازلنا معاكم حتى لنص الليل.

سوكينغ سافي دي زاني هذه هي الاغنيه اللي تواصلنا اللي تحسدنا لليله ما بقى لي كان نقول لكم تصبحوا على خير. الموسيقى مازالت مكمله معاكم حتى للنص الليل وحتى بعد نص الليل. انا نقول لكم لينا باش نعاود نتلاقى معاكم غدوه زاد في برمجه خاصه انطلاقا من الماضي ساعه حتى لستة متاع العشيه في انتظار تفاعلاتكم على 58 400. نكلموا بعضنا غدوه. ميرسي بوكو، شكرا على الاستماع، خليكم ديما في ديال الديوان. I'm

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.